0: الفنون في بلادي منتصر.
1: أرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقة من برنامجكم الفنون في بلادي. في هذه الحلقة غادي نضيء اليوم على تجربة فنية شابة ومميزة ندولها مع وجه بارز في ساحة التمثيلية المغربية سواء في المسرح أو في التلفزيون أو السينما. اليوم معنا في حلقة اليوم طه بن نعيم. مرحبا بك طه.
2: الله يبارك فيك منتصر، شكرا بزاف على الاستضافة وأنا فرحان بزاف أنا أكون معك اليوم.
1: مرحبا بك. أنت ممثل مغربي، درستي المسرح والدراما في كلية بن مسيك
2: في كلية بن مسيك. نعم. إجازة
1: وعندك ماستر إجازة في
2: ماستر في الدراسة المسرحية.
1: الدراسات المسرحية، كيفاش نعكس هذا التكوين الأكاديمي على أدائك الآن العملي؟ سهل عليك؟
2: ما بيان سور يكون سهل علي، لأنني عرفت أبجدية المهنة، فهمت بزاف الحوايج. قبل كنت كندير ورشات، ولكن ورشات ماشي سي بلوس براتيك. مي ما كتقرا في الاجازه ولا الماستر كتقرا داكشي اكاديمي، عاوتاني كتثقل الموهبه ديالك، يعني كتولي كتعرف بزاف ديال الحوايج. الوغ بالنسبه لي انايا ربح كبير، واخا تعطلت في القرايه، تعطلت في القرايه ديال المسرح، لان قبل كنت باغي ندير حاجه اخرى، مشيت لجهه اخرى وعاد رجعت للمسرح.
1: كان مهم انك دير هذا الماستر في الدراسات المسرحيه؟
2: مهم ليا بزاف.
1: فين نفعك انت كممثل؟
2: انا نفعني راسي زعما قرايتي
1: مزيانه تبارك الله عليك،
2: ماشي زعما شي حاجه اخرى.
1: نعم. كيفاش انت هي الطريقه ديال الاشتغال ديالك على الدور، سواء يكون مسرحي ولا تلفزي ولا سينمائي، كيفاش انت تخدم كممثل؟
2: ضروري كندير دي ريشيرش منتصر على قبل لو رول، وكنحاول نشوف نقلب على دي ريفيرونس اللي قريبه لهذاك لو رول اللي كنحاول نتفرج اكثر، وكنحاول انا نخلق واحد الباك جراوند ديال البيرسوناج اللي كيفاش، فين تزاد، شحال عنده من عام، فين كبر، واش مجوج، واش عنده صديقه ديالو، واش ما عندوش، واش عنده ولاد. الوغ كنحاول نخلق هذا الشيء كامل، وكنحاول نعطي شويه طاها لهذاك لو بيرسوناج، وتيخلق ان كوكتيل يمكن كيعطي حاجه اخرى.
1: انت بديتي بالمسرح؟
2: بديت بالمسرح.
1: نفعك المسرح؟
2: بيان سور كنفعني المسرح بزاف.
1: شنو الحاجه اللي ميزاتك واللي الان مازال تخدم عليها تعلمتيها من المسرح، اللي كان واحد لوتي او اله؟
2: لوتي اللي عندي هي كونسيون ديال لاسباس، كنكون كونسيون بلاسباس. الا كنت في اي بلاصه كنكون كونسيون بزاف، لا سمعت غير شي نبشه بحال هكا ضربات كندور كنتلافت لها. الوغ نفعني حتى في التلفازه، ونفعني حتى في السينما. انا هذا الشيء مهم انك الممثل انه يكون كونسيون بلاسباس فاش يكون لاعب شي سين.
1: نعم. الان تنشوفوا شباب في التلفزيون اللي ما داروش المسرح، ما داروش التلفزيون، ما داروش تكوين اكاديمي، ولكن اللي عندهم واحد الموهبه. وكاين تنشوفوا الان شباب تنمشوا نشوفوهم اللي هما يتيكونوا انفلونسور، تنشوفوا شحال عندهم ديال، علاش ضحكتي؟
2: اكمل فانتازي
1: عارف فين جاي. عندهم نسبه المشاهده. انتما كممثل بحكم انت قريتي المسرح وقريتي المسرح وخدمتي على المسرح، تتشوف الان الناس اللي ما معروفينش وتما خداو حقهم لان لا كاينه الموهبه، علاش لا؟ مرحبا. انت مع او ضد هذه القضيه؟
2: انا ما نكذبش عليك منتصر، انا كنقول دائما تنقولها، باب الفن مفتوح للجميع.
1: نعم.
2: حتى شي واحد ما محبوس عليه. غير انا بالنسبه ليا اي واحد مشى سيرتو ولا مشى دار مسلسل ولا كان انفلونسور ولا كان اول تجربه ليه، من مورا داك المسلسل يمشي يخدم على راسو شويه، يمشي يدير اون فورماسيون دو باز دو تياتر، كوم سا يعرف المشاكل ديالو، يتعلم حوايج اخرى، والمسلسل الجاي غيكون حسن وغيكون كاع احسن من الاول. هادشي بالنسبه لي انا، ما تنقولش لي زانفلونسور لا، ولا اللي ما قاريش لا، لا بالعكس، باب الفن
1: لا، الا عنده موهبه علاش لا؟
2: بيان سور علاش لا، ما تنقولوش لا. غير بالنسبه لي مزيان ان الممثل يخدم على راسو، وكذلك اللي قاري انه لا سال شي مسلسل يمشي يدير اون فورماسيون، كوم سا تروسيكلا شويه، ولا يدير المسرح حتى هو كيروسيكلي.
1: شنو اللي تميز الان الممثل بالنسبه لك انت، يعني هويه الممثل المغربي وسط هذه التحولات الفنيه والرقميه وهذا الشيء تنشوفه، شنو اللي تميزكم انتم كممثلين؟ مدام
2: تقدرش نقول لك منتصر شنو كاين زعما
1: نعم عارف راسك
2: عارف راسي شويه ماشي شي حاجه ولكن
1: كنبغي ماشي غرور بانك تتكلم على نفسك ولكن شنو اللي تميزك لان انت قريتي
2: يمكن
1: درتي ماستر
2: يمكن تميزني شويه العقل حتى المسرح بيان سور حيت قبل انا راه كان ما كانش العقل
1: كان تيميزك القلب
2: كان كيميزنا القلب قبل ولكن دابا ولا العقل المسرح علمنا بزاف الحوايج يمكن ممثل كيولي يفكر عنده عالم ديالو عنده ريتم ديالو في الحياه ماشي بحال كاع الناس كاملين كاين واحد لو ريتم بوحدو بارفو بنادم تيقول لك اسمح لي منتصر بارفو بنادم تيقول لك واش نتوما راه شويه مسطين ولا
1: كيفاش تخدمت على الخلفيه النفسيه والاجتماعيه للدور حتى تجي وانت قدام الكاميرا او على خشبات المسرح كي تخدم نتايا
2: كما قلت لك قبيله منتصر كنحاول الى بحال مؤخرا كان عندي واحد الدور لواحد واحد لاسيري اللي باقي ما ديفيزاتش حاولت انني نخدم على لو رول اللي تعطاني ديال واحد كان شمكار ومن موراها بحال تاب وما بقاش الوغ حاولت نمشي للواقع اللي مشيت في الحومه ديالنا ولا في الدرب ديالنا لقيت واحد
1: في الدار البيضاء
2: اللي واحد الدري ولد دربنا وداك الشيء ومشيت خديت منه بزاف الحوايج
1: هو عارفك بانك تاخذ منه بزاف
2: قلت عليه قلت عليه باش نكون معاه واضح في الاول باش ما يقولش لي الا من بعد ولا شي حاجه خديت السميه ديالو يمسمينا عليه تماك خديت الحسانه ديالو خديت اللبس ديالو خديت حتى الطريقه
1: يعني
2: ديال الهضره ديالو
1: خديت الشخصيه 100% ديال هذاك السيد
2: ديال هذاك السيد الو خديت هاد الشيء كامل ديالو وقلت ليه قلت ليه الحسانه راه غندير بحالها صورته وقلت ليه هاد الحسانه راه غنديرها زعما قبل ما تقول لي قال لي لا دبر راسك خذ راحتك
1: نعم
2: اي هكا كيفاش كنخدم الا مشيت بغيت نتعمق اكثر كنمشي نقلب على شي واحد في الكاركتر اللي قريب ليه انا كنقلب عليه ونحاول نتحاور معاه ونحاول ناخذ من عنده بزاف الحوايج
1: انت بحكم تائب للمسرح والمسرح هو ابو الفنون حنا تنقولوها واش تعتمد انت على شي من منهج تمثيلي بحال التمثيل بالمعايشه ام تفؤلة او الاسلوب اي اخر ولا تتخلق واحد الاسلوب ديالك خاص
2: انا بالنسبه ليا الى جينا دوين دو المدارس ديال المسرح وداك الشيء المدارس كاين بزاف اللي ستانيسلافسكي ولا ستراسبورغ التلميذ ديالو اللي جا طور موراها الميثود ديال الواقعيه النفسيه ما نكذبش عليك دابا انا بالنسبه ليا كيبان ليا ان التمثيل عنده ميزاجور ديالو ولا عنده ميزاجور ولا طرق اخرى كيفاش كيتخدم ولا طرق اخرى كيفاش كي يمكن ما عرفتش هذوك المدارس يمكن ما بقاوش ديال الواقعيه النفسيه ما هما كاينين دو باز مي ما بقاش بنادم كيعول عليهم بزاف زعما كياخذ منهم مي بالنسبه لي انا كنخدم بالواقعيه النفسيه ديال ستانيسلافسكي
1: الفرق الجوهري يعني احنا تنتكلموا على الاداء الفرق الجوهري في الاداء واش يكون بالنسبه لك في المسرح واداء امام الكاميرا في السينما وفي التلفزيون ولا كلها
2: كيختلفوا كامل
1: كيختلفوا
2: المسرح حاجه وكاميرا حاجه
1: فين ترتاح انت حنت ابن المسرح
2: مسرح كرتاح في المسرح مسرح كرتاح فيه اكثر
1: تدير مسرحيات في
2: 2025 لا ما ما ما عندي حتى شي مسرحيه ولكن يمكن قريب غادي تكون عندي واحد المسرحيه قريب ان شاء الله
1: بحكم انت شاب وقريتي المسرح تيطيحوا بين يديك السيناريوهات كاينين مخرجين ولا سيناريست جاتك السيناريو خاصك تقراه هو كيقول لك خاصك تجتهد تعطيك جوج سطوره وانت تيخدي لك واحد المسافه ديال الابداع بغيت نعرف الى اي حد تسمح الممثل كانت حتى اللي معايا لنفسك باش تدخل في النص او اقتراح تعديلات باش تطور الشخصيه واش تجرى لك ولا لا
2: بيان سور ممكن انا كتعطي دي بروبوزيسيون على المخرج
1: تتقبلها
2: بيان سور يتقبلها بيان سور علاش لا ما يتقبلهاش الا كانت غادي اللي غادي تزيد وغتعطي فالور لهذاك بيرسوناج بيان سور الا كان شي حاجه بروبوزيسيون غير ديزار ما غادي ياخذهاش من عندك بيان سور انا زعما في خدمتي حتى مع المخرجين كنحاول نبروبوزي شنو بان ليا هكا حاولت نخلق لي باك جراوند ولا في لا ليكتور فاش تكون لا ليكتور ايطاليان في الاول كتناقش مع المخرج
1: لا ليكتور ايطاليان باش اللي ما تيفهمش يفهم
2: لا ليكتور ايطاليان هي القراءه الايطاليه اللي كتكون في المسرح في الاول اللي تكونوا لي تيكس وتنقراو عادي
1: بلا تمثيل كتاب ديال النص
2: بلا تمثيل بلا والو كنقرا نقراو غير التكست عادي.
1: نعم. كيفاش نتايا كممثل تتعامل مع المشاهد اللي صعبه ولا الانفعاليه اللي تطلب واحد الطاقه داخليه من كيفاش تخدم عليها؟ بعض المرات نشوف احنا ممثل تيبكي تيغوت تيطيح تينفعل، كيفاش تخدمه باش ما ياثرش عليك نتايا في الداخل ديالك؟
2: بيان سور
1: باش نتايا تاخذ التجربه
2: ديالي
1: في واحد الاداء ديالك انه صادق ونمشي معاك انايا في الدور.
2: بيان سور في واحد المسلسل اللي سميته جوديا اللي كان في الاخر واحد المشهد كان عندي اللي خصني قتل امي.
1: نعم.
2: وتحيه الممثله نجاة وافي اللي كنقتلها ابخي في الاخر. اي هذيك الليله ما نعش حيت عندي ديك لا سيكونس غدا. ووسط لا سيكونس اللي ولات جاتني واحد الحاجه اللي خفت وليت خايف. وليت كنقول يا كما يا كما نتسطى لان ولا راسي كيدو معايا تقول اش كدير اش كدير اش كدير اش كتخربق واش تقتل امك. وانا وصلت لهذا ليطا ديال كنقتل وليت كنقول لا انا ماشي فلان انا راه فلان. الوغ
1: كيفاش خرجتي منها سالم ولا ماشي سالم؟
2: لا عذبتني شويه من مورا ديك المشهد عذبتني بزاف وبكيت بزاف. بكيت شي من موراها واحد النهار بقيت كنبكي زعما من مورا الغد لي بقيت كنبكي على وقت شاده لي في دماغي. من موراها حاولت نتخلص منها بتفراج شويه بالقرايه شويه باش كتحاول تنسى.
1: والجمهور عرفك من خلال جوديا اللي شفت
2: جانب
1: اكبر النجوم الفنانين. بغيت نفتح معك قوس ديال تجربه المسرح لان درتي كباري شيخات. كباري شيخات اللي جاوب بواحد الفكره كاين اللي لقاها اوريجينال كاين اللي قال لا وكاين اللي تيقول الفن ما عندوش حدود. انت بديتي معاهم درتو جولات الكباري باقي خدام كباري شيخات باقي تيديروا جولات؟
2: انا ما بقيتش معاهم ولا هما باقي كيديروا جولات كيديروا جولات هما باقي كيديروا جولات.
1: فاتك هاد الفتره ديال مع كباري شيخات؟
2: لا ما فاتنيش لا ما فاتنيش.
1: ولكن شهراتك
2: ماشي بزاف يمشي بزاف شهراتني يمكن
1: غير ما ندمش على اي تجربه.
2: لا ما ندمش على تجربه كباري الشيخات لان كباري الشيخات نقول لك بحال واحد البيبي لان احنا بدينا كباري الشيخات بدينا فيها في الاول اعطيناها بزاف ديال الوقت حتى هي عطاتنا بزاف وتجربه ناجحه اللي
1: تدور بان لهاد الكباري الشيخات جا في واحد الوقت قبل من الوقت ديالو.
2: لا لا جا فوقيتو جا فوقيتو والحمد لله انا بعدا يمكن لعبت اكثر من 600 سبيكتاكل
1: 600 سبيكتاكل
2: يمكن 600 اكثر من 600 عرض لان لعبنا لان 7 سنين انا كنت مع كبرش.
1: دخلتي المجال السينمائي كذلك واش الفيلم التدريب الاخير واش نقولوا كان خطوه مهمه في مشوارك الفني لعب دور يعني ونقله؟
2: بيان سور انا بالنسبه لي تجربه زوينه مع المخرج ياسين فنان اللي تنوجه لي التحيه وتنقول له شكرا وفيلم زوين بزاف لانه كيعالج الموضوع ديال المسرح ديال الممثلين كيفاش كيتعايشوا مع المسرح كيفاش كيريبيتيو على المسرح كيفاش غادي مونطيو ان سبيكتاكل دو تياتر. وكان لو رول ديالي ديال واحد ريجيسور دو تياتر اللي الواقع بارفوا تيكون دي ريجيسور ما فاهمين والو كيجيو وكيخلقوا كيديروا مشاكل وكيديروا السعاده وكاين انا بالنسبه لي خطوه جميله وان شاء الله مازال باقي ما خرجش في القاعه السينمائيه قريب ان شاء الله يخرج وكنتمنى انا المشاهد المغربي يمشي يتفرج فينا فيلم زوين.
1: انت تظن بانك انت محظوظ مني بديتي من المسرح الان ولا مازال الطريق طويله وشاقه؟
2: بيان سور مازال الطريق طويله ومازال خصها الخدمه ومازال خص بزاف ديال المؤتمر والعمل وانا بالنسبه لي ديما كنتعلم وديما اي حاجه جديده كتجيني خصني نتعلم فيها وخصني نستافد من الناس اللي فايتيني اللي عندهم لي زكسبيريونس.
1: طه بن نعيم تظن بانك انت تخلقتي باش تكون فنان يعني تشقيت عرفتي راسك من الصغر بانك هادشي اللي باغي دير؟
2: بيان سور.
1: تسلط عليك الاضواء؟
2: بيان سور بيان سور.
1: ما تجيش بعض المرات تقول ما كانش عليا ندير هادشي؟
2: لا لا لان خليت بزاف الحوايج باش ندير هادشي الوغ هادشي بحال مكتب عليا خصني نديرو هو.
1: نعم. تؤمن بان الفن رساله؟
2: بيان سور.
1: وان الممثل يمكن انه يكون فاعل في التغيير الاجتماعي من خلال الاختيارات الفنية ما تهضروش على السياسة الاختيارات الفنية
2: الاختيارات الفنية ممكن وماشي ممكن ممكن انه يقدر يكون يبدل شي حاجة وي ممكن
1: تتآمن بأن الممثل خاصه يتدخل، هذه تكلمنا عليها، المشاهد الصعبة ولا العاطفية اللي تتطلب بعض المرات طاقة نفسية كبيرة، واش تنتهي تتخدم عليها تتقول لا أنا ميمكنش ندير بحال مثل قبلة في إنسان كاين واش خاصنا نبينوا بان القبله باش نبينوا رحنا كوبل رحنا تنتبغاو
2: لا ماشي ولا شنو لا قدرت ناقشها تقدرت ناقشها بيان سير قدرت ناقشها نشوف زعما شنو
1: واش قبل ما تتسيني الكونطرا
2: ما بيان سير تسيني الكونطرا ماشي تسيني الكونطرا ماشي تسيني الكونطرا ماشي تسيني الكونطرا بيان سير
1: شنو اللي تميز الاداء المغربي عن الاداء العربي انت نشوفوا الممثلين العرب شنو اللي تميزنا احنا كمغاربه
2: احنا احنا بدا نقول لك والله الا شهاده حق عندنا ممثلين واعرين في المغرب عندنا ممثلين تيخدموا عندنا سيرتو هاد لا جينيراسيون اللي طالعه ممثلين فيها شباب اللي تيخدموا بزاف كاينين بزاف ديال الممثلين واعرين ما عطيهمش حقهم يمكن احنا ما عندناش صناعه كبيره ديال ديال ديال ديال السينما ولا ديال التلفازه في العرب كاين عندهم صناعه الوغ الا حنا تخلقات لنا بزاف ديال الفرص يمكن نفوتوا العرب ونكونوا حنا الاولين في العالم العربي
1: كيفاش تنظر العلاقه ديال بين الممثل المغربي والجمهور ديالو هل هي علاقه تعليق ام تفاعل حي يعني كي تشوف انت
2: انا كتجيني تفاعل حي تفاعل حي بياسر
1: يعني يعني الجمهور بعد المرة تشوفوك لعب دور ديال الشرير وبحال لعبتي الدور انك تحرق الام ديالك تتبقى لاصقة عليك ديك الاتيكيت حياتك كلها انت شرير انت قبيح انت كنتي بغيتي دير انت بسخوت الوالدين
2: لا ماشي هكاك بصح من بعد هاد الدور هذا طرات لي في الزنقة انا غادي وواحد المرة قالت لي الله يلقالك قلت لي كتضحك الله يلقالك وقلت لها معايا انا لا نسيت راسي عاد وراها ضحكت مي جمهور مغربي كيتيق بارفوا الا خدمتي الدور ديالك ديال الصح راه غادي تيقك الا ما كانش من القلب ما غيوصلش للقلوب المغاربه الوغ كاين تفاعل كبير ولا خدمتي على غول اخر يمكن تشونجي داك ليماج الاولى اللي خداو عليك انك انت شرير في واحد المسلسل وفي مسلسل اخر تبقى لك في مسلسل اخر تبان حاجه اخرى
1: فين تلقى راحتك الان في المسرح السينما ولا التلفزيون
2: انا ما نكذبش عليك دابا التلفازه بزاف ولكن حتى السينما حتى هي شويه مي انا بزاف كيعجبني المسرح كان كنرتاح فيه بزاف
1: بالنسبه لك كممثل كاشي مزيان في المسرح الان تلفزيون ولا في سينما ولا في سيت كوم ولا في 30 حلقه
2: ما نكذبش عليك دابا
1: حيت الناس ما تعرفوش هذه القضيه كاين تدير 30 يوم راه تتخلص عليها من بعد 6 شهور 7 شهور
2: بيان سور
1: و 16 شنو تيدير الممثل باش يعيش
2: صعيب الحال لا هو اللي كاشي ديال المسرح وديال التلفازه وديال السينما كيختلفوا ولا سيت كوم حتى واحد عاوتاني التلفازه محسوب على التلفازه المسرح ما فيش الخلاص كما التلفازه بيان سور صراحة كتخلص العرض ولا كان مدعوم من الوزارة راه عندك ست ديال العروض ماشي بحال ديال التلفازة التلفازة حاجة أخرى ألوغ يمكن واخا مسرح قليل ولكن مداوم زوين في الثمن ديالو التلفازة ألوغ نقول لك التلفازة يمكن تعيش أكثر شوية على السينما
1: شنو غنشوفوا في الأعمال
2: كاين جوج ديال الأعمال إن شاء الله كاين 12 ساعة اللي غادي تكون مع المخرج أيوب الهنود 12 ساعة في ساعة في الجحيم جديدة وكذلك كاين وليدة الرحمة مع مخرج شاو أيوب الهنود 30 حلقة هادو هما الاعمال اللي كاينين ان شاء الله
1: حنا خدنا في اعماق التجربه ديالك التمثيليه وكشفنا من خلال هاد اللقاء شويه من اسرار الاداء والتقنيه ديال التحضير ديالك والرؤيه ديالك كفنان ممثل كفنان حامل واحد الرساله فنيه لانك قريتي المسرح وبدعتي ولعبتي بزاف الادوار اخر سؤال لان وصلنا لنهايه هاد الحلقه شنو الدور اللي مازال ما لعبتي وتتسناه سمعنا شي مخرج
2: قلنا اجي
1: عبد النعيم شنو
2: ما كتبش لك منتصر ما عنديش دور محدد اللي كنقول انني خصني نلعبو انا كنتمنى نلعب جميع الادوار اي دور ديال اللي تيكون كومبوزي ويكون فيه التمارين والخدمه هذاك هو اللي كرتاح فيه وتيكون عندي كنبغي نتبرزط كنبغي نتخربق باش نمشي فيه بعيد الوغ ماشي ما عنديش شي حاجه محدده
1: نعم تظن بان شي نهار نشوفوك مخرج مسرحي او سينمائي او تلفزي؟
2: يمكن ممكن ولكن بالنسبه ليا مش نقرا على عاد نولي مخرج ماشي نجي ندير الاخراج.
1: تبارك الله عليك طه بن نعيم، انا كنت سعيد اليوم بلتك من خلال برنامج الفنون في بلادي ونتمنى لك التوفيق.
2: الله يبارك فيك منتصر، شكرا لك بزاف وانا فرحان بزاف لان جيت عندك.
1: مرحبا
2: وراك عزيز وغالي،
1: ربي يخليك. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، الى اللقاء.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. ونناقش في هذه الحلقة: هل يملك المغرب فرصة تاريخية ليصبح مركزا إفريقيا لتصدير الخبرة والتمويل والابتكار في مجال السكن والتنمية، كما أصبح فاعلا قاريا في قطاعات أخرى كالبنية؟

0: البنوك والطاقات المتجددة.
1: ميديا الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: مدينة الرباط تحتضن ما بين 9 و11 من الشهر الحالي أشغال الدورة 45 للجمعية العامة لمؤسسة شيلتر أفريك. المنظمة هذه السنة تحت شعار مستقبل المدن، تمويل تنمية حضرية شاملة وخضراء وقادرة على الصمود. موعد قاري يأتي في سياق يتزايد فيه الاهتمام بقضايا السكن والتنمية الحضرية بإفريقيا، وفي وقت تواجه فيه أيضا القارة الإفريقية عجزا سكنيا يقدر بنحو 50 مليون وحدة سكنية، وتحتاج إلى استثمارات تتجاوز 1400 مليار دولار لسد هذا الخصاص. المغرب يبرز كنموذج إقليمي استطاع خلال السنوات الأخيرة تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال من خلال برامج كبرى مكنت مئات الآلاف من الأسر من الولوج إلى سكن لائق، واعتماد مقاربات جديدة تقوم على الدعم المباشر للأسر بدل الاقتصار على تحفيز العرض العقاري. فهل يمكن للمملكة أن تتحول إلى مرجع إفريقي في هندسة السياسات السكنية وتمويل التنمية الحضرية؟ وما هي الفرص والتحديات التي تفرضها هذه المرحلة الجديدة على المملكة وعلى القارة الإفريقية ككل؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ رضوان الطريبق، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل وباحث في السياسات التشريعية. أستاذ الطريبق أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا بكم أستاذة أسماء وشكرا على الاستضافة العزيزة.
0: أستاذ الطريبق، إذا كان المغرب اليوم قد انتقل من منطق دعم المنعش العقاري إلى دعم أو منطقة دعم المباشر للأسر، هل يمكن القول إننا نحن أمام تحول تقني في آليات التمويل فقط، أم أمام فلسفة جديدة للدولة الاجتماعية تجعل المواطن محور هذه السياسة السكنية بدل السوق؟
2: تماما أستاذ أسماء، في الحقيقة من يعيشه اليوم جوابا على هذا السؤال ليس مجرد تغير في آليات الحساب أو تبسيط المصادر بما يجعله يعني تحول تقني فقط، بل نحن حقيقة أمام منعطف يمكن وصفه بالتاريخي يجسد الرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية يعني في أوضح وفي أبهى صورها. فنحن قد انتقلنا من منطق دعم العرض، أي دعم المنعشين العقاريين من خلال ما كان يعرف ببرامج السكن الاجتماعي والاقتصادي بعقد شراكة الذي ساد للعقدين الأخيرين ما بين 2010 و2020، حيث يعني اعتمدت الدولة في هذه المرحلة مقاربة الدعم غير المباشر ومقابل التزام المنعشين العقاريين ببناء شقق بسعر محدد 250 درهم مقابل استفادتهم كذلك من امتيازات ضريبية وتسهيلات في اقتناء الأوعية العقارية. اليوم ننتقل إلى منطق تمكين الطلب، أي تمكين الأسرة المغربية مباشرة، سواء منها الأسرة المغربية المستقلة في المغرب وكذلك مغاربة العالم في جالية المغربية المقيمة بالخارج، تمكينهم من الولوج إلى هذا الدعم بشكل مباشر بما يجعله تمكين للطلب وليس تمكين وليس دعما للعرض. ولماذا يعني إن سمحتم لنقول أنها فلسفة جديدة وليست مجرد تحول تقني فقط؟ هناك مجموعة من المؤشرات والمعطيات، أهمها الأسرة أصبحت هي المحور. لأول مرة تصبح الأسرة هي الفاعل الاقتصادي، فبدل أن تمنح الدولة امتيازات ضريبية للمنعشين العقاريين أصبحت تضع المساهمة المالية في يد المواطن. نحن نتحدث عن مبالغ مهمة، 100,000 درهم لمن يقتني سكنا يقل ثمنه عن 900,000 درهم و70,000 درهم للسكن الموجه للطبقة المتوسطة، أي ما بين 300,000 درهم و700,000 درهم، وهذا هو ما يعرف بالإنصاف الاجتماعي. كذلك هناك معطى آخر ما يمكن تسميته بالشفافية والحكامة الرقمية. فلسفة الدولة الاجتماعية تتجلى هنا، تتجلى في ماذا؟ تتجلى فيما يمكن تسميته بالديمقراطية الرقمية من خلال المنصة التي تم تخصيصها لهذا الغرض، أي هي منصة دعم السكن، حيث تم قطع الطريق على ما يعرف بالبيروقراطية والوساطة، وأصبح المواطن يتقدم بطلبه من بيته ويتلقى الجواب في غضون أيام، والدعم يصرف مباشرة وهكذا. كذلك يعني ما يمكن يعني استناد إليه كمعطيات وكمؤشرات على هذا التحول في الفلسفة وفي البعد التصوري هو الأهداف الكبرى. فالبرلمان برنامج عفوا ليس لحظيا، بل يمتد لخمس سنوات ما بين 2024 و2028. وبالتالي الهدف ليس فقط بناء مباني أو جدران، بل هو تجديد التخطيط العمراني وتنزيل لما ما يعرف بمخرجات الحوار الوطني حول التأمير والإسكان. فالدولة هنا تتدخل لكي تضمن سكنا يحترم معايير الجودة والكرامة، وفي نفس الوقت يساهم في الرواج الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وإن سمحت لي أستاذ أثناء، يعني بلغة الأرقام، فحسب آخر الإحصائيات والمعطيات المتوفرة، فإن يعني قد وصلنا إلى ما يقارب أو يفوق 100,000 مستفيد حتى الآن. هذا الرقم ليس يعني مجرد رقم من أجل البيانات الإحصائية، بل هو 100,000 أسرة مغربية انتقلت إما من الهشاشة أو الكراء إلى التملك والاستقرار. إذن نحن حقيقة نحن أمام هندسة اجتماعية جديدة تجعل من السكن حقا دستوريان يفعل بآليات مالية ذكية، وليكون من خلالها المواطن هو المتحكم في مصيره السكني وليس خاضعا لمنطق السوق وحده. وهذا هو الهدف من هذه الفلسفة، هذا الهدف الذي تم التنصيص عليه في بلاغ الدول الملكي سنة أكتوبر 2023، الذي يعني بمناسبته أطلق هذا البرنامج وهذه الفلسفة الجديدة، حيث هناك هدفين أساسيين: هدف اجتماعي أي تمكين المواطنات والمواطنين والطبقة المتوسطة من الولوج إلى السكن، والهدف الاقتصادي. نعم
0: نعم. طيب انطلاقا من هذا التحول الذي قطعه المغرب في هذا المجال، وانطلاقا كذلك من دور المملكة كفاعل قاري في مختلف القطاعات، وانطلاقا أيضا من أشغال هذه الدورة 45 للجمعية العامة التي تنعقد بالرباط تحت شعار مستقبل المدن، تمويل تنمية حضرية شاملة وخضراء وقادرة على الصمود، وأيضا وفي ظل العجز السكني الإفريقي الذي يقدر بخمسين مليون وحدة، إلى أي حد يمكن للمغرب اليوم أن يحول خبرته في هذا المجال وفي هذا القطاع، قطاع السكن والتنمية الحضرية، إلى رافعة أيضا للدبلوماسية الاقتصادية المغربية، وبالتالي تعزيز حضوره الاستثماري والمؤسساتي داخل القارة الإفريقية؟ من باب آخر هو هذا الباب المتعلق بالسكن والتنمية الحضرية.
2: تماما تماما، هذا هو الهدف، الدبلوماسية الاقتصادية المغربية. إذن كما تفضلتم نحن نتحدث عن عجز بخمسين مليون وحدة سكنية في إفريقيا. إذن نحن لا نتحدث عن أزمة عابرة فقط، بل عن تحدي وجودي لمستقبل القارة التي بالمناسبة تشهد أسرع حركة تمدن في العالم حسب المتخصصين. وهنا يبرز دور المغرب كما تفضلتم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ليس فقط كمراقب لما يحدث، بل كقائد وصانع حلول ضمن رؤية التعاون جنوب جنوب التي يعني يلتزم بها المغرب، والتي تضع كرامة الإنسان الإفريقي فوق كل الاعتبار. نعم، في نظري يمكن القول بأن المغرب قد نجح في تحويل ملف السكن من عبء اجتماعي إلى قوة ناعمة، وكما تفضلتم إلى رافعة للدبلوماسية الاقتصادية. ويمكن أن نسرد يعني كمعطيات دالة على هذا، على هذه النتيجة، مجموعة من الأمور على أهمها الريادة المؤسساتية. اليوم في ثلاثة أيام التي نعيشها اليوم والتي تختتم بهذا اليوم، يعرف المغرب كما تفضلتم تنظيم لقاء شاتل أفريقيا. المغرب هنا لم يكتفي بالعضوية في هذا، في هذا الفضاء المؤسساتي، بل استضاف وقاد تحولا أصفه كذلك بالتاريخي خلال الجمع العام 43 الذي تحتضنه مدينة الرباط في هذه الأيام، حيث تم تحويل شيلتر أفريقيا إلى بنك شيلتر أفريقيا الإقليمية. هذا التحول ماذا يعني؟ هذا التحول الذي رعاه المغرب يعني الانتقال من مجرد صندوق تمويل بسيط إلى مؤسسة بنكية تنموية قوية قادرة على تعبئة الموارد الدولية وضخها في شرايين المدن الإفريقية، وهذا مهم جدا. ثانيا، المعطى الثاني الذي يدل على دبلوماسية اقتصادية التي يقودها المغرب هذا الجانب هو تصدير الخبرة الميدانية كما تفضلتم. المغرب اليوم يقدم للقارة الإفريقية وصفة مجربة وليس آمالا أو طموحات، فهي وصفة قائمة على خبرة ميدانية وعلى عملية تم تجربها. فالمغرب هي الدولة التي استطاعت تقليص العجز السكني بشكل هائل عبر مجموعة من البرامج، على أنها مثلا برنامج مدن بدون صفيح. هذه الخبرة الميدانية كما قلنا في التخطيط الحضري والمتجدد وفي وضع القوانين المنظمة للسكن الاجتماعي أصبحت مطلوبة يعني بشكل كبير وبشدة في مجموعة من العواصم الإستيقية مثل أبيجان، مثل داكار، مثل وغيرها. إذن نحن لا نبيع يعني فقط مواد بناء أو إسمنت، بل نصدر إن صح التعبير الذكاء الهندسي والمؤسساتي المغربي الخالص. كذلك معطى آخر الاستثمار العقاري العابر للحدود. فالدبلوماسية الاقتصادية المغربية تترجم ميدانيا كذلك من خلال المجموعات العقارية المغربية الكبرى. فهذه المجموعات أصبحت اليوم تبني أحياء سكنية كاملة في دول إفريقيا. هذه المقاولات المغربية كذلك لا تبني جدرانا أو بنايات فقط، بل هي تنقل معها منظومة اقتصادية مغربية كاملة، من مكاتب الدراسات إلى مواد البناء إلى تنفيذ مما يخلق ما يعرفه في المجال الاقتصادي بسلسلة قيمة مغربية إفريقية مشتركة. المغرب ينقل معه هذه الخبرة وهذا الاستثمار العابر للحدود. فتلخيصا لسؤالكم، يمكن القول أستاذ أسماء أن الرسالة التي يوجهها المغرب اليوم من خلال هذه الريادة واضحة جدا، أن الاستقرار السكني في إفريقيا هو ضمانة الاستقرار السياسي والأمني. وبناء على ما جاء في اللقاءات الرباط هذه التي نعيشها اليوم، فإن المغرب يرى أن السياسة أو السيادة عفوا السكنية لإفريقيا تبدأ من التمويل الإفريقي المبتكر.
0: نعم. طيب أستاذ طريبق، إذا كان المغرب نجح في نقل خبرته إلى إفريقيا اليوم من خلال كفاءاته، من خلال سياسة هندسية أو سكنية، هندسة سكنية يعني، وأيضا نجح في رفع التحديات المتعلقة بالسياسات السكنية، يبقى التحدي القادم والذي يبدو أكثر تعقيدا، كيف يمكن بناء اليوم مدن ذكية وخضراء، هذا ما نتحدث عنه في المرحلة المقبلة، وقادرة حتى على الصمود أمام المتغيرات المناخية دون أن يتحول السكن إلى عبء مالي أيضا ويفوق القدرة الشرائية للمواطن.
2: تماما أستاذ أسماء، هذا هو التحدي، وهذا هو ما يمكن تسميته بمعادلة التوازن الصعبة، والتي يمكنني يعني في نظري أن أقول أن المغرب ينجح اليوم في فك شفرتها. وللإشارة، فهناك يعني في هذا الجانب تحديدا هناك اعتقاد غير مجانب للصواب بأن المدن الذكية والمدن الخضراء هي مدن للنخبة فقط نظرا لكلفتها المرتفعة. لكن الرؤية المغربية والتجربة المغربية كما تبلورت في التخطيط الحضاري المتجدد تؤكد بأن الاستدامة هي في جوهرها ليست للنخبة وليست للكلفة المرتفعة، بل هي أداة، بالعكس هي أداة لتقليص التكاليف على المواطنين وليس لرفعها. وهنا لابد من الوقوف على بعض التوضيحات قبل سرد مجموعة من الدلائل على هذا القول. قبل تحليل هذا لابد من أن نتحدث، عندما نكون نتحدث عن تحدي السكن والطبقة المتوسطة، فنحن نستخدم مفاهيم اليوم أصبحت بمثابة خريطة الطريق في المغرب، ونوقشت باستفاضة في اجتماعات شاتل الأفريقية التي تعرفها مدينة الرباط، لعل أهمها مفهوم المدينة الذكية. فالمدينة الذكية ليست يعني تلك المدينة المليئة بالروبوتات كما يتخيل البعض، بل هي المدينة التي تستخدم التكنولوجيا لخدمة الإنسان. مثال على ذلك، مثال بسيط جدا، منصة دعم السكن التي تحدثنا عنها هي نموذج للذكاء الحضري. فعوض أن ينتقل المواطن بين الإدارات وما يكلفه ذلك من وقت وجهد ومن تكاليف للتنقل، فهذه منصة تحول الخدمة من خدمة طابع مادي واقعي إلى خدمة رقمية بالكامل، مما يوفر عليه مجموعة من الأمور. أيضا استخدام العدادات الذكية اليوم في المغرب للماء والكهرباء في الأحياء الجديدة وغيرها لتساعد الأسر على مراقبة استهلاكها ومحاولة التحكم في هذا الاستهلاك وتقليص الفاتورة. هذا هو الذكاء الذي يخدم القدرة الشرائية وينقص التكاليف في نفس الوقت، وهذا المقصود بالمدينة الذكية. أما المدينة الخضراء فمفهومها ومغاير للمدينة الذكية. المدينة الخضراء ما هي؟ المدينة الخضراء هي مدينة تعتمد على الطبيعة، على الرئة، وبالتالي هدفها هو الاستدامة البيئية، أي تجيب عن سؤال كيف نبني بيوتا تستهلك طاقة أقل وتوفر مساحات خضراء وتعيد تدوير المياه. اليوم في هذا اللقاء تم الحديث عن المفهومين معا، المدن الذكية وكذلك المدينة الخضراء، فلا بد من نقطة التقاء بينهما. نعم إنهما يلتقيان في مفهوم المدينة المستدامة. فالمدينة المستدامة هي مدينة توظف تكنولوجيا، أي توظف الذكاء مما يجعلها مدينة ذكية، وهي في نفس الوقت تخدم البيئة الخضراء وتخدم الطبيعة. ومثال عملي على ذلك فقط، مثال بسيط، فعندما نضع مثلا مجسات ذكية تلك المستشعرات في الحدائق العمومية لمجموعة من المدن لكي لا تشتغل مرشات الماء إلا عندما تحتاج تربة فعلية للماء، فهنا نكون قد استخدمنا الذكاء التكنولوجيا لنكون مع البيئة الخضراء لكي نوفر الماء. وبالتالي في سياق لقاء شدر أفريقيا بالمغرب كان التركيز على أننا يعني في المغرب وفي إفريقيا لا نريد تكنولوجيا صماء أو عمياء، بل نريد تكنولوجيا خضراء، التكنولوجيا تخدم البيئة بما يمكننا من الجمع بين المدينة الذكية والمدينة الخضراء في نفس الوقت، من أجل يعني الهدف الأساسي ألا وهو خدمة الإنسان. وبالتالي في المغرب اليوم من خلال هذا اللقاء يطمح لبناء مدن ذكية إداريا نعم، ولكن خضراء بيئية عبر اعتماد معايير جديدة تضمن العزل الحراري، تضمن استخدام الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات البديلة. إذا المدينة الذكية هي وسيلة والمدينة الخضراء هي الهدف، والنتيجة كما قلت هي جودة حياة أفضل وبكلفة أقل للمواطن المغربي والإفريقي وليس العكس.
0: طيب أستاذ طريبق، أكيد أن هذا الحدث شكل فرصة اليوم اللي يبين أن المغرب يبرز خبرته في مجموعة من المجالات بما فيها مجال السكن والتنمية الحضرية والأشواط أيضا التي قطعها في هذا الورش. اليوم مع اقتراب استحقاقات كبرى سيعيشها المغرب خلال السنوات المقبلة ومع ارتفاع نسبة التمدن إلى مستويات غير مسبوقة، هل يمكن القول إن يعني السياسة السكنية اليوم أصبحت جزءا من استراتيجية التنافسية المغربية وجذب الاستثمار، أو هي تبقى أولوية يعني فيما يتعلق بأنها مجرد سياسة اجتماعية وضرورة أيضا؟
2: تماما، هذا هو الجانب الذي يتم إغفاله في النقاش وهو مهم جدا. فالسؤال الجوهري الذي يحدد المغرب اليوم، عفوا المغرب اليوم وغدا وإفريقيا الغد، هو أن نحن اليوم لازلنا بحاجة أن نبقى ضمن النظرة التقليدية للسكن باعتباره جانب اجتماعي وعبء اجتماعي فقط، أم أنه يجب أن نذهب إلى الأمام وأن نخرج من هذه النظرة التقليدية وأن نعتبر أن السكن هو بنية تحتية للتنافسية الاقتصادية والسيادية كما تفضلتم. فاليوم في المغرب السياسة السكنية هي جزء لا يتجزأ من العرض الاستثماري للمملكة، حتى يعني ما يتم ملاحظته، وهذا ما يتم التأكيد عليه اليوم وحاليا في اجتماعات شتر أفريقيا المنعقدة بالرباط. وكتبرير على ذلك وجواب على سؤالك ولماذا قد يعتبر السكن اليوم محركا للتنافسية والجذب الاستثماري، يمكن استعرض مجموعة من المؤشرات، لعل أهمها السكن يعتبر ضمانة للكفاءات. كيف ذلك؟ فالمستثمر الدولي سواء في أي صناعة من الصناعات، صناعة الطائرة، السيارات، التكنولوجيا التي يعني يتقدم فيها المغرب بخطى ثابتة، هذا المستثمر الدولي لا يسأل فقط عن المنطقة الصناعية التي سيوطن فيها نشاطه الصناعي والاقتصادي على الرغم من أهمية هذا السؤال، ولكنه يسأل كذلك أين سوف يسكن مسؤوليه في مقاولته، المدراء، الأطر، الموظفين الذين سوف يعملون في مشروعه الصناعي أو غيره. وبالتالي عندما يوفر المغرب عرضا سكنيا متنوعا يأخذ بعين الاعتبار مجموعة هذه الأمور ومدعوما من الدولة كذلك، فهو يقدم بيئة عيش تنافسية تضمن جودة المدن، وهذه الجودة هي التي تضمن جذب الاستثمارات من خلال جذب هذه الكفاءات. ثانيا، ما يعرف بالتخطيط الحضري. التخطيط الحضري اليوم أصبح رافعة اقتصادية، فبناء يعني على ما جاء في توجهات وزارة السكنة بالمغرب حول التخطيط الحضري المتجدد كما يسمى، لم يعد التأمير يعني بنظرته التقليدية مجرد رسوم وخرائط، بل أصبح هندسة للفرص من الناحية الاقتصادية، هي هندسة للفرص. فالمدن التي نبنيها اليوم هي أقطاب نمو، وبالتالي عندما نربط السكن بشبكة النقل الحديثة ونحول المدن إلى مدن ذكية وصامدة في نفس الوقت حسب النقاشات الجارية حاليا، فنحن نرفع من قيمة الأصول الوطنية في هذا الجانب، وهذا ما يؤدي ثقة كذلك المؤسسات طيب. الدولية مثل
0: نعم. طيب نختم بجانب المهم أيضا والأساسي في هذه العملية أستاذ طريبق، جانب التمويل. المؤسسات الدولية تتحدث اليوم عن تمويل هذه التنمية الحضرية أكثر من حديثها عن بناء السكن والمساكن فقط. برأيك هل التحدي الحقيقي في إفريقيا اليوم هو نقص السكن أم نقص النماذج التمويلية، وبالتالي الحكامة القادرة على تحويل المدن اليوم إلى محركات للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل؟
2: صحيح، هذا هو السؤال الذي يلمس جوهر إن صح التعبير، جوهر الأزمة الحضرية في القارة الإفريقية. فحقيقة إذا أردنا الوقوف على يعني تفاصيل هذا الأمر، فإن العجز السكني كما سبق وتفضلتم المقدر بـ50 مليون وحدة سكنية ليس هو إلا عارض لمشكل أعمق، يخفي مشكل أعمق، وهو عجز التمويل، إن لم نقل ضعف التمويل وضعف الحكامة كذلك. وبالتالي النموذج المغربي قدم وأثبت مجموعة من الأمور التي يمكن أن تفيد في هذا الجانب. المغرب الذي يعني يقوم اليوم بتقاسم خبرته وتجربته ضمن الأشغال الجمعي العام الجاري حاليا في الرباط، فهو يمكن اعتباره نموذج يقدم الحلول للتحدي التمويلي والمؤسساتي من خلال مجموعة من الأمور. أولا، هذا التحول الذي يقع اليوم التاريخي الذي وصفته التاريخي هو التحول من الصناديق إلى البنوك التنموية. إذن نحن أمام مفهوم للسيادة التمويلية، وأكبر عائق في إفريقيا هو الارتهال للتمويلات الخارجية. وما فعله اليوم المغرب من خلال دفع هذا التحول إلى بنك تنموي هو ثورة حقيقية في السيادة التمويلية، أي بمعنى أننا ننتقل من منطق المنح والدعم في مجال السكن إلى منطق الاستثمار والتعبئة. والتحدي هو خلق آلية تمويلية مبتكرة مثل الصناديق السيادية والضمانات الائتمانية. ثانيا، الحكامة والتخطيط الحضري المتجدد. المشكلة في كثير من الدول حقيقة الإفريقية ليست في غياب الأراضي، بل في غياب الحكامة التي تحول الأرض.
0: وثالثا حتى نختم لعدم مقاطعتك أستاذ رضوان الطريبق رجاء،
2: ثالثا أن المدينة هنا يمكن اعتبارها محرك للنمو وليس عبء، وبالتالي هي فرصة وليست عبئا إذا ما استحضر جانب التمويل الذكي وجانب الحكامة الرشيدة.
0: أشكرك جزيلا أستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل، باحث في السياسات التشريعية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.
2: شكرا أستاذ أسماء.
0: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية.

دروري افيك حبيبي زهواني وخسارة فيك عمري اون كوفر دو ستاتيا اي سعيد الصنهاجي ان اوفني ميوزيكال اون رونكونتر اسي انكرويابل كو لون فولي ابسولومون بارتاجي افيك فو تري بون ايكوت ا توس

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

الذي تشرفت الأرض بميلاده واهتزت فرحا بمطلعه السعيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. طوبى لمن يأتي لمكة لائذا بمشاعر جلت عن الأوصاف ويعظم البيت العتيق مجددا فيه برود العي والتطواف، ويسير كي يحظى بساكن طيبة ويواصل الأعناق بالإيجاف، ويقبل الأحجار من حجراتها حبا لمن يرتاح للأضياف. أعني رسول الله كشاف العنا ذا العدل والإحسان والإنصاف، صلى عليه الله ما سقت الثرى عين الغمام بدمعها الوكاف.

0: يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه في الباب 72 من كتابه الجامع الفتوحات المكية في الحج وأسراره: وأما حكمة حرم المدينة فلأن الله قرن الشهادة بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته بشهادة التوحيد تشريفا له، وأنه لا يكون الإيمان إلا بهما، والله قد حرم مكة فجعل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم المدينة تأييدا لشرف الشهادة، فجعل له أن يحرم كما حرم الله. ثم إن الله وتر يحب الوتر، وقد شفع حرمة الحرم بحرمة المدينة، فجعل حرما ثالثا للوترية، وجعل تحريمه لله لا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الوتر. ولهذا ما حرم إلا ما هو مجاور مكة، يؤذن أن الحرمة لله فيه كالحرمة لمكة. ولهذا قال: حرام محرم لله.
1: سيد

يقول مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه: أما زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلكونه لا يكمل الإيمان إلا بالإيمان به، فلا بد من قصده للمؤمن. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلما جاءت الشفعية بالطاعة، والله وتر يحب الوتر، ثلث الطاعة للوتر المطلوب في الأشياء كما فعل في الحرم، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوتر. ومن شرط المبايعة لأولي الأمر السمع والطاعة في المنشط والمكره. فإن قيل: فالأشهر الحرم أربعة، قلنا: صدقت. ولما علمها الله أربعة لم يجعلها سردا من أجل حب الوترية، فجعل ثلاثة منها سردا، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فثبتت الوترية، وجعل الرابع رجب، وسماه رجب الفرد إثباتا للوترية، وذلك لأن الله وتر يحب الوتر في الأشياء ليرى صورة وتريته فيها، فلا يرى إلا رتبته ولا يحب إلا صفته. ولهذا خرج العالم على صورة الأسماء الإلهية ليكون مجلاه، فلا يرى في الوجود إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو.

يظهر الحق سبحانه وتعالى كمال فضل زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون فرق بين قريب الدار وبعيدها، ولا بين زيارته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في حياته وبعد وفاته، فإن من زاره بعد وفاته فهو كمن زاره في حياته. فالآية الكريمة التي ترغب أكمل ترغيب في زيارته صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى فيها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية وإن كانت نازلة بسبب خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ففوز كل زائر له صلى الله عليه وآله وسلم بغفران الله تعالى له ورحمته إياه عام متى تحققت علته. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الشيخ العارف بالله مولانا محمد بن المختار الحسني الوزاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البلسم الشافي والدواء الكافي، وعلى آله وصحبه صلاة تعفو بها وتعافي.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الخير لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الجمعة نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية وفي الشرق الأوسط، أنباء عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نسهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في قيق العريش، بحال حتى في شرق الخط وجدة أكادير الداخلة، وفي بعض السواحل في جنوب الرباط. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي في عامة المناطق ما عدا في الريف المنطقة الشرقية سايس الغرب والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو مجهدة شوية في درعا والمنطقة الشرقية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50-80% في جل النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار بحال ديال البارح ولا زايدة عليها بشي درجة ولا جوج، ما بين 23-34 درجة في عبدة، 24-25 درجة في الريف، ما بين 24-33 درجة في الدكالة، ما بين 24-44 درجة في واد الذهب، ما بين 26-28 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 26-36 درجة في السوس، ما بين 31-37 درجة في اللوكوس والأطلس المتوسط، ما بين 32-41 درجة في الساقية الحمراء، 34-35 درجة في الشاوية، ما بين 34-38 درجة في الحوز، 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-41 درجة في تافيلات، 37-38 درجة في الغرب، ما بين 38-40 درجة في ناحية تادلة،

0: التجميع ديال الغلة يردوا الخدامة بالهم باش يطرفوا الحبات المقيوسين بالسوسة باش ما تسكنش في المحلات فاش غادي تخزن قبل ما تمشي للسوق، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بمدئة، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط. التوصل اتفاق يقترب مجددا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد يومين من التصعيد الميداني، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران وإمكانية توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا بعد ساعات فقط من التهديد بشن ضربات جديدة على إيران. وقال ترامب في البيت الأبيض إنه لن يحضر مراسم التوقيع التي ستتم بحضور نائبه جاي ديفانس، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المرشد الإيراني آية الله مشتبه خامنئي وافق شخصيا على اتفاق لإنهاء الحرب. وقالت وبشأن مضامين الاتفاق، أفاد موقع أكسوس نقلا عن مصدر أن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة دون فرض رسوم عبور. قال مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة مع طهران، ورحب بالتزامات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالحد من البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. في جديد الحرب الأوكرانية الروسية، أسفرت ضربة بمسيرة روسية عن مقتل امرأة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية الواقعة شمال شرق أوكرانيا، يبقى مفاد مسؤولون عسكريون اليوم. الضربة ألحقت أيضا أضرارا جسيمة بمبنى غير السكني مؤلف من 3 طوابق. وجهتنا أوروبا، حيث يدخل ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ اليوم في جميع الدول الأعضاء في خطوة تمثل تتويجا لإصلاح شامل لمنظومة الهجرة واللجوء الأوروبية تم اعتماده في ماي 2024، ويضع الميثاق مجموعة من القواعد المشتركة الرامية إلى تنظيم تدبير الحدود الخارجية للاتحاد وإجراءات اللجوء وشروط استقبال طالبي الحماية الدولية. إلى كوريا الجنوبية، حيث حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يو سونغ يول اليوم بسجن 30 عاما لإرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في عام 2024. في منطقتنا المغاربية في المغرب تحديدا، بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي حسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقناطرة حفل تخرج الفوز 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 للسلك الأركان، بعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عملية حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي. أشرف ولي العهد على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع والسلك الأركان. في الرياضة، انطلقت تصميم مساء أمس وسط أجواء احتفالية صاخبة منافسات مونديال 2026 على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائيات كأس العالم 3 مرات. وفي مباراة الافتتاح حقق منتخب المكسيك فوزا سهلا على نظيره الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة عن المجموعة الأولى. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، بعد الفاصل نكمل مشوار صباح الأخبار.
2: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
3: Midi 1, صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة، وقصة اليوم عن النبطية. هي مدينة عريقة تشهد دروبها على حكايات وتاريخ البيزنطيين والعثمانيين والفينيقيين والرومان. تقع في الجنوب اللبناني، استهدفها الاحتلال الإسرائيلي عام 1978 ويعيد استهدافها اليوم رغبة منه في طمس هوية وتاريخ اللبنانيين. نتعرف على قصبة النبطية مع زميلة وفاء التوسري.

من فوق تلال الجنوب الصامدة ومن بين أحضان جبل عامل نحدثكم اليوم عن مدينة ليست ككل المدن، هي جارة الشقيف وقلب الجنوب النابض ومركز محافظته التي تتوسط الجبل والساحل والداخل. نحن اليوم في حضرة النبطية، المدينة اللبنانية التي تنبض بالحياة رغم الجراح وتتحدث جدرانها عن حكايات آلاف السنين. إذا عدنا بالزمن إلى الوراء سنجد أن النبطية مغلة في القدم، فالتنقيبات الأثرية كشفت عن وجود بشري يعود إلى العصر الحجري قبل حوالي 15,000 سنة قبل الميلاد. أما اسمها فيحمل في طياته أسرار الحضارات، فمنهم من ينسبه إلى الأنباط الذين تركوا بصمتهم في مملكة البتراء، ومنهم من يعيده إلى اللغة العربية حيث نبط الماء أي تفجر وسال، إشارة إلى كثرة ينابيعها. ومرت على النبطية عصور الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والمماليك والعثمانيين لتترك كل حضارة إرثا تاريخيا خاصا. تطل النبطية على قلعة الشقيفة التاريخية، وفي قلب المدينة يبرز سوق الوحدة الذي يعود عهده إلى المماليك، حيث كان ولا زال ملتقى تجاريا يجمع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين. وبجانب حركة التجارة تتميز النبطية بالتنوع الديني والثقافي الذي تعكسه لوحة التعايش في الجامع الكبير الذي يعود للقرن 12 وكنيسة السيدة التي بنيت في العام 98 و800 و1000. النبطية برزت أيضاً كمنارة للعلم، بها ولد وترعرع أديسون الشرق المخترع حسن كامل الصباح الذي سجل أكثر من 50 براءة اختراع في مجال الكهرباء بالولايات المتحدة الأمريكية قبل وفاته. النبطية، هذه المدينة التاريخية الجميلة، كانت دائماً على خط النزاعات، تعرضت لاعتداءات كثيرة من الجيش الإسرائيلي في العام 78 و900 و1000، واليوم في 26 و2000 تستهدف مرة أخرى من قبل جيش إسرائيل. وبالرغم من الاستهدافات والمحاولات المتتالية لطمس تاريخها، تبقى النبطية وفية لتقاليدها، مدينة تأبى الانكسار، تتدمر فتعود لتنبعث من جديد حاملة في قلبها تاريخاً لا يمحى.

0: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا ووجهتنا الآن مدريد مع ميديا ريبورتاج. في زيارة تاريخية حبس فيها للإسبان أنفاسهم اعتلى البابا ليون الرابع عشر منصة البرلمان الإسباني، حيث وضع في هذا الخطاب غير المسبوق قضية المهاجرين وحقوقهم في صدارة النقاش العام، ووجه رسائل مباشرة إلى الطبقة السياسية الإسبانية بكل أطيافها من الحكومة إلى أحزاب المعارضة واليمين المتطرف، كاشفا كيف تحولت الهجرة والأمن والكرامة الإنسانية إلى ساحة صراع بين سرديات متنافسة حول معنى العدالة وحدود التضامن في إسبانيا اليوم. المزيد في ميديا ريبورتاج مع مراسلنا من مدريد محمد المتنافس.
1: في خطابه التاريخي أمام البرلمان الإسباني دافع البابا ليون الرابع عشر بقوة عن كرامة المهاجرين وحقوقهم، منددا بالاستقطاب السياسي وداعيا إلى أن يقوم الأمن الحقيقي على العدالة والحوار واحترام القانون الدولي لا على الخوف وبناء الجدران، وقد أشاد بدور المجتمع الإسباني في الدفاع عن السلام العالمي وتعزيز ثقافة التعايش، واضعا إسبانيا في موقع مسؤولية أخلاقية وسياسية على الساحة الدولية.
2: ليست الحياة الإنسانية مسألة جزئية، بل هي غاية من غايات الحضارة. يجب الاعتراف بكل حياة إنسانية وصونها منذ لحظة تكونها إلى أفولها الطبيعية وفي كل ظرف من ظروف وجودها.
1: بهذا الخطاب اقتحم البابا قلب المشهد السياسي الإسباني من منصة السيادة الشعبية، تارك

0: كان رسالة ذات حمولة أخلاقية وسياسية تتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي، وقد اصطدمت كلماته صراحة بخطاب اليمين واليمين المتطرف الذي يقوم على تشديد سياسات الهجرة وتبني مبدأ الأولوية الوطنية والخطاب المعادي للمهاجرين، في حين طالب ليون الرابع عشر بسياسات استقبال واندماج وبسردية أقل إقصاء وأكثر إنسانية.
1: إن أوضاع المهاجرين واللاجئين تقتضي استجابة تنظر إلى الأشخاص أنفسهم وتواجه الأسباب التي تضطرهم إلى الرحيل وتتجاوز مجرد تدبير تدفقات الهجرة، ومن هنا تنبع مطالبتان مترابطتان بالعدالة الاجتماعية، إتاحة مسارات آمنة وقانونية واستقبال قائم على الاحترام وفرص حقيقية للاندماج.
0: بعد الخطاب عبر بيدرو سانشيز عن تقديره لشجاعة البابا، مؤكدا تقاطع رؤية حكومته مع دفاع عن المهاجرين والسلام، قبل أن تختم اللحظة بصورة عناق بين الرجلين تحولت إلى رمز سياسي قوي في مشهد شديد الاستقطاب. كما أشاد زعيم الحزب الجمهوري اليساري الكتالاني غابرييل روفيان بخطاب البابا، معتبرا إياه خطابا إنسانيا بامتياز.
2: أكثر ما أثار الدهشة هو تصفيق الحزب الشعبي وفوكس، إنه خطاب يتحدث عن الخير العام ويدين أولئك الذين يقولون إن الإنسان لمجرد أنه قادم من الخارج فهو أقل شأنا. إنه خطاب إنساني، وأعتقد أنه يواصل النهج الذي سار عليه البابا السابق.
0: على الضفة الأخرى، سعى زعيم فوكس سانتياغو أباسكال في تحجيم أثر الرسالة البابوية بالتشديد على ضرورة التمييز بين الخطاب والممارسة والإشادة بسياسة الفاتيكان المتشددة في الدخول غير القانوني، في محاولة لتبرير خطه الصارم تجاه الهجرة.
3: ليون الرابع عشر في رأيي يفرق جيدا بين الخطاب وبين السياسة العملية، وأنا في الحقيقة تعجبني سياسة الهجرة في دولة الفاتيكان، فإذا دخل شخص بشكل غير قانوني أو بعنف فهناك غرامة وحبس ومنع من الدخول، وأنا أود أن تكون لإسبانيا سياسة هجرة مماثلة.
0: وفي مدريد سخرت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا من حكومة الإقليم المحافظة، متحدثة عن معجزات زيارة البابا التي دفعتها على حد قولها إلى إعادة فتح بعض خدمات الطوارئ وتقديم النقل المجاني مؤقتا، ما أظهر كيف تحولت الزيارة الدينية نفسها إلى ساحة إضافية للصراع السياسي والإعلامي داخل إسبانيا. بهذا كله يكون البابا ليون الرابع عشر قد وجه رسالة سياسية وأخلاقية أحرجت اليمين واليمين المتطرف، إذ اصطفت بوضوح إلى جانب خطاب الكرامة الإنسانية والاندماج بدل الخوف والإقصاء، يقول مناصر الحكومة. وقد تحول عناقه مع بيدرو سانشيز إلى رمز قوي أسعد الحكومة وحلفائها وترك شعورا بالغيظ والغبن في صفوف خصومه المحافظين. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
5: الخامسة والرابعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق تسوية لإنهاء الحرب، ومذكرة التفاهم المرتقبة تتضمن مفاوضات نووية مقابل تخفيف العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز على الفور. ودونالد ترامب يؤكد أن نائبه جاي ديفنس سيحضر مراسيم التوقيع بأوروبا. ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء يدخل حيز التنفيذ اليوم لتنظيم تدبير الحدود الخارجية وشروط استقبال طالبي اللجوء. المنتخب المكسيكي يقص شريط بطولة كأس العالم بفوز سهل على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين حساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى. مستمعينا، صباح الأخبار على ميديا متواصل، واللحظة مع فقرة نقاش الحصاد. المونديال الأمريكي أول تجربة ثلاثية التنظيم لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أمام امتحان تنظيمي عسير متعدد الأوجه، وكانت عدد من المشاكل قفزت إلى الواجهة حتى قبل انطلاق هذا المحفل، مع مشاكل بيروقراطية مثل التأشيرات الأمريكية وظروف الاستقبال، وسط حديث عن مشاكل

0: إلى مرتبطة بأسعار التذاكر، إضافة إلى السحب الثقيلة للخلافات السياسية أو السحب الثقيلة للخلافات السياسية. فهل يؤثر كل هذا على نجاح هذه التظاهرة العالمية؟ نقارب الموضوع ضمن نقاش الحصاد رفقة محمد الغول.
1: الموضوع نقاربه ضمن نقاش الحصاد مع ضيفين الكريمين الأستاذ محمد الجفال الكاتب وصحفي الرياضي. أستاذ محمد مرحبا بك.
2: مرحبا بك أخ محمد وبكل مستمعي إذاعة ميديا.
1: تحياتي لك أستاذ محمد، ومعنا كذلك الأستاذ عبد المجيد السبتي الكاتب وصحفي الرياضي. أستاذ عبد المجيد مرحبا بك.
3: مرحبا زميلي محمد الغول، ومرحبا بأخي وصديقي وأستاذي محمد الجفال.
1: سعيد بكم ضيفي الكريمين. أسهل معك أستاذ محمد، هذه هي أول تجربة ثلاثية، كانت هناك تجربة سابقة تنظيم مشترك اليابان وكوريا الجنوبية. قبل حتى انطلاق هذه الفعاليات بدأنا نسمع الكثير من الجدل المرتبط بالتنظيم، حتى قبل الحديث عن المشاكل السياسية. هل يمكن اعتبار بأن هذا التنظيم الثلاثي قد يكون امتحانا يجب أن يستفيد منه المغرب، باعتبار أنه كذلك هناك تنظيم ثلاثي للمملكة 2030؟ أستاذ محمد،
2: أولا أود أن أحيي الزميل محمد السيد الصحفي والزميل وكل مستمعي إذاعة ميديا. بالفعل فأن المونديال الأمريكي وكذلك المكسيك وكندا يعتبر من أصعب الكؤوس العالم على الإطلاق، نظرا أولا للزخام، مشكل كذلك جو يعني العديد من المشاكل، القضاء، الجمهور كذلك باش ياخذوا التأشيرة، كذلك الصحفيين، مجموعة من الصحفيين دول العالم، حتى حكام المباريات كذلك. بالإضافة لذلك قبل انطلاق العرس نلاحظ أن هناك إضراب بمكسيك، هناك توقف منذ 3 أيام والإضرابات في هذه بمكسيك لأطراف شيء ما على الوصول للجماهير، لأن الجماهير قطعت مسافة طويلة. كل الأشياء كتجعل على أن مونديال مكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كندا سيكون معقدا بالكثير من المشاكل
1: بطبيعة الحال. أستاذ محمد، أستاذ عبد المجيد، هل يمكن أن نقول بأن هذه التجربة ربما أظهرت لنا بأن هناك عدم تجانس قد ينتج لنا 3 مونديالات في مونديال واحد، كل بلد سينظم مونديال خاص به إن صح التعبير؟ أستاذ عبد المجيد،
3: يمكن القول أن هذا المونديال سيشهد فشلا ثلاثي الأبعاد، لأن هذا التنظيم ينبئ بكارثة، أقولها وأنا متأكد مما أقوله. لنبدأ من بعض الإشارات التي أشار إليها زميلي محمد الجفال. فكيف يعقل أن ترفض الولايات المتحدة الأمريكية التأشيرة أو دخول حكم كان مستعدا لقيادة مباريات المونديال، مع العلم أنه حكم إفريقي له كفاءته، وهل نحكم على حكم من خلال انتمائه لدولة ما؟ هذا من جهة. من جهة أخرى الفشل مضمون، أنا أقولها الفشل مضمون، لأن التوتر الذي تعرفه المكسيك والعلاقة التي يتعامل بها اللاعب والجمهور وكل من يبت إلى كرة القدم بطريقة فيها الكثير من الاستفزاز، فكيف يعقل أن يبقى صامدا لاعب في دكة احتياط لمدة 45 دقيقة أو أكثر؟ هذه أشياء كان لابد من التفكير فيها قبل أن تعطى هذه التظاهرة الرياضية العالمية إلى 3 دول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
1: طيب أستاذ عبد المجيد، أعود لك أستاذ محمد، أنا نعلم بأن الولايات المتحدة وأنت ذكرت ذلك سبق لها وأن نظمت بشكل منفرد هذه التظاهرة وكانت تنظيم ناجح. المكسيك لديها تجربتين في تنظيم كأس العالم، وربما نذكر أنه كأس العالم 1986 البلد نظمه بعد كارثة من حجم الزلزال. لماذا هذا رغم أن هذه البلدان لديها تجربة، لماذا هذا التراكم ربما في المساوئ التنظيمية؟ وهل يمكن أستاذ محمد محمد أن تؤثر هذه المساوئ على جودة هذا المونديال برمته؟ نعلم أن كرة القدم كرياضة هي حساسة لمحيطها، عدم حضور الجماهير أو حضور قليل، مشاكل لمنتخبات، تداريب، الشمس، ممكن أن تؤثر حتى على جودة المباريات والنتائج. أستاذ محمد،
2: أعتقد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل مسؤوليته في هذه التنظيمات وكل هذه المشاكل التي ذكرها زميلي النمسي، نظرا لأن هناك مقدار تحملات يقوم بها الاتحاد الدولي لكافة الدول المشاركة أو المنظمة لكأس العالم من أجل الحفاظ على هذه الأمور. كما قال أنه لا يعقل أن في دكة الاحتياط لاعب وفي الحرارة المفرطة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، يجلس اللاعب لمدة ساعة ونصف أو أكثر تحت شمس حارقة. هذه أمور غير مقبولة جدا، غير مقبولة بتاتا في مجال كرة القدم، لأننا الآن في حدث عالمي كوني لو كرة القدم وكأس العالم، الذي أعتقد بأنه من أحسن الكؤوس العالمية التي نظمت لحد الآن في تاريخ كرة القدم العالمية، وهو المونديال القطري الذي عرف أولا في بلد واحد القرب المسافة، يمكن لك في يوم واحد أن تتابع أربع مباريات في يوم واحد، في حين اليوم هناك صعوبات كبيرة وكبيرة جدا من أجل التنقل بين بلد إلى بلد، خاصة وأنك مسافة كبيرة وكبيرة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى كندا والمكسيك. لكن لذلك أقول وأكرر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل كامل المسؤولية في هذه الأمور، لأنه هو المسؤول على التنظيم للمباريات وكذلك في الملاعب وخارج الملاعب، في حين الدولة المستضيفة تعطيك التجهيزات الرياضية، والاتحاد الدولي هو الذي يتكلف بتنظيم المباريات، دخول الجمهور، كذلك أماكن خاصة بالإعلاميين إلى غير ذلك. لذلك هذه الأمور تجعلنا اليوم نطرح أكثر من علامة استفهام أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تصحيح هذا الوضع الذي جعل كل الإعلام العالمي يتحدث عن الارتباك الكبير التي تعيشه هذه الدول، أمريكا وكذلك المكسيك وكندا، في تنظيم هذا الحدث العالمي. أعتقد بأن المغرب لديه كل الإمكانيات من أجل إنجاح كأس عالمية مميزة، نظرا لأنه كما لاحظ الجميع في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي نظمت، كان المغرب يعني نظم كأس إفريقيا بثوب عالمي، الكل تحدث بإذهاب عن المغرب بتنظيم محكم على جميع المستويات، ملاعب في مستوى عالي، كذلك العامل ديال التواصل ما بين المدن، ما بين مدينة البيضاء مثلا وكذلك طنجة، واحد المسافة يعني في البراق تتراخ واحد ساعة وعشرين دقيقة، هذا شيء مهم بالنسبة كذلك لمراكش، كذلك أكادير، مدينة البيضاء، الرباط. لذلك هذه الأشياء كلها تسهل الممر، بالإضافة إلى ذلك المسافة ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا يعني تسهل على إنجاح هذا الحدث العالمي، لأنه استضافة كأس العالم بالمغرب مع إسبانيا والبرتغال يعني كان واحد تفكير استراتيجي مهم بين المغرب وهذه الدول من أجل تنظيم إن شاء الله يكون كأس عالمية ناجحة على جميع المستويات. طيب، ويقفل الاتحاد الدولي أقول وأكرر أنه يتحمل مسؤولية هذا الارتباك التي تعيشه قبل انطلاق كأس العالم في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
1: إضافة إلى ذلك، فالمغرب والبرتغال وإسبانيا من معروف بأن شعوب تعشق كرة القدم. أستاذ عبد المجيد، أعود إليك كسؤال أخير نختم به. الجانب السياسي ربما كان قد تم إغفاله، لكن هو الآن يلقي بظل كثيف جدا على هذا المحفل الدولي. نرى ما حدث ويحدث مع المنتخب الإيراني، وقد يتطور الأمر أكثر من ذلك باعتبار كما نعلم هناك خلافات حتى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، قد تلقي بظلها على هذا المحفل الكروي العالمي. هل يمكن للفيفا، وأنا تابعت تصريحات جياني إنفانتينو الذي قال بأنه يجب أن تهدأ عندما كان يتحدث مع الصحفيين، يجب أن تهدأ، نحن نعالج الأمور، هل يمكن أن تعالج الأمور فعلا أم أن الأمر الآن خرج عن سيطرتها؟ أستاذ عبد المجيد،
3: كنت سأتطرق إلى تداخل السياسي والرياضي وخاصة الأحداث أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المكسيك، والتي أدت إلى خروج الآلاف من الجماهير أو من المواطنين احتجاجات. ثم هناك أيضا كما قلتم هناك توتر كبير بين المكسيك والولايات المتحدة خاصة على مستوى الحدود وأشياء أخرى. إذن كيف لم تفطن الفيفا إلى هذه المشاكل؟ نضيف أيضا مشكل إيران خاصة وأن الرئيس الأمريكي قال بأنه من لم يعجبه الحال فليغادر. كيف سيكون الحال لو غادرت إيران وخرج من المونديال؟ كيف يمكن أن نتصور أن طريقا آخر أحس بالإهانة وخرج من المونديال؟ أظن بأننا يجب علينا أن نهيئ أنفسنا كمتتبعين للرياضة بأن أشياء خطيرة ومسيئة لكرة القدم ستحدث في هذا المونديال العجيب، لأن ثلاث دول متباعدة جو ينبئ بكل شيء خاصة العاصفة والأمطار، جو مكهرب على كل المستويات حتى على مستوى الطبيعة. يمكن أن تحدث أشياء خلال مباريات، ورأينا فيما قبل أن هناك مباراة تأجلت لسبع ساعات. إذن هناك أشياء تنبئ، أنا أقول تنبئ بأن هذا المونديال لن يمر أبدا في أجواء رياضية، ولكن سيسوده التوتر خاصة بأن الولايات المتحدة تعتبر أن قراراتها سيادية وأنها ستفعل ما تريد وما تشاء في أي فريق أو أي رياضي أو أي متتبع أو أي متفرج.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ عاد ماجد السبتي الكاتب الصحفي الرياضي، والشكر موصول لك كذلك أستاذ محمد الجفار الكاتب الصحفي الرياضي. تشرفت بمحاورتكما، وصلت معكما إلى ختام فقرة نقاش الحصاد.
4: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق، وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
5: من بيروت مع خلدون زين الدين، كل سبت ابتداء من الثانية زوالا على ميديا، والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب.
6: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4.
5: ميدي 1 صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة ونصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط تندرار طاطا وغرب خط الزاك القويرة، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط وطنجة، 27 درجة بالدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 32 درجة بالعيون، 38 درجة بمراكش، و36 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شرق خط وهران ورقلة وصافيا غالبا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة، 24 درجة ببجاية، 26 درجة بوهران وعنابة، 27 درجة بقسنطينة، 36 درجة بغردايا، و39 درجة بتمن راست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا بالكامل في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة وسوسة، 27 درجة بالمنسير ومدنين، 31 درجة بصفاقس وقابس، و37 درجة بتوزر. الخامسة والنصف صباحا بميديا، موعد الموجز الإخباري مع مارتن جيبير.
7: Bonjour à tous. L'espoir d'une paix durable refait surface entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump assure qu'un très bon accord a été trouvé avec Téhéran, mais que la conclusion de ce dernier se fait toujours attendre. Le président américain qui a annulé ses bombardements sur l'Iran après avoir promis hier de frapper le pays très fort. L'Iran, de son côté, n'a pas encore pris de décision définitive, prévient le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'Égypte appelle ce matin Téhéran et Washington à saisir cette opportunité pour mettre fin au conflit. Les termes précis de cet accord ne sont pas encore connus, mais selon le Premier ministre israélien, il contient notamment l'élimination par l'Iran de son uranium enrichi, tout comme le démantèlement des infrastructures d'enrichissement et des limites à la production de missiles. Benjamin Netanyahou, qui a également exprimé sa gratitude envers le président américain pour cet accord, c'est ce qu'indique le communiqué de son bureau. Au Maroc, le prince héritier Mouray Al-Hassan, coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des forces armées royales, a présidé hier la 26e promotion du cours supérieur de défense et de la 60e promotion du cours état-major. Une inauguration faite sur haute instruction du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des phares au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur. Le prince héritier Mouray Al-Hassan a notamment passé en revue un détachement des phares qui rendait les honneurs. El Niño officiellement de retour. L'agence d'observation océanique et atmosphérique a officialisé hier le début de cette vague de chaleur. Elle pourrait devenir l'un des épisodes les plus intenses jamais enregistrés en fin d'année, entraînant records de température, sécheresse et inondations. Une terrible alerte à redouter pour des millions de personnes, prévient l'agence, avec un manque de pluie, des récoltes qui périssent et une hausse des prix alimentaires. Le bilan s'alourdit aux Philippines après le tremblement de terre qui a secoué le pays lundi dernier. Un séisme de magnitude 7,8 qui a ravagé les côtes de l'île de Mindanao. Pour le moment, 55 morts sont recensés par les autorités locales. 31 personnes sont toujours portées disparues et les opérations de secours restent fortement perturbées par les répliques et par les pluies en cours. Et on termine avec un mot de sport. Le Mexique qui entame brillamment sa Coupe du Monde devant son public à Mexico. Les joueurs d'El Tri se sont imposés 2-0 face à l'Afrique du Sud pour le premier match de la compétition. Une rencontre marquée par 3 cartons rouges, dont un pour le capitaine du Mexique, César Montes. Match plus serré, en revanche, pour les Sud-Coréens qui viennent de s'imposer 2-1 face à la République tchèque. C'est la fin de cette synthèse d'informations. Merci de l'avoir suivi. Très bonne matinée sur Média.
6: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.

0: راديو 1 صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. تعد تونس رائدة في مجال الكتابة الروائية على مستوى البلدان المغاربية، حيث نشر الكاتب التونسي صالح السويسي القرواني أول رواية عام 1906 بعنوان الهيفاء وسراج الليل. نتعرف اليوم على الأدب التونسي من خلال كتاب في نقد القصة والرواية بتونس مع شكري البكري.
2: يوجز القص والباحث التونسي نور الدين بن بلقاسم تاريخ وتطور فن القصة في تونس بالقول إنها بدأت من أوائل القرن العشرين مع صالح سويسي وعبد الرحمن الكعاك ومحمد العريبي، ثم محمود المسعدي صاحب رواية حدث أبو هريرة قال الصادر عام 1973، وظهر جيل آخر هو جيل القصة النضالية والقصة الواقعية، ويمثله العروسي المطوي وعبد الرحمن عمار ومصطفى الفارسي وحسن نصر ومحمد المختار جنات وعبد الواحد إبراهيم وغيرهم. والحقيقة أن القصة التونسية قد تعددت أنماطها وتنوعت واختلفت فيها التجارب من سنة 1969 تقريبا، مع جيل جديد من الشباب مثل رضوان الكوني وإبراهيم بن مراد ونور الدين بن بلقاسم وعروسي النالوتي وغيرهم. ويتناول المؤلف بالقراءة والتحليل نصوصا قصصية لكل من علي الدعاجي ومحمود المسعدي ومحمد المرزوقي ويحيى محمد والعروسي المطوي والبشير بن سلامة، قبل أن ينتقل في القسم الثاني إلى الرواية التونسية التي يضع لها تأطيرا من 4 مراحل أساسية، ويقوم بتحليل نصوص تمثيلية لكل مرحلة. مرحلة التأسيس أو مرحلة الرواية الخرافية، وتمثلها رواية الساحرة التونسية للصادق الرزقي ورواية الهيفاء وسراج الليل لصالح سويسي التي تعتبر أول نص روائي في تونس. ثم مرحلة الرواية التسجيلية، فالرواية التحليلية والرواية الحديثة. أصدر الباحث والقص التونسي نور الدين بن بلقاسم كتابه هذا في نقد الرواية والقصة بتونس عن الدار العربية للكتاب عام 1989. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: morts et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: تصاعد الشرق الأوسط.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية. جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة، إلى الرابعة، هذا تذكير بأهم الأنباء. واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق تسوية لإنهاء الحرب، ومذكرة التفاهم المرتقبة تتضمن مفاوضات نووية مقابل تخفيف العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز على الفور. ودونالد ترامب يؤكد أن نائبه جاي ديفنس سيحضر مراسيم التوقيع بأوروبا. ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء يدخل حيز التنفيذ اليوم لتنظيم تدبير الحدود الخارجية وشروط استقبال طالبي اللجوء. انطلاق منافسات مونديال 2026 رسميا وسط أجواء احتفالية بملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، تصبح المكسيك أول بلد يستضيف النهائيات 3 مرات. المنتخب المكسيكي يقص شريط البطولة العالمية بفوز على نظيره لجنوب إفريقيا بهدفين نظيفين لحساب المجموعة الأولى. مستمعينا الكرام، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
1: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
0: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تصدر حفل الافتتاح والمباراة الأولى لكأس العالم منصات التواصل الاجتماعي، حيث انطلق المونديال الأكبر في التاريخ بملعب أستيكا بمكسيكو سيتي في حفل افتتاح تداخلت فيه الثقافة المحلية.

0: المكسيكية والموسيقى اللاتينية لمشاركة النجمة الكولومبية شاكيرا والنجم النيجيري بورنابوي لتتلوه مواجهة الافتتاح التي حسمها المنتخب المكسيكي لصالحه بهدفين نظيفين على حساب جنوب إفريقيا في لقاء تاريخي شهد طرد 3 لاعبين لأول مرة في تاريخ افتتاحيات المونديال. المنصات الرقمية شهدت تفاعلا واسعا حيث انقسمت تعليقات المستخدمين بين مشيد بأجواء الكرنفال وبين ناقد لبعض تفاصيل الحفل والمباراة. فبخصوص حفل الافتتاح عبر تيار واسع من المعلقين عبر العالم عن بهارهم بالطاقة اللاتينية وأراقة ملعب أستيكا، معتبرين حضور شاكيرا أضفى سحرا خاصا أعاد للمونديال حيويته الكروية المباشرة. بينما قرن معلقون مغاربة وعرب الحفلة بافتتاح مونديال قطر 2022 وكأس أمم إفريقيا بالمغرب الأخيرة، معتبرين أن اللمسة التنظيمية القطرية والمغربية كانت أكثر إبهارا وإتقانا من المشهد المكسيكي الذي بدا للبعض وكأنه بحسب تعليقاتهم مستوحى من أفلام السبعينات أو السينما القديمة. أما على مستوى المباراة الافتتاحية فقد انصبت التعليقات بالإشادة بالمنتخب المكسيكي لنجاعته الهجومية. في المقابل طالت الانتقادات منتخب جنوب إفريقيا حيث أجمع معلقون على أن الفريق ظهر عاجزا ومفككا وتلقى هزيمة مستحقة كشفت حجمه بعيدا عما يحصل داخل المنافسات داخل القارة الإفريقية. كما انتقد المغردون اندفاع لاعبيه بعنف مفرط أدى لطرد لاعبين اثنين، محذرين من أن منتخبات إفريقيا التي تعتمد على الخشونة ستحصد الكثير من البطاقات الحمراء في ظل القوانين الصارمة الجديدة للفيفا.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde. Et
1: débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.

0: للتخفيف من تداعيات.
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية سوريا بتقال الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل قبل نشرة السادسة إليكم حوالي الطقس في سماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط تندرار طاطا وغرب خط الزاك الجويرة، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط وطنجة، 27 درجة بالدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 32 درجة بالعيون، 38 درجة بمراكش، و36 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شرق خط وهران ورقلة وصافيا غالبا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة، 24 درجة ببجاية، 26 درجة بوهران وعنابة، 27 درجة بقسنطينة، 36 درجة بغردايا، و39 درجة بتمن راست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا بالكامل في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة وسوسة، 27 درجة بالمنسير ومدنين، 31 درجة بصفاقس وقابس، و37 درجة بتوزر.

0: يتفوق على نظيره الجنوب أفريقي بعد حفل رفع الستار عن العرس الكروي العالمي. الرباط تحتضن أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلام والأمن، موعد هام يكرس ريادة المملكة في التفكير في قضايا السلم وانشغالات الأمن بالقارة. ترامب يتحدث عن التوصل إلى اتفاق رائع مع إيران، قال إن التوقيع عليه سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري، فيما طهران تؤكد أن قرار توقيعها للاتفاق لم يحسن فيه بعد. مؤشرات أممية تفيد بأن عدد النازحين قسرا في العالم ينخفض للمرة الأولى منذ نحو عقد. أهلا بكم، نستهل نشرة بالحدث الذي يشد الأنظار هذه الأيام، كأس العالم 2026. المكسيك أحد البلدان المستضيفة للنسخة إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، استهل منتخبه ومشاركته بالانتصار أمس على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين دون مقابل. المباراة سبق حفل افتتاح عندما قل من نصف ساعة تخللتها فقرات فنية متنوعة إذانا بانطلاقة هذا العرس الكروي العالمي. التفاصيل معك الحسن جابرية.
1: في كرة القدم ليست كل صافرة بداية تعلن انطلاق مباراة، بعضها يعلن بداية حكاية ينتظرها العالم بأسره. ومن أستيكا، واحد من أشهر ملاعب العالم والأبرز في المكسيك، انطلقت أولى صفحات النسخة 23 من مونديال كرة القدم أمام أكثر من 80,000 متفرج. العاصمة المكسيكية عاشت لحظة استثنائية امتزج فيها سحر الكرة بنبض الموسيقى. حفل افتتاح عنوانه البساطة دام 20 دقيقة استعرض الهوية الثقافية الغنية للمكسيك، شارك فيه أبرز نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية قبل أن تخطف المغنية الكولومبية شاكيرا الأضواء بتقديم الأغنية الرسمية للمونديال رفقة المغني النيجيري بورنا بوي. المكسيك دخلت بذلك التاريخ بعدما أصبحت أول دولة تستضيف نهائية كأس العالم 3 مرات. وعلى أرضية الميدان جاء الموعد مع بداية مثالية لأصحاب الأرض في اللقاء الافتتاحي. منتخب المكسيك حقق انتصارا مقنعا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لصفر. خوليان كينيورسيس كتب اسمه بأحرف من ذهب عندما سجل أول أهداف النسخة الحالية في الدقيقة 9، مباراة تسيدها المكسيكيون فأضافوا الثاني عبر راول خيمينيث في الدقيقة 67، على أن اللقاء تميز بثلاث حالات طرد، اثنتان منها في صفوف منتخب جنوب إفريقيا. صافرة النهاية أعلنت أول 3 نقاط لمنتخب المكسيك الذي تصدر بذلك المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية الفائز في اللقاء الآخر بالمجموعة على منتخب تشيك بهدفين لواحد.
0: شكرا لك الحسن جابري. في موعدنا القادم مواكبة متواصلة أولا بأول لهذا الحدث الكروي العالمي المنتظر من زوايا متنوعة، الحدث الذي يستهل المنتخب المغربي مشاركته فيه بمواجهة قوية غدا ضد نظيره البرازيلي، فيما تأكد رسميا غياب كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أجرد عن المجموعة الوطنية بداعي الإصابة. إلى الموالي من هذه النشرة، بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقناطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان، بعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عملية حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي. أشرف ولي العهد على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. نبقى في المغرب، بالعاصمة الرباط افتتحت أمس أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلام والأمن بحضور ثلة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من حوالي 20 دولة. هذا اللقاء الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد على مدى 2 يشكل محطة لتقييم 10 سنوات من التفكير الاستراتيجي المكرس لفهم التحولات العميقة التي تعيد تشكيل معالم السلم والأمن في القارة السمراء. يضع هذا الموعد في سياق حضور المغرب على الصعيد القاري. محمد شقير الباحث والمحلل السياسي تحدث من الرباط لأيمن الأحمد.
2: تضعي الإشارة إلى أن احتضان المغرب لهذا الاجتماع يمثل أو يعكس أهمية الدور المغربي الذي يقوم به الصعيد الإفريقي خاصة، وأن البعد الإفريقي يشكل أحد أسس ومرتكزات السياسة الخارجية للمغرب خاصة منذ تولي الملك محمد السادس الحكم. وبالتالي أظن أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي و ترأسه.

0: مجلس السلم والأمن كان في هذا السياق الذي يركز بالأساس على ضرورة أن تخرج إفريقيا من موقف المساعد إلى موقف الفاعل نظرا لما تتوفر عليه من إمكانات. ولكن المهم في هذا الإطار هو أن إفريقيا أصبحت محل تجاذب كبير ما بين القوى الكبرى سواء كانت دولية أو إقليمية، وتفرض شروطها في إطار رابح رابح إلى وضع يتحكم في سيرورته السياسية والاقتصادية والتنموية.
1: محمد شقير الباحث والمحلل السياسي كان معنا من الرباط مغاربيا في تونس. دعت نقابة الصحفيين الخميس مجلس النواب إلى تسريع إدخال تعديلات على المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في ظل ما وصفته بتصاعد استخدامه لملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي. وأكدت النقابة في بيان لها أن استمرار توظيف المرسوم في التتبع للإعلاميين قضائيا يشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة والتعبير ويساهم في خلق مناخ من التخويف والرقابة التحكمية. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، يقودنا إلى منطقة الشرق الأوسط. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهات عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد الخميس التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران على حد تعبيره وإمكان توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا. بالمقابل قالت إيران إنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق المحتمل. عن المحطة التالية من مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة نتابع تعليق أحمد رمضان مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية من إسطنبول، اتصل به أيمن الأحمد.
2: أعتقد أن الجانبين الإيراني والأمريكي وصلا إلى مساحة صفرية في هذه المواجهة، واقتضى الموضوع أن يتصرف أحد الطرفين لكسر هذه المساحة أو للانتقال إلى المرحلة التالية. حاول الرئيس الأمريكي التوجه نحو المفاوضات واختبر العملية أكثر مرة، لكن واضح كان أن الجانب الإيراني لم يكن مستعدا بعد لتقديم تنازلات تؤدي إلى التوصل على الأقل لمذكرة التفاهم وتمهد أيضا لمفاوضات حول النقاط الحساسة في هذه العملية. دفع الجانب الإيراني أيضا لمناقشة جدية لتفاصيل اتفاق، كذلك أيضا محاولة تحقيق نقاط تفوق. يعني الجانب الإيراني لا يشعر الآن أن الجانب الأمريكي يملك نقاط تفوق عليه، وبالتالي يدفع الجانب الإيراني مرة أخرى للعودة إلى المفاوضات ولكن بسقف أدنى.
1: أحمد رمضان مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية كان معنا من إسطنبول. ومع إعلان ترامب التوصل إلى تسوية مع إيران وإلغاء الضربات التي كانت مقررة ضدها، انخفضت عقود النفط الآجلة الرئيسية بأكثر من 3%، بينما ارتفعت الأسهم في بورصة وول ستريت. وتوازن مع ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن دونالد ترامب تعهد أن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة، ورحب بالتزام التزامات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالحد من البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس أن عدد النازحين قسطرا بسبب الحرب أو غيرها من أشكال العنف في العالم بلغ 117,800,000 شخص مع نهاية العام 25 و2000، ما يعني انخفاضا للمرة الأولى منذ نحو عقد. واعتبرت الوكالة الأممية أن هذا التطور يعزى إلى الزيادة الحادة في عودة اللاجئين والنازحين داخليا على خلفية بعض أزمات النزوح الكبيرة في العالم، خصوصا في أفغانستان، جمهورية الكونغو، ديمقراطية السودان فسوريا. العنف في العالم لم تتقلص مساحاته، ومع ذلك تراجع عدد النازحين. يشرح ظاهر هذه المفارقة محمد كاشف المحامي الباحث المتخصص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين، تحدث لأيمن الأحمد من فرانكفورت.
3: أشكال العنف المسلح في العالم لم تقل بل زادت، ليس فقط مناطق العالم المعتاد فيها مثل تلك الصراعات، ولكن هناك أسباب لتناقص هذا العدد، منها على سبيل المثال النشاط الذي تقوم به دول مثل دول الاتحاد الأوروبي اللي كانت دول مستقبلة للنازحين ولطالبي اللجوء خلال العشر سنوات الأخيرة، وهذا النشاط المتمثل في حراسة الحدود وحماية حدودها الخارجية والداخلية والاتفاقات مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، هذا ساعد كثيرا في تقليل أعداد النازحين. وهذا ما نستشفه من أن نسبة

0: النازحين داخليا، وهي كذلك يعني نسبة عالية، 58% من عدد النازحين حول العالم هم نازحين داخليا وليس خارجيا، وهذا دليل أكثر على كيفية حراسة الحدود ومنع اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء والفارين من النزاعات المسلحة من الوصول لدول آمنة أو النزوح خارجيا، خصوصا أننا نرى كذلك تغير نظام اللجوء الأوروبي والذي كان يسمح بوصول العديد من النازحين وطالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا تغير تماما، وهذا كذلك إحدى الأسباب التي أدت إلى قلة النزوح الخارجي وقلة عدد طلبات اللجوء.
1: محمد كاشف المحامي والباحث المتخصص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين تحدث إلينا من فرانكفورت. ومعه نور النشرة، والكلمة تعود لك عبد العالي.
2: وإليك شكرا لك نورتين، وإلى الموعد الإخباري المفصل بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخر بأخباري معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زمتين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، البداية بالمونديال وافتتاح في مكسيكو سيتي.
3: كأس العالم 2026 انطلاق البطولة، صحافة العالم تهتم بالحدث الرياضي الأضخم، البطولة الرياضية التي ينتظرها العالم بأسره كل 4 سنوات. شعوب العالم أهلا بكم في المكسيك بمناسبة انطلاق كأس العالم 2026. استقبلت مدينة مكسيكو ألف المشجعين الراقبين في الاحتفال على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، كتبت لوريون لوجور. المغرب ضمن القائمة، حاسوب خارق يتوقع الفائز بكأس العالم 2026، هذا العنوان في موقع العربية نت. رشحت شبكة إحصاءات شهيرة منتخب إسبانيا للفوز بلقب كأس العالم بنسبة 16%، وجاء المغرب في المركز 12 بالقائمة التي ضمت 20 منتخبا وخلت من أي منتخب عربي أو أفريقي آخر، حيث كانت نسبة فوزه باللقب 1.9%، بينما بلغت نسبة تأهله إلى ربع النهائي 23.1% و10.4% للتأهل إلى نصف النهائي، فيما انخفضت نسبة تأهله إلى النهائي إلى 4.8%. البرازيل المبتلى بالإصابات تواجه المغرب في مباراة افتتاحية قوية بكأس العالم، العنوان في الشرق الأوسط. مزدوجو الجنسية بمنتخب تونس، مكسب حقيقي أم انعكاس لأزمة أعمق؟ يسأل موقع دي دبليو عربية. بينما يرى في هؤلاء اللاعبين ضرورة فرضتها المنافسة الدولية، ومن يعتبر أن الاعتماد المتزايد عليهم يخفي أزمات أعمق داخل المنظومة الكروية التونسية، يظل الملف مفتوحا على تساؤلات تتجاوز المستطيل الأخضر لتلامس مفهوم الانتماء في كرة القدم. بطولة ثلاثية تحت هواجس الأوبئة والحدود وعصابات المخدرات، تكتب واشنطن بوست ضمن تحقيق حصري عن المونديال، التظاهرة الكروية العالمية. خلف هذا البريق الاحتفالي والبهجة العارمة تتوارى تحديات جيوسياسية وأمنية وصحية معقدة تضع الدول المستضيفة للبطولة أمام اختبار حقيقي يكشف الفجوات العميقة بين بلدان القارة ومجتمعاتها. عبد العالي.
2: خلدون، ماذا عن منطقة الشرق الأوسط؟
3: تصاعدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع تبادل الطرفين الهجمات الجوية. ترامب يلوح باتفاق رائع قريب بعد وعيد السيطرة على خارج، وتحذيرات طهران من الأسوأ، العنوان في الشرق الأوسط. وول ستريت جورنال رأت أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة، إذ يسعى الطرفان إلى مواصلة الضغط العسكري والسياسي المتبادل دون الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنهما يقتربان باستمرار من خطوط حمراء قد تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتوائه. نيوزويك ذكرت أن الحديث المتزايد عن وجود خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعني بالضرورة انهيار التحالف بينهما، لكنه يعكس تبايناً في الأولويات والأهداف السياسية والعسكرية في ظل الحرب المستمرة على إيران وحلفائها في المنطقة.
2: جولة الصحف خلدون تقودنا إلى فرنسا.
3: فرنسا زادت رصانتها النووية ب80 رأسا خلال عام واحد، فلماذا لا ينبغي لروسيا أن تتجاهل طموحات باريس النووية؟ سؤال في فيزغلارد الروسية. إذا تمكنت فرنسا من زيادة رصانتها النووية نحو الربع دفعة واحدة كما يقول الكاتب في الصحيفة الروسية، فما المفاجآت الأخرى التي يمكن توقعها من قبلها، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي في أوائل مارس الماضي أنه يعتبر زيادة الرصانة النووية للبلاد أمرا بالغ الأهمية. نيويورك تحدثت عن حادثة طعن تحولت إلى شرارة أشعلت اضطرابات واسعة وأعمال عنف استهدفت مهاجرين وممتلكاتهم في إيرلندا الشمالية، وسط تصاعد الخطاب المناهض للهجرة عبد العالي وتدخل شخصيات محسوبة على اليمين المتطرف في تأجيج الغضب الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح.

0: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
1: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
2: موضوع الأسبوع:
1: من بعد ما تكلمنا كثير على الدبانات الزيتون داكوس والسوسة والبسيل اللي تيتسلطوا بزاف على شجر الزيتون وتيديروا فيه أضرار مهمة وخطيرة ويمكن يضيعوا المجهودات ديال الفلاح في ظرف جوج ولا ثلاثة السيمانات إلا كانوا كتار في الشجرة، اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على حشرات أخرين تنسميهم عامة بالقملة، واللي من أهمهم القملة الكحلة الزيتون. هاد القملة الكحلة ديال الزيتون تتكون عبارة على حبوبات كحل لاصقين في العود ولا في الورق، وحنا ما تتبان في الحقيقة غير القشرة الفوقانية الكحلة باش مغطي الحشرة الحقيقية واللي لونها ما بين صفر خزي حتى القهوي. وهاد الحشرة اللي مخبعة تحت من هاد القشرة الكحلة هي اللي تدير كل المصائب اللي يمكن توصل حتى للضعف ديال الشجرة والطيوح ديال ورقها بقوة الماء اللي تتمسو منها وقوة الوليدات اللي يمكن تعطيهم ويتحولوا حتى هما الحشرات ما يتحركوش لاصقين تحت من غطاهم الكحل القاسح. زيد على هاد الشيء المرض ديال الكحيلة اللي تيمكن يتركب على العسل اللي تطلقوا هاد القملة الكحلة في شجر الزيتون. وأهم ما يمكننا نعقلوا عليه من حياة هاد القملة الكحلة هو أن الدويدات ديالها تيتحركوا في الورق قبل ما يمشيوا يلصقوا في شي بلاصة في العود فاش يبداو يصنعوا الغطاء ديالهم واللي غادي يحميهم لا من البرد والشتاء والريح ولا حتى من الأدوية إلا كانت ماشي خاصة ضدهم. وهذا علاش احسن محاربه ضد هاد القمله الكحله ديال الزيتون هي وقت يكونوا هادوك القميلات الصغار مازالين تيتحركوا تحت من الورقه وقبل ما يبداو يتغطاو بهذاك القشره الغليظه الكحله اللي تنشوفوها حنا. وهذا الشيء اذا خاصو يكون بحال دابا او لا قبل كاع بدايه من شهر 4 ولا الاول ديال شهر 5، لكن بشي دواء خاص بالقمله بحال هادوك اللي تيخدموهم الاخوان مالين شجر الحواميد ضد القمله الخاصه بشجر الحواميد.
2: ملاحظة اليوم:
1: من جملة ما تكلمنا عليه فيما يخص القملة الكحلة ديال الزيتون واللي موجودة عندنا بزاف بلادنا، دوينا على التكاثر ديالها والعدد ديال الجيال اللي يمكن تعطيه، لكن هذه فرصة باش نأكدوا على أن هذا العدد ديال الجيال اللي خاصنا نحاربوا ضدهم يمكن يختلف عندنا من البلايص الدخلانية والسخونة للبلايص اللي قرب من السواحل. فمثلا في نواحي مكناس فاس وبني ملال كاين جيل واحد اللي البيض ديالو تيفقس من شهر 6 حتى لشهر غشت، بخلاف من النواحي اللي قراب من البحر بحال بركان والنواحي ديال الشمال ونواحي الدار البيضاء والجديدة اللي ما بعادش بزاف على البحر، فيهم جوج ديال الجيال ديال القملة، وحدة ما بين شهر 6 وشهر غشت كما قلت من قبل، والثانية في شهر 9 أي في الوقت اللي الزيتون قرب يوجد وقرب يتجنى. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته توقيعات. توقع اليوم مع ومضاد. أزيد من 3 أعوام مرت على حرب نسي العالم سبب اندلاعها بل أسقطها من أجنداته هي الحرب في السودان بين صواريخ قوات البرهان ومسيرات قوات حميدتي. ملايين النساء في هذا البلد الإفريقي يواجهن أهوالا يصعب على البشر العاديين تخيلها أو تحملها. في ومضات هذا الأسبوع تذكركم نهى يوسف بالجحيم الذي تعيشه آلاف السودانيات وترصد الانتهاكات التي يتعرضن لها في عدد هذا اليوم نساء أرض الياس.
4: بدأ العداد بالتحرك صعودا بعد انقضاء العام الثالث من حرب السودان. لا حل في الأفق داخلياً، لا تدخل في الأفق دولياً، باختصار الكابوس مستمر. منذ تفجر هذه المأساة في ثالث أكبر بلد إفريقي إلى اليوم، تقارير الأمم المتحدة تبدو وكأنها مكررة لكن في الواقع الفظائع والجرائم والانتهاكات هي المكررة، هي بلا منازع أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ورغم ذلك وضداً على كل منطق، في سخرية حالكة السواد للقدر، هي المأساة المنسية الأكثر تهميشاً في النقاشات الدولية والتغطيات الإعلامية. أرقام الذكرى الثالثة لا تستطيع حصر عدد القتلى تحديداً، لكنها تقدر النازحين بأحد عشر مليوناً وتحصر عدد الجوعى في 21 مليون، مع تقارير موثقة عن المجاعة في مدينتي الفاشر في شمال كردوفان وكادوغلي في جنوب كردوفان، وتأثر كل أهل السودان بالفقر الذي بلغت معدلاته 70%. كثيراً ما تفقد الأرقام كل معنى ما لم نقرنها بالوجوه التي تختزل آهات وعذابات هذه الكوارث. ومن يهمني من هاته الوجوه وجوه السودانيات اللائي يهربن من الموت إليه. على موقع دارفور ويمن أكشن جروب، مجموعة حقوق نساء دارفور، قرأت الجملة التالية في وصف رئيسة المنظمة لهجوم نفذته قوات الدعم السريع على قرى بولاية الجزيرة وأقتبس: خلال موجة الهجمات هذه استخدم الاغتصاب والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع ضد النساء والفتيات. نتيجة لذلك أقدمت أكثر من 130 امرأة على الانتحار الجماعي غرقاً في النهر هرباً من الاغتصاب والعنف الجنسي المدمر. تتذكرون حين اندلعت الحرب وكنا نتابع تقارير عن فتيات يتهافتن على ما تيسر من حبوب منع الحمل تحسباً لتعرضهن للاغتصاب؟ هذا الخبر في حد ذاته صادم، لكننا انتقلنا الآن إلى مرحلة اختيار الموت لتجنب الاغتصاب. من يسقطن في أيدي المغتصبين يخترن بدورهن إن عشنا الموت سبيلا للهروب مما يصفه المجتمع بالعار، في وسم مشين للضحية وإذعان وخوف من جلادها. لقد بات الموت الخيار والسبيل الأوحد لعدد مجهول، ولكنه دون شك مهول للسودانيات بعد تخطي هذا النزاع كل حدود الإنساني ودخوله عوالم الوحشية المروعة. في فبراير 2026 وصف فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره عن الوضع في السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بفصل آخر في سجل من الوحشية، وقال إن مكتبه حدد في 2025 أكثر من 500 ضحية للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعذيب الجنسي والاستعباد. وكأنني أسمع اليوم أخواتي السودانيات يقولن لأنفسهن: ما دمت لن أتحكم بما يحدث لجسدي فلتفارق الروح هذا الجسد ولينضم إلى طابور الأجساد المنتظرة دورها لتدون أرقاماً في سجلات المنظمات والحكومات. في سودان هذه الحرب العبثية تحولت أجساد النساء إلى ساحات حرب قذرة، ساحات حرب منسية على أرض اليأس.
0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية عبد النور مصور في الإخراج. لحظات تقون مع مارتن جباغ في برنامج متى أنفو صباحكم في ميديا متواصل. متابعة طيبة وإلى اللقاء.

0: à de mercredi à jeudi. 6h46 sur Médien, l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. البارح بحال الوقت الا بقينا عاقلين كلنا في موضوعنا ديال هاد السيمانه في هاد نص الثاني من ميتنا، كنا تلينا كلامنا في الوسائل ديال الوقايه اللي تيخصنا نخدموهم وقت نبغيو نخلطوا ولا نرشوا شي ادويه ولا مبيدات فلاحيه. وفعلا الا بغينا نخدموا بهاد الادويه الكيماويه ونستافدوا من المزيات ديالهم بلا ما نتضروا بهم، خاصنا اولا نكونوا لابسين حوايجنا كلهم واخا يكون الحال سخون في الصيف. ثانيا بما ان اليدين ديالنا هما اللي غادي يقيسوا الخنشه ديال الدواء ولا القرعه ديالو، خاصهم يكونوا محافظين بالصباعيات ولا بالليقات اللي ما تيخليوش الدواء يدخل ويقيس اليدين والصبعان. خاص كذلك عينينا يكونوا محافظين بالنظارات تيغطيو العين كلها. المناخر خاصهم يكونوا مغطين بشي ماسك او على الاقل بشي طرف ديال الكتان ديال القطن واللي يخلينا نتنفسوا بلا ما يخلي الدواء يدخل للمناخر. خاصنا نكونوا لابسين شي بوت ديال الكاوتشو، وخاص السروال يكون دايز فوق من البوت باش ما يدخلوش نقاطي الدواء ما بين السروال والبوت، بحال كما خاص الكم ديال الشي اللي لابسينه الفوق يغطي الصباعيه ولا الليقه. واخيرا خاص الراس يكون مغطي بشي طربوش ولا كاسكيت، ودائما من بعد كل عمليه نغسلوا يدينا مزيان بالماء والصابون ونطلبوا الله يحفظ.
2: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
3: نصيحه اليوم:
1: أخي الفلاح، بلا شك أنك قربتي تكمل الحصاد ولا قربتي تجمع رزق ديالك، والطرف الكبير غادي يدفعوا للسوق مباشرة من بعد ولا لشي شركة ولا تعاونية ديال تسويق الحبوب في الناحية ديالك، والطرف الثاني فلازم ما غادي تخليه عندك في الفيرما رايتها ما تعاود تدفعوها ولا تبيعوه بشوية بشوية كما تيديروا الكثير من الفلاحة وبالخصوص الفلاحة الصغار منهم. ونصيحتي لك اليوم هي أنك ترد البال مزيان المشكل البخوش والرامود اللي تيمكن له يتسلط على الزرع في المحلات فاش نخبعوه. لهذا لازم المحاربة ضدهم بدواء بحال الكينة ولا في شكل غبرة أو على شكل حتى بخاخ اللي تيزمت البخوش وتيقتلو. وفكر كذلك حتى في التهوية، خاص الزرع يدخل له الهواء والبذ، أما الفيران يمكننا نرجعوا ندويو على المحاربة ضدهم مرة أخرى من بعد إن شاء الله.
3: أخبار فلاحية.
1: من اكبر واقبح الاعداء ديال الماطيشه بالخصوص اللي تتفلح في الخيام ديال لاسير كاينه المينوز اللي تتحفر الوريقات ديال الزرعه وتدير فيهم غيران وخطوط بين القشيرات والجليدات ديال الورقه، وهكذا تتنقص من الجهد والطاقه ديال الغص وتتنقص له كذلك من الانتاج اللي يمكن يعطيه. هاد الحشره المعروفه بالسميه ديال التوتا اللي جايه من سميتها باللاتينيه توتا ابسولوتا، ولات تتعد من اهم الاعداء ديال زراعه ماطيشه ماشي غير عندنا بل في جميع الدول اللي تتنتج ماطيشه في الخيام ديال لاسير. ومع الاسف في ظرف سنين قليله ولفات الطقس ديال البلدان كلهم اللي دايرين بالبحر الابيض المتوسط بحال اسبانيا فرنسا المغرب بلاد اليونان وكذلك بحال حتى ايطاليا، وبحال الا ولات تتحمل الكثير من المبيدات والادويه الكيماويه اللي كانت تترش عليها، وتداروا عليها عده دراسات وابحاث باش يتعرفوا جميع الجوانب من حياتها والدوره الحيويه ديالها، وكذلك باش يتلقاو حلول اخرى ومواد جديده يمكن تقضي عليها اكثر من الحلول ديال المبيدات الكيماويه المعروفه واللي الكثير منها ما بقاش يقضي فيها شي حاجه. وغدا إن شاء الله بحال هاد الوقت ندوي لكم على واحد الحل جديد ومادة جديدة تجربات في فرنسا وعطات نتائج مزيانة ضد هاد المينوز ديال زراعة ماطيشة. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:45.

0: The Thing I Love par Max et Andy Grammer. 6h58 sur Média. Dans un instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h. C'est juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في قيق العريش، بحال حتى في شرق الخط وجده اكادير الداخله وفي بعض السواحل في جنوب الرباط. اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي في عامه المناطق ما عدا في الريف المنطقه الشرقيه سايس الغرب والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو مجهده شويه في درعا والمنطقه الشرقيه وبالخصوص السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50-80% في جل النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار بحال ديال البارح ولا زايدة عليها بشي درجة ولا جوج، ما بين 23-34 درجة في عبدة، 24-25 درجة في الريف، ما بين 24-33 درجة في دكالة، ما بين 24-44 درجة في واد الذهب، ما بين 26-28 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 26-36 درجة في السوس، ما بين 31-37 درجة في اللوكوس والأطلس المتوسط، ما بين 32-41 درجة في الساقية الحمراء، 34-35 درجة في الشوية، ما بين 34-38 درجة في الحوز، 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-41 درجة في تافيلات، 37-38 درجة في الغرب، ما بين 38-40 درجة في ناحية تادلة، وما بين 38-41 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس عناية كبيرة خاصة تعطى للمراقبة ديال تكاثر حشرات السوسة في زراعة البطاطا اللي قربت توجد ولا سايرة توجد وتجنى، لأنها خاصة المحاربة ضدها قبل ما تكاثر وتحفر في الكركوب وتضيع له الجودة ديالو، وخاص حتى وقت الجميع ديال الغلة يردوا الخدامة بالهم باش يطرفوا الحبات المقيوسين بالسوسة باش ما تسكنش في المحلات فاش غادي تخزن قبل ما تمشي للسوق، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Sur Médien, lors du journal avec Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Ala bika martan bikum mustama'ina al-kiram ilaykum anawin as-sabi'a. بترقب كبير الجمهور المغربي داخل وخارج المملكة ينتظر المباراة الافتتاحية لأسود الأطلس في المونديال امام البرازيل. في النشرة من تورونتو الكندية نقيس حرارة الترقب والانتظار. الشارع التونسي يتطلع إلى مشاركة متميزة لنسور قرطاج في المونديال، يواجهون الاثنين القادم السويد في مستهل المشوار.

0: استهلت أو استهل منتخبه ومشاركته بالانتصار أمس على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل. المنتخب المغربي يستهل مشاركته في هذا العرس الكروي العالمي بمواجهة قوية غدا ضد نظيره البرازيلي، فيما تأكد رسميا غياب كل من عبد الصمد الززولي ونايف أجرد عن المجموعة الوطنية بداء الإصابة. وعشية المباراة تعيش الجالية المغربية في كندا على وقع الترقب، حيث تتوحد القلوب وتختلف اختيارات موقع الفرجة بين من شد الرحالة إلى المدرجات في الولايات المتحدة الأمريكية ومن سيلتف حول الشاشات صغيرها والكبير. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا محمد لشاب من تورونتو.
1: لا لا لا ما يمكن ليش أخويا، راني السبت إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكون مشغول بإذن الله. أركن الماتش ديال المغرب أصحابي مع الستة ديال العشية كونتر البرازيل.
2: بمكالمة هاتفية ألغى سعيد المهاجر المغربي المقيم في تورونتو موعدا هاما لسبب أهم، ظاهره مباراة المغرب ضد البرازيل وباطنه حب غير مشروط للوطن.
1: غادي نتفرجوا في الريستورون مع الأصدقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نأنيلي كل شيء إن شاء الله الرحمن الرحيم، حيت المنتخب قبل أي حاجة.
2: بنفس الروح ينتظر مغاربة كندا المباراة، بعضهم سيشاهدها من مدرجات ملعب ميت لايف بنيوجيرسي، وبعضهم سيشاهدها من المنزل كهؤلاء الشغوفين بالكرة في مدينة ميسيساغا.
3: اللي غادي نتفرجوا في الدار ان شاء الله واحد 5 أو 6 الناس غادي نحاولوا نجمعوا ونتفرجوا ان شاء الله.
4: كنا غنمشيو للتيران ولكن ما تحشنا الفرصه لان التيكيت شويه غالي، عارف وصل تقريبا 3000 دولار.
5: الماتشات الاولى يمكن نتفرجوا في الدار، فين غادي داكشي كيتقدم نقدروا نمشيو للفانزون.
2: ولان الاذواق تختلف فان فئه ثالثه من مغاربه كندا تفضل متابعه المباراه وسط الزحام، كما يوضح هؤلاء المغاربه الذين التقيتهم في تورونتو.
6: غنشوفها في السنتر فيل هنا في تورونتو، مقهى كبيره غالبا تيكون فيها الهوكي والباسكت،
7: وغنتفرجها مع العائله في سينا بلاكس، وان شاء الله تنتمنى ان المغرب يقوم بواحد مقابله جيده.
8: عندنا طموح نمشيو بعيد في المسابقه علاش لا نديوها كاع.
2: من تورونتو محمد لشهب لميديا.
0: نستمر مع أجواء المونديال. مغاربيا في تونس الحدث الكروي يفرض نفسه على حياة التونسيين، في المقاهي كما في البيوت وفي الشوارع يضبط الجميع ساعته وإيقاع حياته على ظهور نسور قرطاج وتحليق ما المرتقب على المستطيل الأخضر. وتتطلع جماهير التونسية إلى أن يكسر منتخبه حاجز دور المجموعات وينجح في تحقيق إنجاز تاريخي خلال هذه النسخة من المونديال. المزيد في روبورتاج مراسلنا في تونس فاتح الفلحي.
9: في إحدى المقاهي بحي لافايات بالعاصمة التونسية انهمك نادل المقهى أيوب في وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المكان للحدث العالمي كأس العالم. زينة تواكب الحدث وتجهيزات سمعية وبصرية.
10: خرجنا تلفزة البرة فهمتي باش العبيد تتفرج البرة على راحتها في البرود، باش العبيد تكون حاضر كوب دومون تتفرج فرحان.
9: حماس أيوب لكأس العالم وما تدره على مقهاه من إيرادات مالية كبيرة لا يخفي ترقبه وتعلقه بالمنتخب التونسي، ممنيا النفس كما بقية التونسيين أن يكون مردود نسور قرطاج على قدر التوقعات.
10: نلبسوا المريو ليكيب ناسيونال، لواحد من الناس سيرفر ولي نسيرفي بمريو ليكيب ناسيونال، ان شاء الله اخويا اللي تنورنا ليكيب ناسيونال.
9: خلفت خسائر المنتخب التونسي في الوديات اساسا الهزيمه الثقيله امام المنتخب البلجيكي بخماسيه نظيفه، خلفت حيره لدى التونسيين تعلقت اساسا بالمردود، ومع ذلك ارتقى التفاؤل قمه توقعات وجدي وسمير.
11: ان شاء الله مربوحه، ديما نتمنوا الحاجه الباهيه ونتمنوا باش نربحوا ونتمنوا باش نفرحوا الشعب التونسي.
12: مجموعتنا قويه خاصه اليابان، معناتها راهي قويه برشا وهولندا قويه برشا،
13: لازم الديفونس نتاعنا يكون باهي وتحاول تطلع القدام.
9: يذكر ان المنتخب التونسي يفتتح مشاركته في كاس العالم بملاقات المنتخب السويدي الاثنين القادم، مباراه ستكون مفتاح التاهل الى الدور الثاني اذا ما تحققت نتيجه ايجابيه. لاذاعه ميديا فتح الفلحي تونس.
0: المنتخب التونسي يتواجد ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من السويد اليابان وهولندا، وفي برنامج المواجهات اليوم تجرى مقابلة وحيدة عن المجموعة الثانية، فيها يواجه المنتخب الكندي منتخب البوسنة والهرزك. في الشأن المغربي، بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج السادس والعشرين للسلك العالي للدفاع والفوج 60 للسلك الأركان.

0: الجبان بعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي. أشرف ولي العهد على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. في شأن مغربيين آخر، أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي السبت القادم 13 من يونيو الساعة 12 ليلا. نواصل بالشأن المغاربي من موريتانيا، بها أعلنت وزارة الداخلية عن رفع حظر تنقل المركبات والسيارات في عموم التراب الوطني الساري منذ شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية. القرار يأتي بعدما اجتمع الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني مطلع هذا الأسبوع مع قادة أحزاب المعارضة من أجل استعراض الأوضاع العامة في البلاد في ظل غلاء المعيشة وتدابير المتخذة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية. يعلق على قرار السلطات الموريتانية حيثياته والدوافع سيدي محمد ولد بلعمش الكاتب الصحفي، تحدث لأيمن الأحمد من نواكشوط.
1: الجديد اليوم أن هناك شعور لدى السلطات أن هناك أزمة تتعلق بأسعار الوقود وأسعار المواد المختلفة، فضلا عن تأثر الحوار الذي سبق وأن دعله هو الذي ينسقه مسؤول معين من رئيس الجمهورية. موضوع رفع الحظر عن جميع المركبات بتقديري أنه ناتج عن محاولة السلطة التفريج على المواطنين، حيث يعانوا الضغط من خلال أسعار، عانوا الضغط من خلال زيادة سعر المحروقات وحتى سعر الناقل وغير ذلك، ولكن ان تغلق عنهم جميع الابواب يعني هذا حصار قوي. وزد على ذلك انه كان مطلب لرؤساء المعارضه طرحوا هذه النقطه والرئيس قال لهم سوف ننظر فيها، وبالتالي اعتقد انه ناتج عن نقطتين اساسيتين: المطلب الذي تقدم في المعارضه محاوله التنفيس والتفريج عن المواطنين من خلال عدم محاصره الدائم، وثالثا انه ربما لم ياتي بنتائج وجيهة.
0: في شأن موريتانيا المستقلة، أكدت الحكومة أمس على لسان الناطق باسمها الحسين مدو أن أي محاولة لتقييد القضايا المطروحة في الحوار الوطني أو اشتراط تنازلات مسبقة تتعارض مع طبيعة الحوار التي على أساسها تمت الدعوة لتنظيمه. في الملف الاقتصادي من هذه النشرة، خفض البنك الدولي أمس توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19. وقال البنك في بيان رافق نشر تقريره بشأن توقعات الاقتصاد العالمية إنه يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% السنة الحالية مقارنة ب 2.9% خلال العام 25 و2000 مع بلوغ معدل التضخم العام 4%. وفي ظل هذه السيناريو القاتم، أفادت المؤسسة المالية الدولية بأن ستتيح فورا للبلدان النامية التي كانت أكثر تضررا بالأزمة غلافا ماليا قدر 60 مليار دولار على أن ترتفع هذه الاعتمادات إلى 100 مليار دولار في غضون 15 شهرا. عن هذا الواقع ومعطياته نتابع تعليق إبراهيم أدران المحلل الاقتصادي من عمان، اتصل به أيمن الأحمد.
2: تراجع النمو الاقتصادي العالمي حقيقة أمر متوقع في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ذلك أن هذه الحرب بعد أن امتدت عدة أسابيع وكانت أطول بكثير مما كان متوقعا، وفي نفس الوقت حتى اليوم لا توجد نهايات واضحة كيف ستنتهي، إضافة إلى تصريحات الرئيس ترامب المتناقضة والمتضاربة، كل ذلك أفقد العالم الثقة بإمكانية الانتهاء من آثار الحرب. وآثار الحرب أولا بالدرجة الأولى التأثير على سوق الطاقة، حيث توقف ما يزيد عن 20% من الانتاج النفطي العالمي، أيضا تأثر تكاليف الشحن، تكاليف التأمين أيضا ارتفعت بشكل كبير، وتكاليف الغذاء. بالتالي أصبح العالم الآن أمام حالة لا يستطيع أن يقرر كيف ستنتهي، وبالتالي بدأ التأثير السلبي للحرب يصل إلى كل دولة، وبشكل خاص الدول الأوروبية والدول النامية ودول المنطقة.
0: إبراهيم بدران المحلل الاقتصادي من عمان ومعه نوره النشرة، والكلمة تعود إليك مارتن.
3: Merci beaucoup Nourdine, rendez-vous à 8h pour une nouvelle édition. On ouvre tout de suite un volet sportif avec Hassan Jabiri. Bonjour Hassan.
4: صباح الخير مارتن، صباحكم سعيد.

0: مستمعينا الكرام.
1: Et bien sûr, Arsène, tout de suite, on va parler de la, du coup d'envoi de la Coupe du Monde qui a été donnée hier au Mexique.
0: تماما بداية بالحدث الكروي الأكبر. إذن منافسات كأس العالم 26 و2000 المونديال في نسخته 23 الذي انطلق رسميا أمس من المكسيك في نسخة تاريخية غير مسبوقة تشهد مشاركة 48 منتخبا وإقامة 104 مباريات. أجواء احتفالية بسيطة لكن على إيقاعات موسيقى لاتينية شهدها حفل الافتتاح على ملعب أستيكا التاريخي أمام 80,000 متفرج. المكسيك دخلت بذلك التاريخ كأول دولة تستضيف نهائيات كأس العالم في 3 مرات بعد نسختي 70, 900 و1000 و86, 900 و1000. حفل الافتتاح عرف مشاركة عدد من نجوم الفن، أما المباراة الافتتاحية فقد ابتسمت لأصحاب الأرض. المنتخب المكسيكي حقق فوزا مستحقا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. نتابع تقرير الزميل وديع أحتي.
2: في ليلة استثنائية ستبقى محفورة في ذاكرة كرة القدم العالمية، افتتح العالم صفحة جديدة من تاريخ كأس العالم 2026 من قلب ملعب أزتيكا الأسطوري بمكسيكو، الذي دخل سجلات اللعبة من أوسع أبوابها باعتباره أول ملعب يحتضن المباراة الافتتاحية لثلاث نسخ مختلفة من المونديال. وقبل أن تدور الكرة كانت الأنظار مشدودة إلى حفل افتتاح حمل بصمة أمريكا اللاتينية بكل ما تختزنه من ألوان وإيقاعات وشغف. لوحات فنية وموسيقية نابضة بالحياة قادتها النجمة العالمية شاكيرا بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مشهد احتفالي جسد روح البطولة ووحدة الشعوب تحت راية الساحرة المستديرة. على المستطيل الأخضر لم تنتظر المكسيك كثيرا لتعلن نفسها أول الفائزين في هذا العرس الكروي العالمي. أصحاب الأرض فرضوا سيطرتهم منذ صافرة البداية وتحكموا في مجريات اللقاء طولا وعرضا أمام منتخب جنوب إفريقيا المتواضعة ليترجموا تفوقهم إلى فوز واضح ومستحق. وسجل كينونيس اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة بعدما أحرز أول أهداف مونديال 2026 عند الدقيقة 9 فاتحا باب الإثارة في نسخة استثنائية تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا من مختلف قارات العالم. هكذا انطلقت رحلة المونديال الكبير، افتتاح بسيط ومدرجات ملتهبة وبداية مثالية للمكسيك، فيما يترقب الجمهور المغربي الظهور الأول لأسود الأطلس يوم السبت ضد منتخب البرازيل.
0: اللقاء الافتتاحي للإشارة تميز أيضا بإشارة حكم المباراة لثلاث بطاقات حمراء، اثنتان منها في صفوف منتخب جنوب إفريقيا واحدة في صفوف المنتخب المكسيكي. المنتخب جنوب إفريقيا أنهى المباراة إذن بتسعة لاعبين. وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى قلب منتخب كوريا الجنوبية تأخره أمام منتخب تشيك إلى فوز بهدفين لواحد. المكسيك تصدرت بذلك المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية. وفي المجموعة الثانية تتجه الأنظار إلى مدينة تورونتو الكندية. المنتخب الكندي أحد مستضيفي البطولة يدخل اليوم المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق أول فوز له في تاريخه في كأس العالم، عندما يواجه اليوم منتخب البوسنة والهرسك. الكنديون يبحثون عن تجاوز عقدة المشاركتين السابقتين بعد 6 هزائم في 6 مباريات. بالمقابل يدخل منتخب البوسنة البطولة بمعنويات مرتفعة بعد إقصائه المنتخب الإيطالي في الملحق الأوروبي ويعول على خبرة قائده التاريخي إيدين جيكو الذي يخوض المونديال الثاني في مسيرته. نفتح اللحظة صفحة المنتخب الوطني المغربي وتحضيراته للمونديال. أسود الأطلس ينهون اليوم استعداداتهم للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهم غدا السبت بمنتخب البرازيل على أرضية ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية ضمن الجولة الأولى عن منافسات المجموعة الثالثة. الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة التي أجريت أمس عرفت مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم العناصر التي عانت من إصابة خلال الفترة الماضية مثل النصير مزراوي أنس صلاح الدين وشمس الدين الطالبي. الحصة ركز خلالها الناخب المغربي محمد وهبي على الجوانب التقنية والتكتيكية سعيا لتعزيز جاهزية العناصر المغربية ووضع اللمسات الأخيرة قبل خوض المباراة. كما شهدت التدريبات حضور نايف أجرد رفقة المجموعة رغم خروجه رسميا من قائمة المشاركين بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي يعاني منها. الجامعة الملكية المغربية

0: كرة القدم للإشارة. وفي بلاغ لها في الساعات الأخيرة أكدت رسميا غياب كل من نايف أجرد والزلزولي عن اللائحة النهائية للأسود بسبب عدم تعافيهما من الإصابة، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كان قد صادق على التعديلات التي طرأت على اللائحة المغربية، حيث تم تعويض نايف أجرد بمروان سعدان في محل أمين سباعي مكان عبد الصمد زلزولي الذي تأكد غيابه بدوره بسبب الإصابة. عن غياب نايف أجرد وعبد الصمد زلزولي عن اللائحة النهائية للأسود في المونديال ومدى تأثيرها عن المجموعة المغربية، نستمع لرأي الإطار المغربي سمير عجام محلل البرامج الرياضية لميديا.
1: هذه الأشياء نعم. واردة في كرة القدم واردة كذلك في كؤوس العالم. بالنسبة للزلزولي بحال سنقولوا اللاعب كان يتمنى باش يلعب الكأس العالم، وكانوا المغاربة كلهم يتمنى لأنه كان في الفورمة ديالو، كان في قمة الأوج العطاء ديالو. هذا الشيء وقع في كرة القدم لأن كل المنتخبات إلا ومتعرضها. لكن السؤال المطروح اللي تطرح العديد من التساؤلات هي الحالة ديال أجرد.
2: نعم.
1: لأن أجرد احنا كنعرفوا باللي منذ شهور وهو خارج يعني الممارسة في الأولمبيك دو مارسي، وهنا فين كتطرح العديد ديال التساؤلات حول هذه الحاله ديال أجرد. شيء يحسب للجهاز التقني وهو الابقاء على اللاعب سعدان واللاعب السباعي والمدرب، كانه كان حاس شنو هما النقائص اللي غتكون عنده. فبحال هذه المصائب اللي كتوقع فهي تتكون بعض المرات تتكون ايجابيه جدا، ولكن احيانا في هذه الازمات هذه ربما يعني تتحول هذيك الطاقه اللي كتعطى للاعبين الاخرين لانهم تيقولوا تيا بحال تنقول انسي ديال دالارم انسيغنال تيدق تيقول لك اتونسيون راه حنا في خطر، وخاصه على بعد 48 ساعه باش نلعبوا المباراه الاولى. ربما ديك الطاقه تتحول الى طاقه ايجابيه ان اللاعبين تيحاولوا يعطيو لو ماكسيموم وتيحاولوا يعوضوا هذاك النقص باش ما يتسماوش هما باللي ذاك اللاعب كان هو الاساس او كان هو المهم بالنسبه للفوز ديالهم.
0: وفي رساله مؤثره عبر حسابته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي اعرب عبد الصمد زلزولي عن حزنه الشديد لغيابه عن الحدث العالمي، مؤكدا انه لن يستسلم وسيواصل العمل من أجل العودة أقوى، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة المنتخب الوطني المغربي خلال مشواره في البطولة. في خبر آخر يتعلق بالمونديال، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقما تحكيما مغربيا لإدارة مباراة ألمانيا وكوراساو ضمن الجولة الأولى عن دور المجموعات، ويقود المواجهة الحكم الدولي المغربي جلال جيد بمساعدة مواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكرداد، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل. من أخبار المنتخبات المشاركة في كأس العالم، استدعى المنتخب الأرجنتيني المدافع ماركوس سينيسي لتعويض ليوناردو باليردي الذي تأكد غيابه عن البطولة بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال التدريبات، ويخوض المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الجزائري ضمن منافسات المجموعة العاشرة. نواصل دائما مع أخبار كرة القدم بعيدا عن المونديال، بداية بأخبار الدوليين المغاربة، حيث يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني مفاوضاته من أجل التعاقد مع الدولي المغربي إسماعيل سيباري لاعب بي إس في أيندوفن الهولندي. وفق تقارير إعلامية تقدم النادي البافاري بعرض تبلغ قيمته 45 مليون يورو إضافة لخمسة ملايين يورو كحوافز، في حين يتمسك النادي الهولندي بمبلغ يقارب 50 مليون يورو دون احتساب المكافآت. المفاوضات بين الطرفين تسير بحسب بذات التقارير بشكل جيد مع رغبة مشتركة في حسم الصفقة في الأيام القادمة. محليا في المغرب، تنطلق اليوم منافسة الجولة 24 من البطولة الاحترافية المغربية إنوي بإجراء 4 مباريات. المغرب الفاسي سيكون أمام فرصة الانفراد بالصدارة ولو مؤقتا حين ينزل ضيفا على الفتح الرباطي، ذلك يمر عبر تحقيقه لنتيجة الفوز. اللقاء ينطلق بداية من الرابعة زوالا في ذات التوقيت، أولمبيك آسفي صاحب المركز الأخير يستقبل الكوكب المراكشي، وبداية من السادسة مساء النادي المكناسي يستضيف نهضة زمامرة، فيما الدفاع الحسن الجديد يواجه ضيفه أولمبيك جشيرة. الجولة تتواصل بعد غد الأحد بإجراء المباريات الأربع المتبقية، يتصدرها لقاء الكلاسيكو بين الجيش الملكي والوداد الرياضي. وبالحديث عن أندية البطولة الاحترافية، أعلن فريق الرجاء الرياضي بالأمس رسميا إنهاء ارتباطه بالمدرب الجنوب إفريقي فادلو ديفيت وطاقمه التقني بالتراضي، وذلك في إطار إعادة هيكلة المشروع الرياضي للفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة بحسب بلاغ لإدارة النادي. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرات ما تنفو لتتواصل رفقة مغدا.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.

0: officialisé la séparation avec eh bien, la fin de collaboration plutôt avec l'entraîneur de l'équipe première Fadlou David ainsi que son staff technique à la suite d'un accord à l'amiable conclu entre les deux parties. Le départ était presque dessiné pour David Fadlou, lui qui depuis quelques temps alterne le bon et le moins bon, de mauvais résultats. Une équipe qui était méconnaissable par les supporters sur un siège éjectable. Eh bien, aujourd'hui le bouton s'est activé, c'est la fin pour David Fadlou qui avait signé pourtant un retour au début de saison et qui avait eh bien, bien lancé sa campagne, mais décidément la séparation était imminente. Lors de la deuxième partie, on parlera un petit peu de golf bien sûr Martin, avec eh bien, le golf qui se poursuit du côté de Dar es Salaam à Rabat. Vous allez comprendre, on va en parler parce qu'il y a un grand jeu, c'est le livre hein, qui se joue bien sûr. On continuera à parler mondial bien entendu et puis on prendra aussi la direction de l'Europe, notamment en France avec l'arrivée imminente de José Mourinho, mais pas que. Eh bien, Nasser Larguet qui fait son retour en France, ce sera sur, eh bien, il sera vice-président du Stade Malherbe de Caen, on rappelle, le club qui est détenu par Kylian Mbappé.
1: Merci beaucoup Monsef, et donc on vous retrouve à 8h40 pour une nouvelle édition de Sport Matin, le journal de 8h dans quelques instants. On marque une courte pause, restez avec nous.
2: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
3: Matin Info, Martin Gibert.
1: Tout de suite, on fait un point sur la couleur du ciel dans la région.
4: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط تندرار طاطا وغرب خط الزاك الجويرة، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط وطنجة، 27 درجة بالدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 32 درجة بالعيون، 38 درجة بمراكش و36 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شرق خط وهران ورقلة وصافيا غالبا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة، 24 درجة ببجاية، 26 درجة بوهران وعنابة، 27 درجة بقسنطينة، 36 درجة بغردايا و39 درجة بتمن راست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا بالكامل في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة وسوسة، 27 درجة بالمنسير ومدنين، 31 درجة بصفاقس وقابس، و37 درجة بتوزر.
1: Huit heures, Nourdine Al-Houti nous a rejoint en studio pour une nouvelle édition du journal. Bonjour Nourdine.
5: Alam bika Martin, alam bikoum moustamayna al-karam, ilaykoum alamina thamina. مونديال 2026 ينطلق في نزال الافتتاح. المنتخب المكسيكي تفوق على نظيره الجنوبي الافريقي بعد حفل رفع الستار عن العرس الكروي العالمي. مع بدء منافسات المونديال رواج ملحوظ في أسواق أدوات تشجيع المنتخب الوطني، رواج دوامه رهين بتحقيق الأسود لنتائج إيجابية في بقية المشوار. ترامب يتحدث عن التوصل إلى اتفاق يصفه بالرائع مع إيران، قال إن التوقيع عليه سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري، فيما طهران تؤكد أن قرار توقيعها للاتفاق لم يحسم بعد. اجتماع في باريس لدفع الدول للترافع على حل الدولتين، وعلى الأرض معاناة الغزيين تتفاقم في المخيمات مع موجات حرارة بدرجات قياسية. افتتاح أول مركز إفريقي للابتكار في المكتبات الوطنية في العاصمة الرباط، فضاء معرفي ببعد قاري. أهلا بكم. نستهل النشرة بالحدث الذي يشد الأنظار هذه الأيام، كأس العالم 2026. المكسيك أحد البلدان المستضيفة للنسخة إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، استهل منتخبه ومشاركته بالانتصار أمس على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل. المباراة سبق حفل افتتاح دام حوالي 20 دقيقة تخللت فقرات فنية متنوعة. المزيد من التفاصيل معك الحسن جابري.
6: في كرة القدم ليست كل صافرة بداية تعلن انطلاق مباراة، بعضها

0: ألف متفرج. ملعب أستيكا عاش لحظة استثنائية امتزج فيها سحر الكرة بنبض الموسيقى. حفل افتتاح عنوانه البساطة دام 20 دقيقة استعرض الهوية الثقافية الغنية للمكسيك. شارك فيه أبرز نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية قبل أن تخطف المغنية الكولومبية شاكيرا الأضواء بتقديم الأغنية الرسمية للمونديال رفقة المغني النيجيري بورنابوي. المكسيك دخلت بذلك التاريخ بعدما أصبحت أول دولة تستضيف نهائية المونديال في 3 مناسبات. وعلى أرضية الميدان جاء الموعد مع بداية مثالية لأصحاب الأرض في اللقاء الافتتاحي. منتخب المكسيك حقق انتصارا مقنعا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لصفر. خوليان كينوناس كتب اسمه بأحرف من ذهب عندما سجل أول أهداف النسخة الحالية في الدقيقة 9. مباراة تسيدها المكسيكيون فأضافوا الثاني عبر راول خيمينيث في الدقيقة 67، على أن اللقاء تميز بثلاث حالات طرد، 2 منها في صفوف منتخب جنوب إفريقيا. صافرة النهاية أعلنت أول 3 نقاط لمنتخب المكسيك الذي تصدر بذلك المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية الفائز في اللقاء الآخر بالمجموعة على منتخب تشيك بهدفين لواحد.
1: شكرا لك الحسن جابري. ومع اقتراب موعد أول مباراة للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، تشهد الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن المملكة إقبالا ملحوظا على اقتناء قمصان أسود الأطلس ومختلف مستلزمات التشجيع الرياضي. ويحرص المشجعون على التزود بالعلم الوطني والأوشحة والقبعات ومقتنيات أخرى تحمل ألوان العلم الوطني في أجواء تعكس الحماس الكبير والتفاؤل بمشاركة مشرفة للعناصر الوطنية. المزيد في روبورتاج عثمان الطاهري.
2: مع كل تظاهرة كروية سواء داخل المملكة أو خارجها، تشهد المتاجر الرياضية بالمغرب إقبالا كبيرا من الجماهير على اقتناء قميص أسود الأطلس. وفي هذا الصيف يفرض حدث كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نفسه بقوة، حيث تبحث الجماهير المغربية عن قميص تشجع وتدعم به المنتخب خلال هذه التظاهرة الكروية العالمية. زكية مسيرة متجر رياضي تتحدث عن هذا الإقبال.
3: احنا في هذا العرس الكروي كنلقاو إقبال كبير بالنسبة للناس كيسولوا على التيشيرت ديال المغرب، وسيرتو هذا الجيرسي الجديد اللي عاد خرج دابا، ومتحمسين كنتسناو امتى غيبدا المونديال.
2: الإقبال المتزايد على قميص المنتخب المغربي خلال هذه المواعيد الرياضية كمثل هذه النسخة من كأس العالم يعكس روحا وطنية عالية يتحلى بها الجمهور الذي يتزين بألوان العلم المغربي في قميص تاريخي، كما تشرح عائشة أوريكي الفاعلة الجمعوية.
4: هذا انعكاس للروح الوطنية للمغاربة وتشجيعهم للمنتخب، وهذا الشيء اللي كنشوفوه دابا حاليا في الأسواق المغربية خصوصا الشعبية، واحد الإقبال كبير على هاد المنتجات. وصبح القميص المغربي مفخرة لكل مغاربة داخل الوطن وخارجه.
2: وقد ارتفع الطلب بشكل واضح على أقمصة أسود الأطلس ومختلف المنتجات الرياضية مع تألق المنتخب المغربي الكبير في كأس العالم بقطر. هو ظهور أعطى ألوان المنتخب المغربي إشعاعا قريا ودوليا.
1: المنتخب المغربي للتذكير يستعد مشاركته في كأس العالم بمواجهة قوية غدا ضد نظيره البرازيلي، فيما تأكد رسميا غياب كل من عبد الصمد الزلزولي ونيف أجرد عن المجموعة الوطنية بداعي الإصابة. وفي برنامج المواجهات اليوم تجرى مقابلة وحيدة عن المجموعة الثانية، فيها يواجه المنتخب الكندي منتخب البوسنة والهرسك. إلى الموالي من هذه النشرة، يقودنا إلى منطقة الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد الخميس التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران على حد تعبيره، وإمكان توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا. بالمقابل قالت إيران إنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق المحتمل. يأتي ذلك بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل. تفاصيل أوفى في مراسلة كرام بن عائشة من واشنطن.
5: بعد أيام من الضربات العسكرية المتبادلة والتهديدات بالتصعيد، تتحدث واشنطن اليوم عن مسار مختلف، مسار تقوده الدبلوماسية بدل المواجهة العسكرية. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التقدم في المفاوضات دفعه إلى إلغاء ضربات إضافية كانت

0: مقررة ضد إيران، معلنا اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
1: لقد توصلنا إلى تسوية رائعة للحرب مع إيران، ونحن الآن بانتظار استكمال الصياغة النهائية للوثائق. من المفترض أن ننتهي من ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما نشهد مراسيم توقيع، ربما في أوروبا. والأهم من ذلك أننا توصلنا لاتفاق يضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهو الهدف الأساسي لكل ما مررنا به للوصول إلى هذه النتيجة. إنه إنجاز كبير، كبير جدا.
0: الأسواق المالية تفاعلت بسرعة مع هذه التصريحات، إذ تراجعت أسعار النفط وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد حديث ترامب عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: ارتفع سوق الأسهم بألف نقطة، وهذا يعني أن الأسواق تؤيد الاتفاق. لو تراجعت الأسواق لكان ذلك مؤشرا على أنهم لم يعجبهم الاتفاق. كذلك انخفضت أسعار النفط، وأعتقد أنها ستواصل في الانخفاض لتصبح أقل مما كانت عليه في السابق. وعندما تنخفض أسعار النفط تنخفض معها أسعار الكثير من الأشياء الأخرى.
0: في انتظار ما إذا كانت هذه التفاهمات ستترجم إلى اتفاق موقع، تبقى الفجوة قائمة بين تفاؤل الإدارة الأمريكية وتحفظ طهران في ملف لم تحسم بعد تفاصيله. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
2: غير بعيد عن شؤون الشرق الأوسط، تجتمع منظمات من المجتمع المدني إسرائيلية وفلسطينية في فرنسا اليوم لحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن حل الدولتين، في وقت تسعى فيه باريس إلى إبقاء المسألة مطروحة وسط حرب الشرق الأوسط. ويحضر الاجتماع حسب وكالة رويترز وزراء خارجيات ومسؤولون كبار من عشرات الدول، ويعقد مع مرور عام على إعلان نيويورك المدعوم من الأمم المتحدة، والذي وضع خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، ودفع نحو 12 دولة منها فرنسا وبريطانيا وكندا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. وعلى الأرض، تفاقم درجات الحرارة المرتفعة في قطاع غزة معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون داخل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. واقع صعب توازيه تحذيرات طبية من ازدياد خطر الإصابة بضربات الشمس، خصوصا في ظل الاكتظاظ الشديد داخل المخيمات وشح المياه وغياب وسائل التهوية والتبريد والصرف الصحي. مراسلنا في غزة سيف صويتي يكمل في روبورتاج بقية عناصر الصورة.
3: شوب جدا جدا لدرجة يعني أغلبنا حتى مش قادرين نعيش في قلب الخيام.
4: تفر أم العبد من داخل خيمة نزوحها مع شروق شمس كل صباح منذ دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تجعل من خيام النازحين أفرانا ملتهبة لا تطاق.
3: أنا قلت لو أنا بدي أطبخ في الأيام العادية وأجيب فرن وأحط في قلبه دجاجة وشوف دجاج بيصير فيها، بلك البني آدم تحطه جوا فرن إيش بيصير فيه؟ يعني من حد ما فتح نهارنا الصبح بنصلي كلنا بنطلع من قلب الخيام.
4: يلجأ النازحون داخل الخيام البلاستيكية والمصنوعة من الأقمشة التي تحجب الهواء إلى استخدام أوعية معدنية وبلاستيكية لتحريك الهواء والتبريد على أطفالهم بالماء إن توفر، كما تفعل أم العبد يوميا.
3: تيجي بالليل بدك تنام بالقلب الخيام برضو نار، لا انت عارف تنام على الأرض شوب، فيش بلاط فيش شي تحط رجلك عليه، الفراش طبعا شوب لأنه تأثر مع الحرارة.
4: في خيمة أخرى يستعد محمد برفقة أطفاله للذهاب مشيا على الأقدام إلى شاطئ البحر الذي لا يبعد عنهم سوى عشرات الأمطار، فهو المتنفس الوحيد والأخير لمن ضاقت بهم الأرض.
5: احنا طبعا بنعمل يعني على تخفيف المعاناة للأطفال، بناخدهم على البحر مع العصر بكون الجو براد منه بخففوا ضغط نفسي من الحرب. والجانب الثاني يعني الشوب، لأنه الطفل برضه ما بقدرش يتحمل الشوب زي الكبير.
4: جهة صحية أكدت أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والتقرحات. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: إلى الموالي من هذه النشرة، بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس ركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسة العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج السادس والعشرين للسلك العالي للدفاع والفوج الستين لسلك الأركان، بعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي. أشرف ولي العهد على تسليم

0: شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. نبقى في المغرب، حيث اختتمت أمس بالرباط أشغال منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية. المنتدى التأم يومين تركز النقاش خلالهما حول عديد محاور في طليعتها رهانات التعاون بين المكتبات الوطنية الإفريقية في عصر التحول الرقمي وتغيرات أنظمة إنتاج المعرفة وتداولها. وعلى هامش المنتدى، شهد مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية افتتاح المركز الإفريقي للمعرفة والابتكار الوثائقي الأول من نوعه على صعيد القارة الإفريقية. مراسلنا في الرباط عادل الزبيري حضر الفعالية وأعد الربورتاج التالي.
1: اختارت المديرة العامة للمكتبة الوطنية في نيجيريا شينوي أنونوبي الوقوف أمام رف لكتب ورقية نيجيرية باللغة الإنجليزية مع ابتسامة افتخار في افتتاح المركز الإفريقي للمعرفة والابتكار الوثائقي في مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط.
2: And I commend the National Library of Morocco.
3: أثني على المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لإطلاق هذه المبادرة، لأنها ستساعد هذه القارة على الانفتاح على كل ما نمتلكه، لاسيما تلك الدول الإفريقية التي لم تخطو بعد نحو عالم الولوج المفتوح. بالنسبة لنا في نيجيريا بدأنا عمليا، ولكن عندما نبني على التعاون فهذا يعزز الجهود ويساعد في تطوير المهارات.
1: بعد انتهائها من زيارة أول مركز علمي للمكتبات الوطنية الإفريقية في الرباط، وصفت شارون مونشيالياتو مديرة مساعدة في المكتبة الوطنية في زامبيا، وصفت المبادرة المغربية لتجميع المكتبات بأنها جاءت لحفظ الثقافة الوطنية الإفريقية.
4: الحصول الآن على هذا الفضاء حيث يمكننا الاجتماع معا ومناقشة القضايا التي تخص مثل هذه المبادرة هو أمر جيد. هذا أمر إيجابي بالنسبة لنا لمواصلة الاهتمام بالنشر، وأيضا لضمان أننا نروج لتراثنا الثقافي وتراثنا الوثائقي من أي مكان نأتي منه، لذا فإن هذا أمر جيد جدا.
1: بعد الانتهاء من افتتاح مركز إفريقيا للمعارف والابتكار، شارك مدراء المكتبات الوطنية الإفريقية في افتتاح معرض من كنوز إفريقيا في العاصمة الرباط. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: مغاربيا، نظم عدد من العاطلين عن العمل في تونس أمس وقفة احتجاجية بساحة القصبة قبالة مقر الحكومة وسط العاصمة للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بتوظيف أصحاب الشهادة العليا الذين طالت فترة بطالتهم ونهزت العشر سنوات، والمطالبة كذلك بتسريع إجراءات التشغيل في القطاع العام. في شأن الإفريقي، أعاد الرئيس السنغالي ديوماي فاي الخميس هيكلة الائتلاف الداعم له عبر تعيين مشرفين مساعدين من قوى حليفة. تأتي الخطوة في وقت تشهد فيها البلاد تحولات سياسية واستقطابات بين رموز السلطة حلفاء الأمس. نهاية العرض الإخباري للثامنة، الكلمة بعد فاصل تعود إلى مغتان.
5: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
6: Midi 1, Laayoun, 101, Darla, 96.4.
7: Matin Info. Martin Gibert.
8: 8h16 sur Remédien, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On va continuer à parler de la Coupe du Monde, une nouvelle édition qui a débuté hier, entachée déjà par plusieurs polémiques. On en parle tout de suite avec notre invité ce matin. Le Le mondial a donc commencé hier au Mexique, une compétition très attendue, mais une nouvelle fois entachée de scandales en tout genre, que ce soit les États-Unis qui refusent d'accorder des visas au staff des équipes ou même aux supporters, le coût écologique une nouvelle fois très élevé, les prix exorbitants des billets pour les matchs. Une nouvelle fois, la FIFA reste très silencieuse face à

0: J'imagine, oui, c'est toute la décennie, on aura l'occasion d'y retourner. Merci beaucoup, Oumar. Dans un instant, on retournera au Festival de Cannes qui est désormais terminé, mais on parlera des absences des représentants du cinéma algérien avec Bilal Marmite. C'est dans un court instant.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: Matin Info, Martin Gibert.
0: On va parler cinéma tout de suite. On va retourner au Festival de Cannes qui est désormais terminé depuis plusieurs semaines. Mais on pouvait noter l'absence de représentants du cinéma algérien et une absence de stands algériens. Et tout ça s'explique déjà par une absence des sujets d'actualité dans les films produits récemment dans un pays qui compte moins de 20 salles. C'est le sujet de la chronique de Bilal Marmide.
3: أهلا بكم في ركن الجمعة. في مهرجان كان الذي قمت بتغطيته على أمواج ميدي آم مؤخرا، حضر رواق مغربي في سوق الفيلم، حضر أيضا رواق تونسي وآخر مصري، وغاب الرواق الجزائري. بحسب مصدر موثوق، فالميزانية المخصصة للرواق الجزائري تم تحويلها في آخر لحظة بطريقة مشبوهة نحو أمور أخرى تعنيهم هم. هم أصلا يتنازلون عن مكتسبات قليلة. الرواق ليس هو الأمر الوحيد الذي تنازلوا عنه بسهولة، هناك أمور أخرى، ومنها مثلا عدد القاعات السينمائية التي ورثت منها الجزائر. أزيد من 342 قاعة، ارتفع العدد ليصل فيما بعد إلى 432 قاعة. أين هي هذه القاعات الآن؟ لقد تبخرت رغم أن الإسمنت لا يتبخر. مرحبا بي عند الجيران لنركز على فظاعات السينما الجزائرية، وكعادتي سأكتفي بما كشف عنه أهل السينما هناك في تظاهراتهم مؤخرا. لن أقوم سوى بنقل ما تداولوه بينهم، ولن أضيف شيئا من عندي. بحسبهم هذا الوضع الحالي للسينما في الجزائر يعود تحديدا لسنوات التسعينات، عقب حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري المكلفة آنذاك بالأعمال السينمائية. بحسب كلامهم دائما حل المركز الجزائري للفن والصناعة السينمائية كان وراء الفوضى التي عمت قطاع السينما الذي أضحى في وضع غير جيد منذ ذلك الحين، مع الإشارة إلى مواجهة القطاع لمشكل عويص آخر متمثل في إشكالية التكوين على كل الأصعدة، بدءا بالمخرج إلى المكلفين بأجهزة الإضاءة. أضيف من عندي بأن الجزائر بأكملها حاليا لا تتوفر على مدير تنفيذي للإنتاج، وهي مجرد مشاركة متواضعة من صاحب الركن ولو عن بعد. المهم، الفاعلون الحقيقيون في سينما الجيران سبق وحذروا من أن السينما الجزائرية مهددة بالزوال في حال عدم تسجيل تدخل عاجل من طرف الدولة ووزارة الثقافة في الجزائر. تم بحسبهم إغلاق عشرات القاعات السينمائية التي تحولت إلى قاعات للحفلات أو لبيع المأكولات السريعة. في الجزائر الآن هناك نحو 20 قاعة فعلية للسينما مقابل ما لا يقل عن 432 قاعة في الماضي. ركزت اليوم على شهادات السينمائيين الجزائريين ونقلت بعضا مما يفضون به. هؤلاء أناس صادقون يقولون جزءا من الحقيقة. في الجزائر السينمائي لا يمكنه حاليا أن يتطرق لمشاكل الحاضر ولا لمشاكل المستقبل. إن أراد أن ينجز فيلماً وينال دعم النظام، عليه أن يصنع أفلاماً عن الماضي وبحسب روايتهم فقط. ليسامحني الله على جرم سينمائي أرتكبه في حق نفسي أحياناً حين أرغب في نقل صورة الوضع عند الجيران. آمين والسلام. إلى الملتقى.
4: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية.
5: هذا وقت جديد. غنكونوا

0: حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: Matin Info، Martin Gibert.
6: 9h sur Média Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le retour de l'actualité avec la synthèse d'Abdelhali Ezahra. Bonjour Abdelhali.
7: Sabah al-khair Martin. نستهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران وإمكانية توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، بعد ساعات فقط من التهديد بجني ضربات جديدة على إيران. وقال ترامب في البيت الأبيض أنه لن يحضر مراسم التوقيع التي ستتم بحضور نائبه جاي دي فانس، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المرشد الإيراني آيت الله مجتبى خامنئي وافق شخصيا على اتفاق إنهاء الحرب. من جهتها قالت إيران إنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. وبشأن مضامين الاتفاق، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر أن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة دون فرض رسوم عبور. وفي أولى ردود الفعل، دعت مصر الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب، مثمنة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الضربات العسكرية. وعلى وقع الاقتراب من توقيع اتفاق لإنهاء هذه الحرب، تراجعت أسعار النفط اليوم واصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي مع انحصار المخاوف من تصعيد عسكري، وانخفضت العقود الآجلة لخام برانت بمقدار $1.21 لتسجل ما يقارب $89 للبرميل. في جدير الحرب الأوكرانية الروسية، أسفرت ضربات أوكرانية عن سقوط قتيلين وجريحين ليلا في منطقة بريانسك الروسية المحادية لأوكرانيا، فيما أسفرت ضربة بمسيرة روسية مقتل امرأة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية الواقعة شمال شرق

0: لطالب الحماية الدولية. في منطقتنا المغاربية في المغرب تحديدا، بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي حسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف ولي العهد على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. نبقى في المغرب. حسب بلاغ تذكاري لوزير الداخلية، فإن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل بالنسبة للمواطنين والمواطنات غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة استعداد الانتخابات التشريعية العامة المقبلة المقر إجراؤها يوم 23 من شتنبر سينتهي يوم غد السبت 13 من يونيو في تمام الساعة 12 ليلا. في الرياضة، انطلقت مساء رسميا وسط أجواء احتفالية منافسة كأس العالم على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائيات كأس العالم 3 مرات. وفي مباراة الافتتاح حقق منتخب المكسيك فوزا سهلا على نظيره الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة عن المجموعة الأولى، فيما فازت كوريا الجنوبية عن نفس المجموعة على حساب منتخب تشيك بهدفين لواحد. وعن المجموعة الثانية، يواجه مساء اليوم منتخب كندا مستضيف المونديال بالاشتراك منتخب البوسنة والهرسك. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمل الله.
1: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route grâce aux offres inédites des journées portes ouvertes les 13 et 14 juin dans tout le réseau Tonejma. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel.
2: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
3: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
2: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
3: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
2: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
3: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
4: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا .ma و 0522 42 15 43.
5: افيك بانك اوف افريكا كاين الحل.
6: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك الحل.
0: ميديا بوديوم.

من بلاد الأزتيك، من معقل إحدى أقدم الحضارات، الحضارة الضاربة المغلة في التاريخ، الحضارة المكسيكية. من هذه الأراضي تم قص شريط النسخة 26 من المونديال أمس، المونديال الأمريكي الشمالية، وهي الرطوبة

0: الدوشات الأخيرة التي يقوم بها الطاقم التقني للمنتخبي المغربي قبل دخول الحلبة غدا أمام البرازيل، طاقم عليه أن يتأقلم مع المستجدات مع لعنة الإصابات بعدما تأكدت الغيابات الإضطرارية لكل من قطعتين رئيسيتين في تركيبة الأسود عبد الصمد الزلزولي وناي فاكرد غادر اللائحة وسط جدل كبير حول الطريقة التي أدار بها الطاقم الفني هذا الملف، خصوصا ملف نايف أكرد. الجامعة خرجت أخيرا عن صمتها، أصدرت بيانا خلال الساعات الأخيرة لتأكيد هذا الغياب والذي يعد غيابا مؤثرا للاعبين أساسيين، والمنتخب المغربي ربما كان في أمس الحاجة لخدماتهما، لكن قدر الله ما شاء فعل. لاعب المكسيك وجنوب إفريقيا هم أول من وطأت أقدامهم أرضية التنافس على ملعب الأستيك بمكسيكو في مباراة افتتاح المونديال، آلت لأبناء الأرض على حساب البافانا بافانا بهدفين لصفر، فيما كوريا الجنوبية استهلت مشاركتها بفوز على جمهورية التشيك بهدفين لواحد، وكندا أحد البلدان المنظمة يبدأ المشوار نهار اليوم أمام البوسنة والهرسك. مستمعينا متابعينا ومشاهدينا، مرحبا بكم إذن في هذه الجولة الجديدة مع أنباء المونديال في برنامج بوديوم المونديال، ومعي صديقي نزار نور. نزار صباح النور.
1: صباح النور.
0: نور على نور صديقي نزار. حسن صباح الأخيار وصباح الخير والبركات وجمعة مباركة صديقي حسن.
2: صباح الأنوار فؤاد، صباح الخير نزار، صباح الخير جميع المشاهدين المستمعين المتابعين طاقم البرنامج، وجمعة مباركة للجميع.
0: لا اليوم شفتي استوديو شوية تبدل، تقديم مغاير واقف، ثم كما قال لي سي نزار بالامس قلت لي انا واقف على شغلي اليوم غادي، قلت لي حسن صعيب نوقف ساعه المكانه
2: تماما
0: ماشي مشكل، سنتاقلم طبيعه الحال وماشي صعيب في نهايه المطاف. يعني حلقه الامس ما كانش، ما حسيتش بشي عياء ولا شي حاجه، تريني
1: لازم تتريني كبر.
2: البرنامج كان حصه ازاله العياء،
0: ازاله على العياء طبيعه الحال. نزار كيف لقيتي اليوم الاول هنا في مدينه طنجه هنا في المغرب بعد مجيء ديالك؟ لان عرفت ان المجيء كان شويه صعيب، ماشي صعيب ولكن وصلتي في وقت متاخر ليله ما قبل امس، وطبيعه الحال البارح والنهار كامل هناك نتصل بك، استرجعت القوى، نمت طول اليوم
1: تقريبا اليوم كامل، يعني خاصه انه كان في سهر بالليل كمان، يعني
0: لعب لان
1: مباراه الليل.
0: نعم
1: يعني كانت كوريا الشماليه والتشيك في مباراه ساعه متاخره الساعه 3 الصباح.
0: نعم
1: اعتقد بان هذا الريتم سيكون حتى اول يوليو.
0: نعم.
1: لدينا تقريبا 20 يوم
0: على الايقاع، فلذلك على اين يعني هذا هو التوقيت ولابد ان نتاقلم معه لانه ما كانش افضل من ما كان، هذا هو التوقيت ديال المباريات، غيجي في وقت متاخر باش يكون مناسب لي بطبيعة الحال إجراء منافسات هاد الكأس العالمية كما ذكرنا في نصفتها 26. طيب بداية أصدقائي كما ذكرت الحديث ديالنا غير باش نوضحوا الأمور بالنسبة للمشاهدين والمستمعين والمتابعين، أننا دائما يعني برنامج بوديوم مونديال التركيز سيكون أكثر وأكثر على المنتخب المغربي لأنه هو الذي يهمنا أكثر، والمنتخب ديالنا المغرب والمشاركة ديالو السابعة في نهائيات كأس العالم. ماشي شي نتضر هنا جيت هاد الوريقات هادو غنحطهم لأن ما نقدرش نهضر بالنظيرات ديالي في يدي. نمشي معك حسن بالجديد ديال المنتخب المغربي، والجديد كان يعني منذ ساعات قليلة من خلال إصدار البيان الرسمي ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي فيه كتحدث على كيفاش جات الظروف والملابسات ديال مغادرة كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد لتربص الأسود. نايف أكرد كان في سباق مع الزمن من بعد يعني العملية اللي أجراها شهر مارس الماضي، ولكن يعني لم يشفى منها بشكل تام، كان في سباق ضد الزمن لكنه لم يتمكن من أنه يكون جاهز 100%، يعني رفقة المنتخب المغربي. ثم بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي كنا كنعرفوا كيفاش تصاب في لقاء النرويج، وكيفاش أيضا الإصابة ديالو كانت هناك التواء على مستوى الركبة، وبالتالي فما كانش بإمكانه أنه يلتحق في الأجال المحددة بالأسود. قراءة في البيان حسن.
2: وأخيرا الجامعة تخرج ببيان يعني توضيح الأمور للرأي العام بخصوص حالة الزلزولي وأيضا نايف أكرد بعد استبعادهما رسميا من اللائحة النهائية.

0: نهائيا كان بالامكان تفادي هذا الضغط لو انه الجامعه على الاقل في حاله الزلزولي ان تصدر بيان بانه اللاعب تعرض لالتواء بالركبه، ونحن شاهدنا ذلك وسنخبر الجمهور باي جديد في وقت لاحق على الاقل يعني يعني ما يبقاش هذا اللغط في الشارع الرياضي. بالنسبه لأجرد الامر تحدث عنه محمد وهبي في الندوه الصحفيه، سئل لان كلنا نعلم بأن نايف أجرد يلتحق بالمنتخب من دون تنافسيه منذ اجرائه العمليه الجراحيه في شهر مارس الماضي وهو يخضع لعمليه تاهيل، كان هناك رهان على انه يتم تأهيله في الوقت المناسب، لكن افتقاده للتنافسية ومخافة أن الإصابة تتجدد وتتفاقم يعني أخذ القرار بأنه لن يشارك رفقة المنتخب المغربي. كان بالإمكان أن التواصل يكون بشكل أفضل، لكن على العموم متأخر أفضل من لا شيء، ولكن على العموم نتمنى السلامة أكيد للاعبين، ونتمنى أنه الحالة الصحية اللاعبين تهم الجمهور الرياضي المغربي، حبذا لو أنه بعد كل مباراة يكون هناك إحاطة طبية ولو بسيطة، بلاغ مقتضب يضع أمام الرأي العام الحالة الصحية لكل لاعب.
1: نمشي معك حسن أكثر، ماشي غير بلاغ، لماذا؟ لأن الجامعة هي اللي كتحكم في كل يعني المسائل المتعلقة بالإعلام بإخبار الجمهور، هناك كتكون هناك ندوات ربما أو لقاءات مع الإعلاميين، لكن كتكون واحد الوقت مقتضب، يعني كيجيبوا واحد جوج أو أربعة اللاعبين تقريبا لواحد 50 صحفي، وخص ذاك اللاعب كيعطيك واحد التصريح في 10 ديال الثواني او 15 ثانيه، وهذا الشيء عشناه لا في نهائيات كاس افريقيا في الكوت ديفوار، لا في نهائيات كاس افريقيا اللي كانت في مصر، لا في نهائيات كاس افريقيا اللي كانت في الكابون، وهذه على الاقل التظاهرات اللي حضرتها شخصيا. كتكون ديك اللقاءات مع وسائل الاعلام قبل المباريات، راه ما كتقدرش تطرح الاسئله على اللاعب اللي بغيتي، ما كتقدرش تاخذ معلومه يعني كيف ما بغيتي، فبالتالي الجامعه هي اللي كتكلف. اسيدي حنايا يعني على الاقل واحد كل يومين تعطي، هو صحيح هناك طبيب فرنسي، لكن الطبيب الفرنسي يجي يعطينا تصريح، يعطينا الحاله العامه ديال اللاعبين، وبالتالي الجمهور المغربي يواكب يتابع، ما نخليوش حنا المجال مفتوح يعني الاشاعات التي تروج في مواقع التواصل، كل شيء كيلغي بالغاء، وكل شيء حصري. دابا الحاجه اللي ولات دابا موضه هي حصري، يعني واحد جالس هنايا في قهوه كيشرب قهوه في الخنيت في شي بلاصه كيقول لك حصري، كيكتب لك حصري نايف أجرد سيشارك في مثلا في المونديال. يعني نزار احنا كنتحدثوا بطبيعه الحال هذا ان شاء الله ما قدر فعل، ولكن كتبقى الطريقه اللي تعاملت بها الجامعه الملكيه المغربيه خصوصا الخليه الاعلاميه مع هذه الحاله اللي عشناها طوال، يعني تقريبا منذ يوم الاحد الماضي منذ المباراه الوديه امام النرويج.
2: يعني انا اتفق مع الزميل حسن الجابري، يعني اذا ان تاتي متاخرا خيرا لا تاتي، يعني ولكن حقيقه هذه هي مشكله الصحافه فؤاد، يعني انك انت لما تعطي الخبر الناس تبدا يعني تطور الخبر بطريقتها الخاصة، وكما قلت بالآن أصبحنا في زمن الحصري، وهذه هي الأزمة الكبيرة. يعني الإصابات، يعني دعنا نرجع فقط للإصابات، بالنسبة لنايف أجرد هو يعود من الإصابة، ودائما العودة من الإصابة دائما ما تكون هناك تمزقات وتكون بعض المشاكل الصحية، يعني لا يمكن أن تنطلق بعد العودة من الإصابة بمستواك الذي كنت به.
1: باش نذكروا فقط المشاهدين والمتابعين والمستمعين، صديقنا نزار نور مقيم بفرنسا، بطبيعة الحال أنت كتواكب الأخبار ديال فريق مارسيليا حيث يمارس نايف أجرد، ومنذ تلك الفترة مارس أو أفريل يعني كينقولوا أنه راه سيكون من الصعب اللحاق نايف أجرد بالمونديال.
2: صحيح، يعني هذه الحالة انطبقت أيضا على أشرف حكيمي، ولكن ما حدث لأشرف حكيمي كان معجزة حقيقية، لأنه كان لديه إرادة كبيرة بأن يلحق بالمنتخب في الكان السابق، وحتى بعد العودة من الكان البعض اعتقد بأنه سيتعرض للإصابة، ولكن يعني ربنا غطاه واكتمل الموسم بالتتويج بدوري الأبطال. على النقيض نايف أجرد لم يستطع العودة، نسبة لأنه بعد العودة من الإصابة دائما ما هناك تمزقات تامة، تمزقات عضلية أكثر ما هي الإصابة نفسها. الحفاظ على هذا النوع من
0: التشافي، نايف أجرد كان يعاني أصلا من إصابة لأنه كأس إفريقيا افريقيا خاضها وهو مصاب، كان يتحامل على نفسه من الاصابات السابقه، فلما كتراك من الاصابات وهي لم تاخذ وقتها الكافي من اجل الشفاء الكامل، هناك احتمال انه اللاعب لا قدر الله انه مسيرته الكرويه يعني تنتهي.
2: بالنسبه لعبد الصمد الزلزولي على النقيض من نايف أكرت، هو اصيب في المباراه التي التجريبيه التي اجريت مؤخرا، ونوعيه

0: الإصابة نفسها يحدث انتفاخ في الركبة، الالتهاب أو الالتواء في الرباط، هو ليس هناك رباط صليبي ولكن رباط الركبة نفسه يحدث انتفاخ، هذا يحتاج فقط للعلاج الطبيعي وأربعة إلى ستة أسابيع. الجميع يعرف هذه المعلومة، لست أنا كطبيب لكن الأطباء يذكرون دائما اللاعبين بحكم أنه تابعنا الكثير من هذا النوع من الإصابات، ودائما من اللاعبين الالتواء يحدث لأنه هو يحدث دائما عندما تكون في
1: كتف حرق بعد يعني حده
0: هو التهاب. التهاب هو نوع من الالتهاب يعالج بالعلاج الطبيعي من 4 إلى 6 أسابيع وعقب ذلك الراحة. يعني حتى هناك تدريبات معينة وبعض أنواع من الأدوية، المرهم، يتم دهن المكان بمرهم معين وهنا يستعيد اللاعب طاقته وتكون العودة سهلة، ليس كما أنك تخضع لعملية وتخضع لغياب كبير.
1: يعني هو نحن ربما الآن هنسا كنشوف احنا في العودة ما نتحدثوا على المباراة اللي كتنتظر المنتخب المغربي، فحنا كنتحدثوا أولا على الإصابات وكان نتطرق أيضا كما ذكرنا ونعود نقولها أنها ليست بالطريقة المثلى أو الاحترافية من قبل الخلية الإعلامية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهذا شيء لا نقوله نحن فقط، الكل يقوله لأنه كان تقصير ويعني تعامل غير احترافي مع أخبار المنتخب المغربي، لأن أخبار المنتخب المغربي ليست حكر أو في ملكية شخص أو شخصين أو ثلاث أشخاص، لا، هي ملكية شعب هنا في المغرب في جميع أرجاء العالم يترقب الأخبار، وحنا كإعلاميين حنا يعني الناس كيسولونا شنو واش كاين شي جديد، واش كاين شي خبر، واش كاين هذا، مع العلم أننا حنا هنا ولكن كيعرفونا أن عندنا يعني وحنا أيضا حاولنا نتصلوا بناس في الولايات المتحدة الأمريكية لكن الهواتف كلها مقفلة ومغلوقة. هذا ماشي كما ذكرنا بالأمس، ماشي سر من أسرار الدولة، هذا لاعب أصيب ولاعب آخر مصاب، كان على الجامعة أنها تخرج بالبيان. حنا البارح الخبر إمتى وصل؟ 24 ساعة من بعد عاد الجامعة دارت البيان، يعني الجامعة وخرجت اللائحة الرسمية في الموقع ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجامعة انتظرت تقريبا 24 ساعة عاد باش تخرج ببيان توضيحي ديال الحالة الصحية ديال الزلزولي وديال نايف أكرد. هذا شيء كيبقى فينا الحال لأننا وصلنا واحد، نحن الدولة السابعة في العالم كرويا، راه ماشي سهلة، هذا أفضل تصنيف للمغرب في التاريخ أنه وصلنا للمركز السابع، نتقدم على هولندا ونتقدم على دول عديدة وعديدة، ولكن باش نجيو بهذه الطريقة إعلاميا ونتعاملوا بهذا يعني ما عرفتش أنا كيفاش غنسمي هذه القضية، واش تقصير واش تناسي واش تحفظ واش ما عرفناش الاسم اللي غنسميه هذا، لان كلنا بقينا يعني بعيدين عن الخبر، وكان يعني بيانات راسها بيان يتطلب 5 دقائق باش ترقنوا او باش تكتبوا وتحطوا في الموقع الرسمي ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. على الاقل يقول لك احنا ننتظر كما قلتي حسن، احنا زلزولي مصاب ننتظر
2: احاطه طبيه
1: اكرد مصاب راه باقي ما اتخذناش القرار فقط لا غير،
2: وتصريح من 30 ثانية طبيب المنتخب
1: وكتقطع الطريق على كل إشاعات وعلى كل أخبار اللي لا أساس لها من الصحة، خصوصا شكون هذوك سينيزار أصحاب الحصري دابا كل شيء ولا حصري فهمتي.
0: أنا أعتقد في بطء، ويمكن أنا يعني لا أريد أن أتطرف، يعني في بطء، يعني إذا قررنا حالة الحالة الصحية للاعبين بحالة إقالة المدرب وليد الرقراقي أعتقد
1: هذاك فيلم آخر
0: كان فيلم هندي يعني فلذلك اعتقد ان هناك بطء، البطء في هذا النوع يفتح الباب للاشاعات، يجب ان نقفل باب الاشاعات باي حال من الاحوال.
1: طيب اذا كما ذكرنا الان شو حسن شوفوا تعويض، اذا عبد الصمد الزلزولي بامين السباعي لاعب فريق اونجي الفرنسي، وتعويض اللاعب نايف اكرد مروان سعدان لاعب فريق الفتح السعودي. نبداو بنايف اكرد، مروان سعدان أو مروان سعدان يعني عنده 34 سنة، لاعب اللي كنعرفوه يعني مارس أندية مغربية قبل ما يمشي يلعب في البطولات الخليجية، خصوصا مارس المسيرة ديالو مع فريق الفتح. شنو ربما تخلي في رأيك مثلا مروان سعدان وليس مثلا أيس بودلال أو باعوف لاعبين اللي في مقتبل العمر، خصوصا أيس بودلال اللي كيلعب في فريق ليل الفرنسي، وبطبيعة الحال يعني لاعب اللي خدا المكانة ديالو كيلعب مباريات، لاعب اللي كان عميد المنتخب ديال أقل من 17 سنة، لعب أيضا منتخب أقل من 19 سنة، عنده إمكانيات وكان ناديو. حنا ماشي كننقصوش بالقيمه ديال

0: سعدان، ولكن غير كنقارنوا كنعطيوا الراي، هذا الراي ديالي انا باش نكونوا واضحين، وانتم كل واحد راه عنده الراي ديالو. انت كيفاش كتشوف القراءه ديال تعويض دايف اكرد مروان سعدان اصلا في اللائحه الاحتياطيه؟
1: هو في تقديري الخاص بانه على الاقل محمد وهبي كان منسجم مع خياراته، لانه وضع مروان سعدان وامين السباعي ضمن قائمه 26 ضمن اللائحه يعني الاحتياطيه من ثلاثه لاعبين، سباعي ايضا مروان سعدان وايضا الحارس المهدي الحرار. هنا على الأقل المدرب كان منذ البداية يضع يعني سيناريو أنه أحد اللاعبين ممكن أنه يتصاب وأنه لن يكمل المشوار، بالتالي هناك لائحة احتياطية من ثلاثة لاعبين. قدر الله ما شاء فعل كما ذكرت فؤاد، كانوا جزء الإصابات، تعويضهم من لائحة الاحتياطية. اختيار مروان سعدان كان أعتقد يعني في تقديري انه الامر محمد وهبي وضعه في الحسبان، بدليل انه اشركوا في كل المباريات التي خاضها المنتخب، انه كان في المباريات الوديه، وبالتالي كان يفكر في هذا الخيار منذ البدايه. اضافه الى ذلك انه المدرب يعرف اللاعب، لانه كان جوره كمدرب مساعد في فريق الفتح السعودي لما كان مروان سعدان في فريق الفتح. صحيح عامل السن يطرح اكثر من علامه استفهام، لكن على مستوى
0: معطى اخر تحدثت على هذا المعطى، كاين معطى ايضا ديال المدرب المساعد ديال محمد وهبي اللي هو يوسف حجي، واللي كيعرف مروان سعدان لانه لعب معه كاس العرب.
1: كاس العرب تماما، كنت غنجي لهذه النقطه،
0: اقيمت في قطر. فربما ان الراي ديال يوسف حجي يكون لعب دور في اختيار مثلا سعدان بدلا من ايس بودلال او باعوف مثلا.
1: وايضا هو تعدد لاعب مراكز مروان سعدان عكس اللاعبين الاخرين، يعني ممكن يلعب في متوسط الدفاع، ممكن يلعب ايضا في وسط ميدان،
0: بولي بالونس ديالو
1: تماما. هذا هو الأمر، لأنه لما تختار بروفايل في منتخب وطني ما كتختارش دائما الأفضل، وإنما قد تختار الذي يناسب فكرك التكتيكي. وهنا على الأقل أرى بأنه محمد وهبي كان منسجم مع قناعته منذ البداية.
0: طيب في هذا السياق دائما نزار، وكما ذكرنا أنت كتلعب كما كنت كتواكب مثلا لاعب لاعب أيت بودلال متألق، ولكن في نهاية المطاف كما قال حسن ربما وهبي مشى للخبرة ومشى لا بوليفالونس ديال اللاعب اللي بامكانه. وحنا لعبنا وحنا كنعقلوا عليه، بدا ربما مروان كان بدا كلاعب وسط ميدان ارتكازي، عاد رجع للدفاع يعني في هذه السنوات الاخيره. يعني كاختيار كيبقى وهبي هو اللي يتحمل المسؤوليه، وبطبيعه الحال دائما ربما نقدروا نقولوا هنا هو المدافع رقم يكون ولي الان يعني بعد غياب اكرد غيولي المدافع الاوسط رقم اربعه، يعني غتكون الافضليه لديوب، الشادي، حلحال، ثم مروان سعدان. يعني ربما هذه هي التراتبيه اللي تقدر تكون في المنتخب، والله اعلم.
2: لا هو اعتقد انه سيعتمد على شادي وعلى ديوب،
0: لا هذه باينه،
2: هذه واضحه الاعتماد عليهما. هذا المشوار طويل فؤاد، يعني 8 مباريات، اذا عايز توصل الى مرحله بعيده تضع انت كل الحسابات في عقلك. فلذلك اعتقد انه هو اعتمد على الخبره. الخبره تلعب دور في هذا النوع، معرفه المدرب باللاعب وتاثيره داخل. ما انت لا تنسى انك انت لما فقدت نايف اكرد فقدت الاخ الاكبر، فانت مش محتاج للشاب، انت محتاج لشخص يعطي من خبرته وكيفيه تسيير هذه الفتره. 40 يوم فؤاد، يعني انت ستتحدث عن فتره طويله، 35 يوم، 28 يوم
0: اكثر، لا ورا نسيتي هذه
2: فتره تحضيريه،
0: هذه راه 12 يوم ولا اكثر هما مجتمعين يعني.
2: فلذلك انت تحتاج لشخص، يعني انا شفت بعض الفيديوهات للمنتخب المغربي اثناء يعني استقبال اللاعبين الجدد الذين اتوا الى هناك، امبيانس عالي جدا جدا، هناك استمتاع بالتواجد داخل معسكر المنتخب المغربي بلبس قميص المنتخب المغربي. اعتقد ان هذه واحده من المزايا المهمه، اللي هو انك تنقل، هناك احلال وتبديل داخل المنتخب المغربي، الاتيان بلاعبين شباب لم يلعبوا في المنتخب الاول منذ فتره طويله. اعتقد انه يحتاج الى لاعبين ذو خبره يعني اعطاء هذه الخبره لهذا النوع من المناسبات. اللعب في المنتخب ليس هو اللعب في النادي، النادي انت لديك الوقت تتمرن مرتين في اليوم
0: لكي تتأقلم
2: تاخذ الوقت، يعني حتى بعض المرات تكون جاي من المدارس السنيه وتعرف ازقه النادي اكثر من المدرب الذي يدرب. لذلك المنتخب لديه ايقاع مختلف، لديه مسؤولين. بالامس يعني وصل السيد فوزي الاقشع الى المنتخب، هناك هيبة أنت تلعب كأس العالم يعني. أنا لا أعتقد لاعب شاب يمكن لديه يكون لديه نفس المخاوف لما يكون لاعب لديه خبرة، لاعب لديه خبرة لا يخاف من

0: انه هذا النوع من المسابقات، اللاعب الشاب يكون فيه رجفه بعض الشيء، لذلك اعتقد
1: أن يعني
0: يعتمد على هذا النوع من
1: أن يعني مجيء يعني اللاعب مروان سعدان غيخليه ربما اللاعب الاكبر سنا من بعد جوج ديال الحراس المرمى اللي هما الحارس المحمدي اللي هو اكبرهم سنا 37 سنه، 35 سنه بالنسبه للحارس ياسين بوما، 34 سنه بالنسبه لمروان سعدان،
2: خصوصا في مراكز حساسه. نعم نتحدث عن مركز قلب الدفاع ايضا وسط الميدان، تحتاج دائما الى الخبره.
1: سنعود بعد قليل حسن بان الوقت كيدركنا، سنعود بعد قليل في الجزء الثاني من برنامجكم برنامج بوديوم المونديال، نعيش حمى الله يحفظنا من الحمى ولكن غير الحماس الحماس ديال المونديال. سنعود بعد قليل مشاهدينا متابعينا ومستمعينا في الجزء الثاني مع الصديقين العزيزين الحسن الجابري ونزار نور، لكن بعد قليل بعد الفاصل الإخباري.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم بوديوم، بوديوم المونديال. منذ نهار أمس في هذا الأستوديو الجديد تأتي الحلة الجديدة، ويؤتت هذا الفضاء تؤتته أولا هذه الكرة بالنسبة للناس اللي كيسمعونا كرة كأس العالم، وهناك غير بعيد كأس العالم التي يتوق إليها الجميع، كل المنتخبات المشاركة ربما باستثناء كرة ساوة، ربما ما كنظنش أنه جايين يلعبوا من أجل كأس العالم. ومعي صديقين عزيزين، صديقنا نزار نور الذي يلتحق بنا دائما في المنافسات الكبرى كما كان معنا في كأس إفريقيا للأمم، وصديقي الحسن الجابري صديقي العزيز. البارح أنا باش كتعرفوني كنفضح كل شيء، صديقنا خالد الشرقي اللي هو المسؤول على قسم المعلومات الانفورماتيك، البارح تلاقاني قال لي سي فؤاد يعني كنجي في الصباح في الطريق كنسمعك كتعطينا ديك الطاقه الايجابيه، ديك باش كنفيقوا نجيو فرحانين نجيو للخدمه وداك الشيء، وبغيت بغينا نلقاو نفس الحماس. قلت لي راه نفس الحماس الحمد لله في كل البرامج، ولكن هو وصاني قال لي ما تقولهاش في لونتين، اللي ما تقولهاش وانا درت وانا ما قلتهاش. تحيه لصديقي خالد الشرقي. نرجعوا باش نهضروا على المنتخب المغربي اصدقائي، كنا كنتحدثوا على الغيابات ديال كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف اكري، تحدثنا على مجيء اللاعب او مروان سعد، ماشي مجيء ديالو لانه مشى مع الفريق، ايضا مشى اللاعب امين سباعي، لاعب اللي ما كناش كنعرفوه تماما، ما كناش كنسمعوا عليه، ويتم اختياره ضمن لائحه كما ذكرتي حتى لما هذوك اللائحه الاحتياطيه هي اللي انت مجبر انك تاخذ منها، عاد كتقدر تاخذ من لائحه اخرى، فيعني يعني بحالك يعني الناخب المغربي حسن محمد وهبي كان عارف انه كانت هناك شكوك خصوصا بالنسبه لنايف اكرد، داك الشيء باش دا مروان سعد ثم امين سباعي مشى باش اذا كان شي حاله بحال هذه لاعب اللي ما كنعرفوهش حسن، ولكن هو كيلقى راسو كيشارك في كاس العالم، يمارس بفريق مغمور بالبطوله الفرنسيه لفريق اونجي، وفي نهايه المطاف هو ضمن اللائحه الرسميه ديال اسود الاطلس.
2: اكيد اعود مجددا واقول بانه اي منتخب هو نتيجه لقناعات، نتيجه لفكر. نعلم بانه المنتخب خاض معسكر اعدادي من يعني قبل الاعلان عن اللائحه النهائيه، ولا اعتقد بانه الناخب المغربي محمد وهبي
1: كان في من لاعب شي 42
2: كان تماما.

0: وكانت لائحة موسعة 55 لاعب على العموم، أن تقنع المدرب أن يخطئ المدرب بروفايل لاعب مثل سيخوض كأس العالم، لا أعتقد ذلك. ربما يرى فيه بأنه عنده مميزات ليست عند لاعبين آخرين، لأنه الشارع الرياضي تحدث عن ربما لماذا غياب اسم مثل بوفال مثل معمة. المدرب فكره يرى بأنه هذا اللاعب يخدم ربما فكره التكتيكي في بعض المباريات إن احتاجه. صحيح اللاعب لتوه نكتشف هذا الموسم رفقة فريق أونجي لم يأخذ أيضا مباريات كثيرة مع فريق أونجي، لكن على العموم نتمنى أن يكون هو المفاجأة السارة في المونديال في المجموعة المغربية إن أتيحت له فرصة اللعب. على العموم محمد وهبي دائما فهذا الأمر وفي لأفكاره، لأنه طيب أن تختار لاعب من كل هؤلاء اللاعبين من اللائحة الموسعة أمر صعب، لكن الأكيد أنه يجد طيب فيه ما ربما لا يجده في لاعب آخر.
1: نعم هذا يعني هذا هو المفترض. الآن تتحدث حسن على المنطق، لكن شتان ما بين المنطق وما بين ما نعيشه، لأنه الآن المنطق يقول أن محمد وهبي اقتنع بهذا اللاعب ربما تابعه، لأن حتى الفرصة أو يعني المدة ما بين التعيين محمد وهبي وأول تربص راه تقريبا كانت واحد المدة ديال شهر ونصف، وشفنا الفريق اللي مشى به أو التشكيلة اللي مشى بها في اللقاءين الوديين أمام الإكواتور في إسبانيا وأمام الباراغواي في فرنسا. هاد اللاعبين ما كان لا أيوب بوعدي، ما كانش أيوب أميموني، ما كانش هذا اللاعب أمين سباعي. فهنا فين كان طرحوا أسئلة صديقي نزار، وانت كتعرف شوية عنها وانت في فرنسا على هذا اللاعب أمين سباعي اللي كيمارس فريق متواضع كأونجي.
2: يعني ما هو من اللاعبين المتابعهم انا
1: يعني احنا ما كنعرفوش
2: شوفهم يعني لا انا عارف انه هو مغربي ويلعب في أونجي يعني، ولكن يعني انا كنت اعتقد انه سوفيان بوفال هو اقرب للبروفيل بتاع الزلزولي دريبلير وفي نفس الوقت يعرف يخترق ويمرر مصانع العاب في نفس التوقيت ويقدر يسجل اهداف وعنده قدم حلوه يعني يعرف وين يحط الكره، ولكنه اختياره اعتقد بانه هو لديه برضه فكر مختلف يعني برضه في هذا الاختيار هو يعني الكاركتر بتاعته مختلف تماما عن هو مش من هذا النوع، هو سريع ولو يخترق ايضا لكن ما هو دريبلير مش زي بوفال ولا زلزولي. عموما يعني هذا النوع من الاختيارات فؤاد
1: كان الحديث ايضا ربما الجمهور كيقول معمة خصوصا معمة
2: ابن المدرب
1: كيعرفوا هذه سنتين او ثلاث سنوات راه ملي لعب الكاس شمال افريقيا ولعب كاس افريقيا الامم ولعب كاس العالم وكان يعني من الركائز والقطع الغيار الاساسيه اللي ساهمت بشكل كبير في احراز المغرب لكاس العالم ديال اقل من 19 سنه.
2: يا
1: نزار
2: هذه ذخيره يا فؤاد، هذه ذخيره للمستقبل، انا اعتقد معما هو مستقبل المنتخب. هناك اكثر من لاعب شباب في هذا الفريق يحتاج للاحلال والتبديل، يحتاج للقوه ليبقوا في هذا المنتخب لفتره طويله.
1: طيب نمشيو باش نتعرفوا اكثر على جديد المنتخب المغربي، وطوال مده المونديال ان شاء الله غيكون مفادنا هناك صديقنا منصف عدي الذي يعني يقوم بمراسلة لمختلف المواعيد الرياضية سواء لبوديوم المونديال لرومونتادا المونديال للمواعيد الإخبارية في الإذاعة وفي التلفزيون. صديقنا منصف عدي بعث لنا بهذا المراسلة هذا الروبورتاج حول جديد المنتخب المغربي لنشاهد ونستمع.
3: أهلا بك فؤاد وأهلا بالمشاهدين والمستمعين والمتابعين الكرام. نتواجد الآن من المدخل الرئيسي لمقر إقامة المنتخب المغربي هنا في نيو جيرسي لحظات قليلة بعد اختتام الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة استعدادا لمواجهة المنتخب البرازيلي لحساب أولى جولات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. أبرز ما ميز هذه الحصة هو الغياب الوحيد لعبد الصمد الزلزولي والذي شارك متابعيه تدوين ودعا من خلالها الجماهير المغربية مؤكدا نهاية مشواره وحلمه المونديالي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. على عكس ذلك نايف أغارد شارك في الحصة التدريبية في انتظار بعض التوضيحات من جانب الجامعة الملكية المغربية في قادم الساعات ما إذا كان سيكون في اللائحة الاحتياطية أو انتهت رحلته بشكل رسمي رفقة عبد الصمد الزلزولي في ظل تواجد كل من مروان سعدان وكذلك أمين السباعي ضمن اللائحة النهائية. بالنسبة للمقر هناك حضور جماهيري كبير وكبير جدا في انتظار الحافلة. الجماهير هنا تدعم النخبة الوطنية معنويا، خصوصا أن المباراة الأولى تعد الاختبار الأصعب والأكثر تعقيدا أمام المنتخب البرازيلي. بالنسبة للبرنامج فالطاقم التقني برمج الحصة التدريبية الأخيرة والرسمية في نفس توقيت المباراة الجمعة، وذلك تمام الساعة 6 مساء وهي 11 ليلا بتوقيت المغرب في ملعب مدرسة بينغري هنا في نيوجيرسي دائما. بالنسبة للندوة الصحفية فالناخب الوطني محمد وهبي سيعقد الندوة الصحفية في الساعة 3:30 عصرا هنا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في قاعة الندوات التابعة لملعب ميت لايف ستاديوم هنا في نيوجيرسي. على أي أن المجموعة جاهزة، هناك روح عائلية بين اللاعبين ومعلويات عالية سواء بالنسبة للمدرب وكذلك بالنسبة للتركيبة الجماهيرية. نتمنى الحضور جماهيري كبير وكبير جدا، لكن هنالك بعض الانتقادات خصوصا في ظل غلاء أسعار التذاكر وندرة هذه التذاكر، خصوصا أنها بلغت أرقاما فلكية في السوق السوداء. نتمنى حضورا جماهيريا كبيرا للجماهير المغربية كالعادة في مدرجات ميت لايف، ولما لا تحفيز ودعم النخبة الوطنية لبدء المشوار بثلاثية ذهبية أمام المنتخب البرازيلي.
1: شكرا لك منصف عدي المكلف بتغطية هذا الحدث العالمي إذن الكروي هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سنبقاه طوال هذا المدة. حسن ومنصف يعني كنت كتشوف لنا يعني شوية المسيرة ديال اللاعب أمين السباعي، لاعب يسكون فريق ليون قبل ما
0: جور فريق ليون أكيد. الشباب والفريق الرديف محطات عديدة، لعب مع نادي غونوبل فترة قصيرة.
1: فريق ليون
0: الفريق الرديف فريق ليون
1: يعني أنه يعني هو ابن مدرسة نادي ليون،
0: ماشي بالضرورة، ماشي بالضرورة. لا فريق بدأ فريق لوكري ثم فريق ليون الفريق الرديف، كان توجه اللاعب فريق غونوبل ثم فترة قصيرة في السعودية ثم بعد ذلك الانتقال للفريق، بقى فترة بدون فريق.
1: نعم.
0: قبل أن ينتقل لفريق أونجي في العام 25. هذا الموسم خاض 25 مباراة، 3 أهداف وتمريرة حاسمة. نعم. واحدة.
1: هذا الشيء اللي كنا كنتحدثوا به مع بعض الأصدقاء بالأمس، أنه بقى واحد الفترة يعني زار بدون فريق، يعني لاعب لما بحالك يعني كتشوف لاعب بدون فريق، والآن غادي يلعب كأس العالم، يعني خصو الحظ الزهر كيرس الحجر.
0: حاليا ماشي بدون فريق، على الاقل يمارس فريق اونجي،
1: دوز واحد المرحله بدون فريق، يعني تكون عندك الزهر ديال الحجر انك ديال 2025
2: كنت بدون فريق 26
0: تلعب الامور تقع في كرة القدم. نتذكر ايضا في المونديال الماضي من كان يسمع بلاعب اسمه وليد شديره في نهاية المطاف خاض كأس العالم وشارك في كأس العالم وفقت المنتخب المغربي هناك. في كرة القدم تمنحك حظوظ في بعض الأحيان، ما كتمنحهمش للجميع ولكن على الأقل البعض يستفيد منها.
1: الحياة يا صديقي حسن ماشي غير كرة القدم، الحياة يا صديقي يمكن تعطيك واحد انطلاقة جديدة في المسار ديالك مثلا الكروي بالنسبة لهذا اللاعب أمين سباعي اللي ربما جا هكا يعني خطوة خطوة، ولكن كما كنقول وكما قال حسن ربما محمد وهبي يعني ماشي مدرب سهل، عنده تهوة رقم تجربة، يمكن يعني شاف في شي حوايج اللي حنا ما شفناهمش اللي حنا ما غنشوفوهمش، ربما حنا كنشوفو معما كنشوفو بوفال الى غير ذلك، ولكن هذا اللاعب ما كنعرفوش يمكن نكتشفوه. وكرة القدم وكاس العالم خصوصا خلاتنا مرات ومرات عديده نكتشفوا لاعبين اللي الجمهور ما كانش كيعرفهم. لما نتحدث مثلا ايطاليا يعني 1990 سكيلاتشي لاعب اللي جا كالتحق بالتشكيله في اخر يعني الايام بالنسبه للمنتخب الايطالي، في الاخر كان هو الهداف ديال المنتخب الايطالي حينها. ياك سي نزار
2: انت يعني حكيت عن سكيلاتشي، انا كنت عايز اقول لك باولو روسي يعني
1: باولو روسي من السن. لا باولو لا مختلف باولو روسي باولو روسي كان معروف
2: معروف،
1: ولكن كان
2: لديه
1: كان
2: قضايا
1: كان نعم. قضايا في الرهانات كروية
2: صحيح،
1: وكان ممكن وقيلة قاعد مشى دار سجن لا لم تاخذني الذاكرة، وكان دار سجن ورجع
2: يعني كان بيلعب في فريق السجن يعني كان بيلعب في فريق السجن
1: في السجن صحيح يمكن يكون دم
2: الحظ
1: يمكن دم معهم بطولة
0: على الأقل ما بقاش بدون فريق
1: لا ما بقاش بدون فريق لا
2: يطرق بابك الحظ مرة واحدة.
1: احنا كنتفكروا على الذاكرة ربما أنا وسي نزار سكيلاتشي راه جا هكا ما كنعرفوش حتى تشاد جاء بمنتخب ايطاليا كنا كنعرفوا اسماء اخرى كباتجيو كلاعبين اخرين،
2: هو اللي ظهر
1: وجا سكيلاتشي ودخل وبدا كيسجل وكان سجل شي 5 ولا 6 اهداف نزار.

0: صحيح.
1: فربما لما لا يقدر يكون هذا امين سبع، يقدر يكون هذا لا، هذا الشيء الا اعتمد عليه بطبيعه الحال يعني المدرب المغربي محمد وهبي، اعتبارا انه هناك ربما اسماء تسبقه في الاختيارات. نتحدث عن شمس الدين الطالبي، نتحدث عن جسيم، نتحدث عن ايضا عن ايوب ميموني اللي ربما مقتنع به ايضا محمد وهبي. المشكل الان انه في الاروقه ما بقاتش خيارات كثيره، هذا هو المشكل بالنسبه الان للمنتخب المغربي، او ربما بالنسبه لمحمد وهبي ما يعتمدش على الاروقه بشكل كبير في هذه الكاس العالميه.
0: يعني انت قبل ما نبدا الحلقه كنا جالسين انا وحسن وحاولنا نضع تشكيله المنتخب المغربي. في اي تشكيله لم نضع يعني اللاعب انجيل مع
1: امين سباعي
0: لم نضعه تماما في اي تشكيله. حاولنا نضع خط الهجوم، انا كنت اقول دائما بان هو محمد وهبي في التشكيله دائما ما يدخل ايوب الكعبي يقلب الفانتوم الراس الحربة الوهمي الى راس حربة حقيقي في اثناء اللعب، ولكن لا يبدا بهذه الطريقه. قلت سيكون هناك ايوب الكعبي قد يذهب باستبار شويه يسار وابراهيم دياز، او يلعب بفانتوم ابراهيم دياز.
1: ربما احنا ما وصلناش لمباراه الغد، ولكن اكيد انه غيلعب بنهج دفاعي. راه ما كتلعبش مع هايتي، كتلعب مع البرازيل.
0: صحيح.
1: بقياده رافينيا وقياده
0: فينيسيوس جونيور. مباراه اسكتلندا اسكتلندا
1: لا من بعد كاين احنا كننتظروا مباراه الغد، راه غادي يلعب بخطه دفاعيه صرفه 100%.
0: نعم، يقفل كل المنطقه، لن يترك اي مساحه للاعبي البرازيل. لو تركت لهم نصف متر بامكانهم ان يقلبوا المباراه في لحظه. لذلك اعتقد يعني شاهدنا حتى مباراه البرازيل التحضيريه، هو البرازيل ليس في قمتها، يعني بامكانك ان تصنع المفاجاه غدا، ولكن في ذات الوقت البرازيل تظل البرازيل. طيب. لا يمكن ان تغامر امامها باي حال من الاحوال.
1: داكشي البرازيل السي نزار خليه الغدا باش نهضروا على البرازيل. شوف اقتصد شويه فهمتي، يقول نار شويه شويه سي نزار. باقي شوف باقي 40 يوم باقي 40 يوم. طيب نمشيو نرجعوا عند صديقنا منصف عدي اللي منذ تواجده هو في مدينه نيويورك، والتقى مجموعه من المشجعين المغاربه، مشجعين مغاربه كثر سواء من الجاليه المغربيه المقيمه في الولايات المتحده الامريكيه، وجاليه كبيره وكبيره جدا موزعه على كل الولايات الامريكيه، هناك جاليه ايضا في كندا، جاليه كبيره وكبيره جدا. ثم ما نساوش ايضا يعني الجمهور المغربي اللي يتنقل واللي تنقل من المغرب وايضا من الدول الاوروبيه على وجه الخصوص. نمشيو نشوفوا هذا ونستمعوا لهذه المراسله ديال موفدنا الى الولايات المتحده الامريكيه الزميل منصف عدي.
2: إذا فؤاد أهلا بك مرة أخرى. على عكس الجماهير الأمريكية المهتمة بدوري كرة السلة الأمريكي للاعبين المحترفين، الجماهير الأمريكية هنا تغرق الحدث هنا في تايم سكوير. أكيد جماهير جميلة نتابعها جميعا. يلا إذا كجماهير مغربية كيفاش كتشوف الماتش ديال البرازيل؟
3: الماتش ديال البرازيل نتمنوا بأنه المغرب تدخل بواحد القوة كبيرة، وإن شاء الله تربح بشي 2-0.
4: ما غنتمناوش غير نربحوا حنا.
3: إن شاء الله غيربحوا 2-0. و كاين واحد الرباح ان شاء الله 2-0 حمراء. البرازيل غتاخذ واحد البطاقه حمراء وغنلعبوا ب 11.
2: انت جايب معاك الكاس اليوم؟
3: تجيب معايا الكاس، لقاش نديو الكاس من هنا.
4: الكاس الحقيقي ردوه معنا،
3: الكاس ديالنا.
4: شوف عندنا ثقه كامله في اللعابه ديالنا، الحمد لله بجهد سيدي ربي. 1-0 للبرازيل، وديما مغرب
5: وديما مغرب واللي ما بوجه ماشي مغربي.
6: واللي ما بوجه ماشي مغربي.
2: إذن أمين أجواء جميلة فؤاد، عودة إليك مرة أخرى وسط هذه الأجواء المغربية الجميلة هنا في تايم سكوير، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي في الاختبار القوي والقوي جدا، ولما لا نيل اللقب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. عاش المغرب.
1: عاش المغرب سي منصف، حنا راه عندنا الكاس هي حدانا، هي الكاس حنا حدانا ترافقنا كل يوم، هي واد الكره ديال الكره كاس العالم. عندنا جوج ديال الكرات، راه وحده لهي وحده هنا. المهم غدا نسرقوا لهم شي كره نلعبوا في البحر سي نزار.
0: مر برنامج
1: البحر هي قريب لينا هنا يا سي حسن، نهبطوا نديروا شي ماتش صغير. طيب قبل ما نوصلوا الحوار، بالنسبة لهذه المجموعة ديال اللاعبين ديال المنتخب، شيء جميل، حاجة زوينة أنه في نهاية المطاف احتاجنا هاد اللاعبين الاحتياطيين، وهذه نظام جديد أو قرار جديد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أنه كيخلي لك، لأن قبل كنتي واحد 10 أيام قبل كنتي كتخصك اللائحة تكون يعني مغلقة. علاش؟ لأن بعد النقل التلفزيوني خصك تصور ديك اللاعبين، خصك البيانات، الاحداث، خصك مجموعه من الاحداث التنظيميه اللي كتخليك مجبر أن... لان دابا هاد اللعابه هاد مثلا هاد مروان سعدان وامين السبعي راه هما خداو صور فوتوغرافيه ديال المباريات الرسميه. الحرار كنعرفوه انه غيبقى لانه كيبقى حارس رابع، ولكن بالنسبه لهاد اللاعبين ايضا خداو لهم صور ديال النقل التلفزيوني، خداو البيانات ديالهم الى غير ذلك، وكانوا في الداتا ديال الفيفا. فبالتالي هذا شيء جميل. في نهايه المطاف احتاجينا هاد اللعبه حسن
7: مثلا. طبعا الجميل هو توفر هاد الجوده في اللاعبين المغاربه متوفره، وقاعده الاختيار قالها محمد وهبي في غير ما مره، قاعده الاختيار يعني واسعه ومتابع لعدد كبير من اللاعبين. الصعوبه هو ان تحصر هذه اللائحه. صحيح هناك كوادر، بدليل انه 10 لاعبين فقط شاركوا من المونديال السابق رفقه المنتخب المغربي، 16 لاعبا جديدا. على العموم نتمنى التوفيق ايا كانت التشكيله الاساسيه غدا في اللقاء امام البرازيل اللي غنرجعوا ليه اكيد فؤاد غدا ياك.
1: نعم بطبيعه الحال غدا ذا بيج داي اليوم الكبير بالنسبه للمنتخب. كي جاتك الانجليزيه؟
0: انجليزيه حلوه
1: نقيه.
0: لانه خاصه فؤاد تعرف هذه هي مشكله الصحافه، انك انت ما فيك تتعاطى كل الاشياء. يعني مثلا من يتحدث اليوم عن موروكو لايتنج داي، انطلق اليوم في طنجة الجمعة والسبت، هذا واحد من المشاريع الهامة على مدار سنوات فؤاد. عندما تتحدث عن الإضاءة والكهرباء، هذه مشاريع استراتيجية، فما بالك من الصحافة والرياضة لم تخبي بعض المعلومات. الناس لا تفكر في كل التفاصيل، يجب أن تكون أنت بعيد النظر.
1: بعيد النظر وتكون تفاصيل على حل، ربما احنا اللي كنبغيو نتابعوا التفاصيل عن قرب. نزار عاوتاني بالنسبة للمنتخب المغربي كنقولوها يعني احنا كإعلاميين جميعا، لا أنا لا أنت لا حسن، الكل كيدق في بابنا، لأنه كيقول هاد الناس إعلاميين راه عندهم خبر، الخبر الأكيد بالنسبة للجديد المنتخب المغربي. شكرا لك حسن صديقي العزيز، شكرا صديقي نزار نور. تحية اليوم الجوج ديال الأصدقاء كما هي العادة لطبعا الحالة علاء بناني وسهيل بوزرارة في القسم التحرير الفرنسي، صديقين العزيزين. كنشكر طبعا الحال فريق العمل كل واحد بالاسم ديالو اللي اشتغل معنا، لا هنا في استوديو ميدي ان تي في او هناك في استوديو ميدي ان راديو. شكون كان اليوم؟ كان توفيق وعبد النور، تحيه لهما. فريق العمل باكمل وراه ما سته ما نقدرش نذكر كل شيء. ونذكروا ايضا بالمواعيد ديال المونديال على شاشه ميدي ان تي في، خامسه ونصف برنامج اكسترا تايم رفقتكم من انس الزميل انس بخار والاخت نهى نزير، ومساء عبد الله الجعفري في برنامج ريمونتادا المونديال، ثم لوتخ ماتش على اثير ميدي ان تمام الساعه الرابعه. مشاهدينا متابعينا مستمعينا، شكرا على المشاهده، شكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء. الى اللقاء.
8: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
9: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
10: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
11: الا عندك الطموح عندنا الحلول. بانك اوف افريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
10: او بور لي زوبيراسيون كورونت.
11: عندك ديزافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
10: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون

0: بروجي خلقاني شويه.
1: عندك نوتي دي جيستيون اون لين فابور ودي نتوركينغ ودورات تكوينيه على طول العام.
2: Pour plus d'informations, bankofafrica.ma ou 0522 42 15 43.
3: Avec Bank of Africa, كاين الحل.
4: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعه عند كل اشتراك في ويفي فيبر او بوكس 5 جي باش تفوز بشهر من توت باي بين كاس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجوده عاليه وبدون قطع على التلفاز او السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح الى غايه 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4.

0: الراديو الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: موجز العاشرة معكم عبد العالي صهار. نسأل الموجز من تطورات الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل لتسوية وصفها بالرائعة مع إيران وإمكان توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، بعد ساعة فقط من التهديد بشأن ضربات جديدة على إيران. وقال ترامب في البيت الأبيض أنه لن يحضر مراسم التوقيع التي ستتم بحضور نائبه جاي ديفنس، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المرشد الإيراني آية الله مجتبى خامنئي وافق شخصيا على اتفاق لإنهاء الحرب. من جهتها قالت إيران إنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. وبشأن مضامين الاتفاق، فاد موقع أكسوس نقلا عن مصدر أن واشنطن وطهران

ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون فرض رسوم عبور. وعلى وقع الاقتراب من توقيع اتفاق لإنهاء الحرب، تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار $1.21 لتسجل ما يقارب $89 للبرميل. في جديد الحرب الأوكرانية الروسية، أسفرت ضربات أوكرانية عن سقوط قتيلين وجريحين ليلا في منطقة بريانسك الروسية المحادية لأوكرانيا، وأسفرت ضربة بمسيرة روسية عن مقتل إصابة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية الواقعة شمال شرق أوكرانيا. الضربة ألحقت أيضا أضرارا جسيمة بمبنى غير سكني مؤلف من 3 طوابق. في نيجيريا، أعلن رئيس نيجيريا بولا تينيبو اليوم قتل 13,000 إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام المنصرم، مؤكدا أن حصيلة القتل جراء تمرد مسلحين في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة عام 2023. في منطقتنا المغاربية، أكدت الحكومة الموريتانية على لسان الناطق الرسمي باسمها أن أي محاولة لتقييد القضايا المطروحة في الحوار الوطني

0: والمواطنات غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة ستنتهي يوم غد السبت 13 من يونيو في تمام الساعة 12 ليلا. وفي الرياضة انطلقت رسميا مساء أمس منافسة مونديال 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي أمام 80,000 متفرج لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائيات كأس العالم 3 مرات. وفي مباراة الافتتاح حقق منتخب المكسيك فوزا سهلا على نظيره الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة على المجموعة الأولى، فيما فازت كوريا الجنوبية عن نفس المجموعة على حساب منتخب تشيك بهدفين لواحد. وعلى المجموعة الثانية يواجه مساء اليوم منتخب كندا منتخب البوسنة والهرسك. بهذا نصل إلى نهاية الموجز بعد لحظات، تلتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمان الله.
1: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
2: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
1: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا.
3: ميدي أن دانجي 95.3 نادور 99.9.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlim Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو.نت بشراكة مع ميدي أن راديو.
5: اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط، ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد. شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارت فون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من تود باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة. أينما كنتم أتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: وكالعادة أذكر بفقرتنا ومواضيعنا لهذا اليوم التي سنبدأها بعد قليل بمناسبة اليوم العالمي للمتبرع بالدم. ينظم مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بشراكة مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على مستوى جهاز الدار البيضاء ستات الدورة الرابعة لأيام التبرع بالدم، وذلك من 10 إلى 12 يونيو. وفي هذا الإطار نستضيف معنا اليوم في هذه الفقرة الأولى من صباح الأسرة البروفيسور محمد مهاوي، رئيس مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفاء الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والذي سيحدثنا عن هذه المبادرة مباشرة بعد موجز 10:30. موضوع حوارنا اليوم في صباح الأسرة عن تأثير درجات حرارة المرتفعة على صحة القلب والشرايين وأهم النصائح للوقاية خلال موجات الحار. ضيفنا الذي سيكون معنا حاضرا في الاستوديو اليوم الدكتور حمزة قرموشي، طبيب اختصاصي في أمراض

0: إذن نتوقف في هذه الفقرة الأولى من صباح الأسرة مستمعينا مع النسخة الرابعة لأيام التبرع بالدم المنظمة من طرف أطر المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. ولمعلومات أكثر حول هذه العملية وهذه المبادرة معنا مشكورا البروفيسور محمد مهاوي رئيس مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. يا صباح الخير بروفيسور، أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا.
1: صباح النور، السلام عليكم، شكرا جزيلا على الدعوة ديالكم.
0: مرحبا بروفيسور. إذن أولا إذا كان ممكن نقدمه ونوضح للمستمعين ديالنا الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة بروفيسور.
1: شكرا جزيلا على السؤال ديالك. إذن هذه المبادرة هذه تخص الأيام الرابعة للتبرع بالدم اللي تنظمها مستشفى ابن رشد، والخاصية ديالها أنهم المهنيين اللي خدام في مستشفى ابن رشد هما اللي غيتطوعوا بالدم ديالهم. باش تنقول مهنيين فيهم الأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين. هي مسألة تتعلق بالتبرع بالدم اللي هو عمل إنساني نبيل وبسيط، غير وقت هذا باش ينقذ الحياة ديال العديد من المرضى. اللي خصنا نعرفوا أنه هذاك كل كيس ديال الدم اللي تتم التبرع به تساهم في علاج ضحايا ديال حوادث سير، المرضى اللي تحتاج عملية جراحية مستعجلة، النساء اللي تعانيوا من نزيف أثناء الولادة، وكذلك بعض مرضى السرطان وأمراض الدم المزمنة.
0: نعم، إذن إذا قدرنا نفهمه بروفيسور وبغينا نعرفه كذلك علاش هذا التبرع بالدم ضروري باش تمشي الخدمات الصحية وخاصة أقسام مستعجلات، يعني باش يكون سير الخدمات الصحي جيد مثلا.
1: أكيد أكيد، حيث هاد القضية هذه الناس يمكن ما حاسيش بها وكيف فين تنحسوا بها بزاف. حنا كمهنيين أمام المريض تيجيك مثلا في حالة حرجة عنده نزيف دم واحد وما تتلقاش باش تزيدوا أكياس الدم. يعني الدم ما لا ينتج، ما عندناش زعما مصدر ديال الدم من غير الناس. وهاد الحاجة الدم تتبقى مستمرة ومتزايدة، وخصنا نعرفوا أنه كذلك المخزون الوطني يحتاج بشكل دائم للتعزيز عبر هذه التبرعات المنتظمة والتوعوية. خصنا نعرفوا أنه كذلك أنه كاين بعض المرات تكون بعض المغالطات صغيرة عند عامة الناس على أنه ديال الدم راه تبيعو راه خطير ولا لا تماما ما كاينش هادشي. هذاك الشيء حنا بغينا نعطيو المثال أنه حنا كمهنيين أنا نعطيو الدم ديالنا وباستمرار.
0: طيب، وخصوصا أن كاين واحد الاعتقاد عند بعض الأشخاص أن التبرع بالدم كيأثر بالسلب على الصحة ديال الإنسان، فما تعليقكم بالإضافة أن ديك الأفكار رائجة بأن الدم تتبع إلى غير ذلك؟ يعني التعليق ديالكم بالنسبة للناس اللي كتعتقد بأن الشخص إذا تبرع بالدم غيتأثر صحيا.
1: لا، أنا هاد المعلومة دي غلطة تماما، زعما 100% غلطة. حنا نعرفوا أنه اللي تتبرع بالدم هو إجراء أكثر من آمن، لا يشكل خطأ على صحة المتبرع. أنا منطلق من نفسي والآخرين، أتعطي الدم دابا تنوض تخدم ما كاين حتى شي مشكل. اللي خصو يعرف أنه بل واحد ما يعطي الدم راه تيدير ليه واحد الفحص طبي، تناخذ بزاف ديال زعما المؤشرات الحيوية وتنشوفوا واش هذاك الشخص قادر يتعطي الدم ديالو ولا لا. إذا كان عندنا أدنى شك أنه هذاك إعطاء الدم قدر يأثر عليه تنقولوا ليه لا. إذا ما كاين حتى شي مشكل تماما، بالعكس وينصح انك هذاك الدم تعطيه بصفه زعما منتظمه ريغوليير، لانه كما قلنا ما كاينش الخطا تماما. ونقدر انا نقول لك ما حدك عطيتي الدم، ما حدنا انه تنرفعوا هذوك القيم ديال التضامن والتكافل في المجتمع ديالنا.
0: صح بروفيسور، بغينا نعرفوا واش كاين شي فترات كنسمعوا بان كاين فترات من السنه كيزداد فيها النقص من مخزون ديال الدم، وكذلك ما هي الصعوبات اللي كتواجهوها في توفير كمية ديال الدم المطلوبة؟
1: هي يعني نقدر نقول لك طول السنة كاين هناك خصص، ولكن يعني الفترة اللي كنحتاجوا فيها بزاف هي الفترة الصيفية. علاش الفترة الصيفية؟ حيت فيها المعروفة للأسف هذا رقم حنا ما نفتخرش به، يعني المغرب في عدد كبير من حوادث السير. واللي تقول حوادث السير تقول بزاف ديال الضحايا للاسف تيموتوا بسبب النزيف الدموي. دونك نقدر نقول لك هذه الفتره ديال العطله الصيفيه، وكذلك فترات ديال الامتحانات، حيت الشباب تكون في الامتحانات، العائلات تكونوا مبسطين معهم، يعني عندنا زوج فترات هذو مشغولين معهم. ما نعاوش ننتظر انه حنا الحاجه ديالنا لهذا الدم راه فريمون كثيره بزاف. ونقدروا نقولوا زعما نقولها بطريقه بسيطه، راه قطرات قليله من الدم راه تقدر تعطي سنوات اضافيه من حياه لشخص اخر.
0: نعم.
1: فقط قطرات قليله من الدم.
0: طيب اذا هذه الحمله هذه يعني هي مخصصه لمهني الصحه والطلبه ديال العلوم الصحيه، فالمواطنين كيفاش يمكن لهم يساهموا في انجاح هذه الحملات بروفيسور مثلا؟
1: هو المواطنين كيفاش يقدروا يساهموا انه بعد بحال هذه الحملات هادو يتم التعميم ديالها ويشاركوها مع جميع زعما المعارف ديالهم، وتنظر انه مركز التحقن ديال الدم يعني البيبان ديالهم محلولين، يعني الناس اللي خدامين تما لا ينتظرون الا هذا، يعني التبرع يعني شي حاجه مساله مهمه، وهما تيحاولوا انه يساعدوا الناس يشجعوهم باش يمشيوا يعطيو الدم ديالهم. إلا كانت هذه المبادرة دارت في السبيطار، أنا أكد لك أختي الفضيلة أنه بزاف ديال المبادرات تيديروا في المدن المغربية بصفة عامة.
0: نعم صح. إذا غير باش نذكروا المستمعين ديالنا بالأنواع ديال المرضى اللي كيستفدوا أكثر من التبرع بالدم، بالإضافة كما ذكرتوا بالنسبة لضحايا حوادث السير والإصابات الخطيرة. بروفيسور،
1: هناك كما قلت في الأول الناس مرضى اللي محتاجين ضحايا حوادث السير، ولكن كاين

0: كذلك المرضى اللي تحتاجوا عمليه جراحيه مستعجله اذا بغيت تفتح له السمريه بصفه مشاكل خصنا الدم يكون حداه. كاين كذلك النساء اللي مثلا اللي تيولدوا تيعانوا من نزيف حاد من بعد الولاده. وكاين كاين كذلك مرضى السرطان اللي تيكون عندهم نقص حاد في جميع زعما المواد ديال الدم. وكاين عند الناس اللي عندهم امراض الدم المزمنه.
1: إذا في هذه النسخة
0: يوما ما أنه يدوز لهم الدم.
1: نتمنى ذلك أكيد بروفيسور. فهذه النسخة الرابعة هذه أيام التبرع بالدم اللي كينظم أطر ديال المركز الشفائي لجامع ابن رشد بالدار البيضاء، هذه مثلا هذه اليومين واش كانت هناك إقبال؟ واش كان هناك كثير من المتبرعين؟ واش كيتزادوا المتبرعين هذه الأطر؟ يعني الحصيلة واش كنتم أنتم فخورين بها في اليومين في انتظار هذا النهار؟ مازال هذا النهار
0: إن شاء الله. إذا بالنسبة للحصيلة احنا في تواصل دائم مع مدير المستشفى ابن رشد بروفيسور بن غانم اللي هو المسؤول الرئيسي على هذه المبادرة، واللي يتمدنا زعما بكل نهار بعدد الناس يتبضوا. والحمد لله هذا العام كان هناك رقم قياسي، يعني النهار الاول وصلنا 300 متبضع وكان اكثر من نصف مع الثاني، وان شاء الله نهار الثالث نديروا اكثر. لكن هذه الايام الرابعه كانت اكثر ايام الحمد لله من ناحيه الحصيله ديال الناس المتبضعين. الحمد لله.
1: اذا نختم برساله ديالكم بروفيسور بمناسبه هذه الحمله هذه، والرساله يمكن توجهها لجميع المستمعين ديالنا. شكرا جزيلا. تفضل دكتور.
0: أنا عندي رسالة بسيطة، قطرات قليلة من الدم تعني سنوات إضافية. يعني أدعو كل من تسمح له حالته الصحية أن يجعل تبضع بالدم عادة منتظمة، ماشي قاع تكون متعلقة بمبادرات. علاش؟ لأن الحاجة إلى الدم لا تتوقف أبدا. الدم ما تتصنعش مختبرات، يعني تتمنح من إنسان لإنسان.
1: صح.
0: وخير من قبل نختم به هي وعد هي قرآن الدين ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: وكل كيس دم كتوجد حياة كيمكن نقدها. فكنتمنوا توصل الرسالة. كنتمنوا لكم كل التوفيق والمزيد من العطاء، والشكر موصول دائما لكل من يحاول تقديم نقطة دم من أجل حياة الآخرين. فشكرا جزيلا البروفيسور محمد مهاوي رئيس مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. إلا فرصة أخرى بروفيسور، شكرا ونهارك مبروك.
0: شكرا.
1: إذن مستمعينا نحن لازلنا معكم في صباح الأسرة، وللتذكير ضيفنا اليوم في الجزء الثاني من صباح الأسرة الدكتور حمزة قرموشي طبيب اختصاصي في أمراض القلب والشرايين. وموضوعنا اليوم كما ذكرت سابقا عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة القلب والشرايين وأهم النصائح للوقاية خلال موجات الحر. فنتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع.

وما زلنا أكيد في العشرينات. مرحبا بكل من التحق بنا على ميديا في برنامجكم صباح الأسرة. ولتذكير ضيف صباح الأسرة اليوم الدكتور حمزة قرموشي، طبيب اختصاصي في أمراض القلب والشرايين، بعد موجز 10:30 سيكون حاضر معنا في الاستوديو لنتعرف على تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة القلب والشرايين وأهم النصائح للوقاية خلال موجات الحر. نأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع.

0: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة. وموضوع حوارنا اليوم أكيد مستمعينا كما ذكرنا سابقا حول تأثير درجة الحرارة المرتفعة على صحة القلب والشرايين وأهم نصائح للوقاية خلال موجة الحر. أكيد كما يعلم الجميع مستمعينا مع الارتفاع المتواصل في درجة الحرارة تزداد التساؤلات حول تأثير الطقس الحار على صحة الإنسان خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والشرايين. فكيف تؤثر الحرارة المرتفعة على القلب خصوصا، وما هي المخاطر التي قد يتعرض لها مرضى القلب خلال موجة الحار، وما الاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية من المضاعفات الصحية؟ للحديث عن هذا الموضوع الهام يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو حاضرا اليوم الدكتور حمزة قرموشي طبيب اختصاصي في أمراض القلب والشرايين لنتعرف على التفاصيل. فأولا اسمحوا لي مستمعينا ومشاهدينا بأن أرحب بدكتور قرموشي. صباح الخير دكتور، مرحبا بك.
2: شكرا
1: على سلامتك.
2: الله يسلمك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا وشكرا على عناء ديال السفر وجيتي من الدار البيضاء عندنا، هذا محسوب ليك ألف ألف شكر. كنشكرك جزيل الشكر باسمي وباسم طاقم البرنامج وباسم المستمعين والمشاهدين ديالنا. اليوم دكتور عندنا واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، ربما ما كنعطيوش كثير من الاهتمام، ارتفاع درجة الحرارة. كلشي كيتشكى من الحرارة المرتفعة، السخانة كاين بزاف، ولكن كاين شي ناس شي فئات اللي كيتأثروا أكثر. اليوم غنخصصوا الذكر بواحد الفئة ديال المرضى ديال القلب، لكن قبل ما نهضروا على هاد الناس ديال مرضى القلب بشكل عام، كيفاش كتأثر الحرارة؟ واش فعلا كتأثر الحرارة على الشخص وعلى القلب، ولا وما أن يكون الإنسان عادي يعني ماشي مريض بالقلب يعني عندوش مشكل، واش يقدر يأثر على القلب ديالنا مثلا؟
2: ألوغ تماما، بعدا كنشكرك بزاف على الاختيار الموضوع لأنه موضوع مهم وفي البلاد ديالنا ما تسلطش عليه الضوء كثيرا. نعم، وهذا موجات الحرارة العنيفة اللي ولينا كنلاحظوها مؤخرا صفتو مع دخول فصل الصيف، قربنا لشهر 7 شهر 8 غادي نلاحظوا بأنه غيجي واحد موجات الحرارة مرتفعة، وهذا الشيء كيقدر يشكل واحد الخطر حقيقي على الناس الكبار في السن خصوصا، وخصوصا كذلك مرضى القلب والشرايين. فأول حاجة الإحصائيات اللي داروا مؤخرا في السنوات الأخيرة لاحظنا بأنه للأسف، وهذا الشيء في أنحاء العالم ماشي غير في المغرب، بأنه نسبة الوفيات في هذه الشريحة كتزاد في هذه الفترة، لأنه ما كناخدوش الاحتياطات اللازمة والوقاية اللازمة سوختو عند واحد الفئة اللي كتكون هشة صحيا، هما أمراض القلب والشرايين. فأول حاجة خصنا نعرفو شنو كيوقع بالضبط في الجسم ديالنا ملي كتكون الحرارة مرتفعة. فسبحان الله الجسم ديالنا كيخدم بواحد الطريقة باش كتخلي الحرارة دائما كتبقى متوازنة في 37 درجة، وهادو كيدخلوا فيها مجموعة من الميكانيزمات اللي معقدة باش نحاولوا نبسطوها، وأنه باش الحرارة ديال الجسم كتبقى مستقرة، فالدم فالقلب كيولي يخدم

0: دم أكثر، كيولي ضخ الدم أكثر، الأوعية الدموية كتوسع أكثر، باش كيخلي الدم كيدق كيدفق الأطراف والجلد. لأنه شكون اللي يخلينا اللي كيخلينا أساسا أنه الحرارة تبقى مستقرة؟ هما المسامات ديال الجلد عن طريق التعرق وعن طريق الفقدان ديال السوائل. هادشي هو اللي كيخلي أنه الحرارة دائما كتبقى مستقرة. ولكن عند بعض الناس هاد التعرق يقدر يشكل خطر حقيقي، هو ديال الجفاف، خصوصا عند بعض الفئة اللي كتكون هشة صحيا، اللي هما أمراض القلب والشرايين، اللي هما أصلا كتكون السن ديالهم كيكونوا غالبا كبار في السن، فوق 60 سنة، 65، 70 سنة. الناس اللي عندهم بعد مشاكل صحية، الناس اللي عندهم فشل كلوي، داء السكري، هادو واحد الفئة اللي كيكونوا حساسين في هذه الفترة.
1: إذن نبقى مع هذه الفئة اللي كتكون حساسة أكثر، وبغينا الآن نوضح لهم ونوعيهم بأن هاد المخاطر كتبقى تبان على الشخص بشوية بشوية. يعني كاين شي أعراض اللي خصنا ننتبهوا لها دكتور، خصوصا هاد الناس هادو؟
0: تماما. أول حاجة، ملي كيكون موجات الحر فخصنا نردوا لواحد الأعراض اللي خصهم ديما ينبهونا. أول حاجة، ملي كنحسوا بضيق التنفس غير عادي، ملي كنحسوا بألم في الصدر، ملي كنحسوا بخفقان قوي في دقات القلب، ملي كنحس بواحد التعب عادي، بعض الخطرات يقدر يمشي حتى الإغماء في بعض الحالات. فهنا كننبهوا الحالة وكنوصيو أنه الواحد ملي يحس بهاد الأعراض فإنه يمشي للظل، يمشي للبلاصة اللي كتكون باردة مكيفة، ويشرب بالماء بشكل كافي.
1: هذا الارتفاع في الحراره واش كتؤدي للجلطات القلبيه اكثر الدكتور؟
0: صحيح، هذا خطا شائع، باش كيقول الناس بانه في وقت الحراره ما كيكونوش نسبه ديال الجلطات القلبيه كتكون ناقصه، وهذا العكس. لانه في الوقيتات الحراره الشديده فنسبه ولا كميه الماء في الذات كتنقص، فهنا الدم كيولي اكثر لزوجه واكثر تخثرا، وهنا كيتزاد الخطر الاصابات. كنلاحظوها مؤخرا كنتزادوا الاصابات بالجلطات القلبيه، سورتو عند الناس اللي كيكون عندهم واحد عوامل الخطوره، الناس اللي كيدخنوا، الناس اللي كيعانيو من ارتفاع الضغط الدموي، الناس اللي عندهم السكر وما مقاش، الناس اللي عندهم الكوليسترول، فهاد الناس كيكونوا معرضين اكثر.
1: بالنسبه لهاد التاثيرات ديال الحراره على مرضى القلب، حنا قلنا مرضى القلب بشكل عام، يعني واش كاين شي مرضى اكثر يتعرضوا اكثر للتاثيرات من الاخرين؟
0: تماما.
1: يعني واش كاين شي فرق بين النوع ديال المرض ديال الناس
0: بالنسبه لامراض القلب والشرايين؟ هما بزاف الانواع. الوغ كاين الناس اللي عندهم تضخم او لا فشل في عضلات القلب، الناس اللي عندهم تضيق او اختناق في الشرايين التاجيه، والناس اللي عندهم هو شريحه كبيره اللي هما الناس اللي كيعانيو من ارتفاع الضغط الدموي، الناس اللي كيكون عندهم اضطراب في نبضات القلب، هادو هما ولا الناس اللي عندهم صمامات، هادو هما الناس اللي كيكونوا عموما امراض القلب والشرايين. الناس اللي كيكونوا اكثر خطوره هما سورتو الناس اللي كيكون عندهم فشل في عضلات القلب. علاش؟ لأنه الحرارة الشديدة فكتخلي أنه القلب كيخدم بواحد الوتيرة أكثر، يعني كيولي واحد العبء، كيولي واحد العبء على هذاك القلب، يدير واحد المجهود أكثر. فهنا مثلا هذوك الميكانيزمات اللي كيخليو الحرارة مستقرة كيكونوا عند شخص سليم كيتأدبط بشكل سلس وبشكل سليم، ولكن عند الناس هذو كتكون صعيبة شوية، خصوصا أن هاد الناس كيقدروا ياخذوا واحد الدويات كيكونوا كيسرعوا البول، يعني كتسمعوا حنايا لي ديوريتيك أو اللي كيخوي والماء من من من الجسم مدير اكزاكتومون، وكيتزاد هنا الخطر ديال الجفاف. هنا كنوقعوا في واحد الاشكاليه. دابا هاد الناس هادو اللي كيكونوا عارفين المرض ديالهم كيكونوا فاهمينه، اش كيوقع؟ فمني كتكون العضله ضعيفه فما كتخليش العضله ما كتضخش الدم بشكل كافي، فكيوقع واحد الاحتباس في السوائل في الذات، فكيتجمعوا في الرجلين، كتعطي نفخ رجلين، كيقدروا يتجمعوا في الرئتين وتعطي واحد النهجه. فهاد الناس فوقيت الحراره كاين جوج انواع، كاين اللي انه كينقص الدواء، كيحبس الدواء ديالو مديرات البول ديالو اللي كيسرعوا من البول، وكيوقع في حاله انتفاخ، يعني في كيعمر بالماء. وكاين الحاله الثانيه هما انه الناس اللي مثلا كي مع العطش ومع هذا كيشربوا الماء والسوائل بزاف فكيوقع لهم واحد انتفاخ. الحاله الثالثه هو الناس اللي كياخذوا هذوك المديرات البول بشكل مع الحراره مع الجفاف ومع التعرق كيوحقوا في الجفاف، وهنا اللي كيكون خطر. يعني هاد الناس هادو خصنا توازن
1: واحتياطات مع هاد الادويه.
0: تماما
1: يعني خصو يكون دائما عندهم استشاره مع الطبيب،
0: استشاره مع الطبيب
1: على حسب الادويه ديال
0: تماما. وكنعطيو حتى واحد لي زاستوس، مثلا كنقولوا الناس راقبوا الوزن ديالكم بانتظام. مثلا هادوك الناس اللي يكون عندهم فشل ديال عضلات القلب كنوصيهم كنقولوا لهم الله يخليكم خذوا الوزن ديالكم يوميا. الا لاحظتوا بانه زاد فيكم واحد 3 كيلوات، مثلا 3 كيلو في اوبود، يعني في خلال واحد

0: ثلاثه الايام، فهنا كيعني انه كاين واحد الاحتباس ديال الماء في الذات، فخصنا نرجعوا نستشروا مع الطبيب باش كيعرف واش حنا عامرين من الماء ولا خاويين من الماء، واش يزيد لنا في الدويات المسرحه للبول او لا ينقص منهم. المشكل الثاني هو انه كنعطيو الاسيوتين هو يراقبوا البول ديالهم، يعني حتى لا كولور يعني اللون ديال البول مهمه، فانه ملي كنلقاو اللون ديالو غامق فونسي هنا كيعني بانه كاين واحد الجفاف. ملي كيكون اللون ديالو كليغ اولا فاتح فكيعني بانه الماء كيكون كافي. هادو هاد لي زاستيوس او اللي كيخليو بانه
1: كيعطيو
0: اشارات امتى نمشيو نرجعو للطبيب ديالنا واش نعرفو راسنا واش خاوين من الماء واش عامر. هادو هما الاشكال اللي كيوقعوا عند مرضى الفشل عضلات القلب.
1: هاد المعلومات ولو بسيطه انها دقيقه ومهمه بالنسبه للمريض والطبيب كذلك. فارتفاع ضغط الدم، كلتينا ارتفاع ضغط الدم دائما كنسمعوا بان الحراره تخفضنا التونسيون، يعني واش فعلا ولا بالعكس؟
0: تماما تماما، لانه كيف ما شرحت قبيله في انه اثناء الحراره كيوقع واحد التوسع ديال الشرايين ديال الذات. هذاك التوسع كيخلي انه لا طونسيون ارتيريال او الضغط الدموي كينخفض. الناس اللي كياخذوا اللي كيعانيوا من ارتفاع الضغط الدموي هنا كنوصيهم ياخذوا لا طونسيون ديالهم بانتظام. الا لاحظوا بانه هابطه بزاف او تقعت الحر، فمن المستحسن انه يراجعوا الطبيب كيقدر يقاد لهم الجرعات او لا كيقاد لهم هذا. بالنسبه للناس اللي كيعانوا سورتو ولينا كنلاحظوا بانه النساء في سن 30 كيعانيوا من انخفاض الضغط الدموي، فهاد الناس هادو حتى هما كيتشكاو من
1: اكزاكتومون
0: حتى هاد الناس هادو كيتشكاو من اعراض ديال الدوخه من اعراض هادو. دونك نحطيو واحد لي زاسيوس انه مثلا ملي كيحسوا بدوك الاعراض يمشيو يرتاحوا، يقدروا يطلعوا شويه رجليهم باش كتطلع لا طونسيون ارتيريال، وهادو هما العلامات اللي الواحد ياخذ الاحتياط.
1: وهذه فرصه غير باش نوضحوا واحد القضيه ديما تنسمعوا والله ما يكون طونسيون طايح هو اللي يكون طالع، واش فعلا هاد المقوله صحيحه؟
0: لا لا هذا خطا لانه بالنسبه اكزاكت سورتو عند الناس اللي كيكونوا كبار في السن. هاد الناس اللي كيكونوا كبار في السن كيكون واحد خطر السقوط، يعني ما كنكونوا متسامحين في لا طونسيون ارتيريال، ما كنكونوش اكزيجون، ما خصناش نقلبوا على ديك الطونسيون ديال 11 10 لانه يقدر غير ينوض يمشي غير لي تواليت ولا يمشي يقضي حاجه، يقدر يدوخ مع الهشاشه ديال العظام، يقدر غير يطيح من بلاصتو ويوقع ليه واحد الانكسار في العظام ديال الرجل ولا شي حاجه وكيولي في مشاكل صحيه. يعني هاد الناس هادو كنردوا معاهم البال، لا طونسيون ديالهم خاصها تكون كتراوح ما بين 13 14. الناس فوق 80 عام كنقولوا 14 15 ماشي مشكل، لانه لو ريسك ولا الخطر ديال السقوط كيكون طالع عند الناس.
1: نعم صح. بالنسبه للتغذيه دكتور، خصوصا مع الارتفاع ديال درجه الحراره وامراض القلب، يعني واش كاين شي مسائل اللي خصهم يتجنبوها هاد المرضى مثلا؟
0: تماما تماما. بالنسبه للماكله، الواحد يرد البال الماكله ديالو، ايفيتي يعني يتجنب الماكولات المالحه بزاف، يتجنب انه يشرب المشروبات الغازيه، يشرب المشروبات الطاقيه، القهوه كحله حتى هي، يعني القهوه ما تكونش بواحد بواحد بواحد الكميه كبيره لانه كتزيد من التبول مع الخطر الجفاف، كنقدروا نشوفوا لنا الكليويات ديالنا، يقدروا نوقعوا في مضاعفات. وكنشجعوا انه في هذه الفتره هذه الواحد ياكل الخضر، الفواكه اللي كتكون غنيه بالماء بحال الخيار، الموسم ديال الدلاح دخل دونك مزيان، هادو اللي كيكونوا بهاد الفواكه اللي كيكونوا غنيين بالماء.
1: بالنسبه للناس الكبار، اذا شفنا او لاحظنا بان عندهم هاد الدوخه وهاد الحراره كتاثر عليهم، كيفاش نقدروا نتعاملوا معاهم؟ يعني خصوصا كيكونوا عندنا والدينا، كيفاش نتصرفوا معاهم وكيفاش نقدروا اننا يكون عندنا حل وقايه بالنسبه لهاد الناس؟
0: الوغ بالنسبه للناس الكبار كيبغيو واحد العنايه مركزه، سورتو من الانطواج او من العائله المحيطه، لانه هذوك الناس ما كيقدروش يحسوا بالعطش كانسان عادي، يعني الميكانيزمات ديال العطش كتكون ناقصه، بحالو بحال الوليدات الصغيره ولا لي بيبي، ما كيقدرش انه يعرف بانه راه كيحس بالعطش بحال الشخص عادي. دونك هنا كنوصيهم انه خصنا نراقبوهم بانتظام، نخليو حداهم واحد قريعه الماء، سورتو هذوك الناس الكبار دي فوا التركيز كينقص، كتكون الذاكره ماشي هي هذيك، يعني خصنا ديما نبقاو نذكرهم انه يشربوا بانتظام، ونحطوا حداهم واحد القريعه ديال الماء ونبقاو نلاحظوها ونتبعوها مثلا واش هذيك الكميه كتنقص ولا لا في لا جورني مثلا باش كنعرفوا واش كيشربوا ولا لا. ثانيا هو انه نردوا لهم البال الصحه ديالهم، واش كاين شي علامات الخطر، واش كاين بحال حالات اغماء، واش كاين شي مثلا شي عرض ماشي هو هذاك، شي عياء شديد. وثاني حاجه نردوا معهم البال انه ياخذوا الدوايات ديالهم بانتظام. دونك هادو هما النصائح اللي نقدروا الناس بالنسبه للكبار يكون الحمايه من من من من, من شخص ومن من لونطوراج. وتا واحد النصيحه هو انه إذا كان عنده شي واحد كبير في السن أنه عنده شي غرض يمشي يقضيه في الصباح الباكر، يعني قبل من ديك الحداش، قبل ما تكون ديك الحرارة شديدة، فوالا عنده في الصباح.

0: عنده شي وريقه خصو يمشي للمقاطعه ولا خصو يمشي يقضي واحد الغرض يقضيه في الصباح مورا الفجر في الصباح يعني قبل ما كتكون الحراره الاشعه الشمس قويه اولا المساء مورا الخامسه ملي كتبرد كيبرد الطقس كتخف الشمس وانه ما يتعرضوش بزاف الاشعه الشمس مباشره.
1: نعم دائما تكون احتياطات بالنسبه في حاله تنتعاملوا مع الوليدات هذاك الناس الكبار والان في حاله ما اذا وقع هاد التأثير ديال الحرارة على هاد الناس مثلا فوقاش خصنا نشوفوا الطبيب وفوقاش نقدو خصنا نطلبوا الإسعاف دكتور؟
0: كاين واحد الحالات اللي كيكونوا شوية خطيرين بعض الأعراض اللي أي واحد غيشوفهم غيقول خصنا ندوزوا عند الطبيب مثلا حالات الإغماء مثلا لأنه كاينين واحد الحالة كنسموها ليكود شالور أو لا ضربات الحر. هاد ضربات الحر أنه بعد كيف ما قلتنا قبيلة أنه الجسم كيبقى محافظ على 37 درجة ولأن من هادوك الميكانيزمات ما كيبقاوش قادين يحافظوا عليها الحرارة كتقدر تطلع حتى 40 درجة وهذا كتشكل خطر كبير على الجسم كيقدر يؤدي حتى لفقدان الوعي ولا قدر حدا الوفاة. دوك مني كيبان لينا السيد كيبدا يدخل يخرج في الهضرة كيبداو الهلواسة كيبدا مثلا يفقد الوعي هادو حالات كن خصنا نردوا البال ونمشيو للمستعجلات. الحالات أخرى بحال مثلا ضيق في التنفس حريق مجهد لأنه كاين خطر الإصابة بالجلطات الجفاف مثلا كتلقاو أنه السيد نشف مثلا فقد الوعي هادو هما الاعراض غالبا اللي كيخليو انه الواحد خصو يمشي للمستعجلات.
1: وهاد الناس هادو الفئه الكبار هما اللي كتعرض للجفاف اكثر دكتور وكيكون التاثير ديالها اقوى لان ربما غير في ساعات قليله تعرض للجفاف.
0: تماما هذا خطر كثير يعني يقدروا كاين حالات كنشوفهم كيوصلوا حتى للفشل الكلوي لانه الماء ما كيبقاش ما كيكونش كافي للجسم هنا كنقدروا نشوفهم. داكشي علاش كنوصي دائما الناس الكبار الله يخليكم اعطيهم قرعه الماء وديما ذكرهم ديما التذكير ديما التذكير. وكاين شي ناس كيجيو عندي مثلا العياده فكنقلبهم مثلا فهذا كيلقاهم ناشفين في الماء نقول لهم علاش ما كتشربوش الماء يقول لك واكنسى ولا هذا يعني حتى هذاك الفكره ديال الاحساس العطش
1: كيتسناو حتى يجي
0: العطش لا ما نبقاوش نتسناو العطش عاد نشربوا الماء
1: ديما تكون عندها كاين جفاف
0: تماما يعني خصنا نشربوا الماء واخا ما نحسوش بدوك الاعراض وننبهوا الناس راه ضروري في العائله ديالنا كاين واحد الاشخاص اللي كيبار في السن امراض القلب والشري نساوهمش يعني خصنا كيف ما كنتهلاو في الوليدات الصغار شرب الماء فتا الناس الكبار خصنا نحافظوا عليهم وديما نبقاو مراهم في هاد موجات الحر الشديده.
1: غنرجع دائما معاك مع ارتفاع ضغط الدم وكنشوفوا ان في هاد الحراره الناس هادو كيتشكاو اكثر واش كاين شي نصائح خاصه بالنسبه للناس اللي كتعاني من ارتفاع ضغط الدم؟
0: ارتفاع ضغط الدم النصائح هو انهم ما يحبسوش الدواء ديالهم سهله ما يحبسوش الدواء ويعبروا الطونسيون بانتظام.
1: هاد يعبروا الطونسيون بانتظام كيفاش يا دكتور؟
0: بانتظام مثلا نعطيك مثال كنعبر لا طونسيون موالفه الطونسيون ديالي كتكون مثلا 13 12 14 كتوصل موجات الحر.
1: اسمح لي دكتور غنوقف غير باش تفهمنا 12
0: يعني 12 هي الفوقانيه والتحتانيه كتكون ما بين 7 و 8 هذه مزيانه الا كانت يعني كيجيو مع اعراض سي دير لا طونسيون كرقم ما كنعتمدوش عليه سي دير ماشي غادي نشوف انا ما كنحس بوالو ماشي انا ما كنحس بتا شي حاجه ونعبر الطونسيون نقول لها راه نازله لا خاص يكون معها اعراض دوخه عياء شديد تصفرت الودنين بعد الخطرات حريق الراس تماما فهنا ملي كتكون الطونسيون نازله كنعبروها وكنلقاوها نازله مع الاعراض هنا كنقول الواحد يمشي يرتاح في بلاصه بارده مكيفه يرتاح يقدر يطلع شويه رجليه باش كطلع لا طونسيون ارتيريال وديك الساعه يقدر يراجع مع الطبيب ديالو الجرعه. بعد الخطرات كنقدروا نقصوا من الدواء كنعطيو واحد الدواء اخف بعد الخطرات كنقدروا نحبسوه غير مؤقتا لو طونك تطلع لا طونسيون كنعطيو واحد الدواء خفيف يعني كنبقاو على حساب البروفيل ديال كل مريض على حساب الطونسيون ديالو وديك الساعات كنحاولوا نتعاملوا معه.
1: لان كلمه بغيت الان الناس اللي كتخاف من الادويه ديال ارتفاع ضغط الدم كتحاول ما امكن تهرب منها كتحاول كتقول لك انا غندير غير ريجيم انا ما غنحاول نقد الماكله ديالي واش هذا غتكون كافي باش
0: لا هذا خطا شائع وديما كنبقاو نقولوه طونسيون ارتفاع الضغط الدموي هو كيتسمى القاتل الصامت يعني قدر ما كيعطيش اعراض ما نحسو بحتى شي حاجه ولاني راه الطونسيون ملي كتكون طالعه الاخطار ديالها كبيره كتقدر تاثر على شبكه العين كتقدر تاثر على العريقات والشرايين ديال القلب وديال الراس كيتزاد الخطر الاصابه بالجلطات ديال القلب جلطات في الراس كيقدر يعطي حتى الفشل الكلوي يعني المخاطر ديالو كثيره خاص الواحد يقلب ديما كنقول انا من 40 عام خاص الواحد تكون عنده لاباري طونسيون خصو يعبرها
1: وفي المنزل
0: ويكون مرتاح يكون مرتاح
1: يعني كتكون ربما دقيقه اكثر لانه
0: دابا تماما حتى فني كيجيو مثلا العياده ولا عند الطبيب كتكون واحد الخلعه شويه ستريس يعني الطونسيون كطلع ديك جينيرالمون ما كنعتمدوش عليها يعني كنقولوا ليه سير عبر في الدار ديجا هذيك عبر في الدار راه كتخليه يتعلم واحد العاده العاده اللي صحيه يعني كنقول لهم سيروا عبروا لي في الدار باش كيولف الواحد ياخذ لا طونسيون كيفاش يعبرها يفهم

0: ام العبارات
1: ناخذوها بجوج يدين ولا غير في
0: بحال ديالك ماشي مشكل مي اودي غير يعبر
1: يعبر
0: واخا غير يد وحده واخا لي منيه ولا سيري ماشي مشكل خير واحد يكون مرتاح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ما يكونش يعني مدخن واحد سيجاره واحد ساعه قبل شارب قهوه كحله قبل مثلا واحد سويعه يعني كاين واحد لي كونديسيون اللي خصنا نحترموهم باش تكون لا طونسون مخدوده في واحد في واحد في واحد في واحد لي كونديسيون مزيانين.
1: اذا وصلنا لنهايه اللقاء وفات معك بسرعة دكتور، بغيت كلمة أو رسالة للمستمعين المشاهدين ديالنا.
0: ألو رسالة
1: كيفاش نحافظوا على القلب ديالنا؟
0: ألو رسالة هو أنه مع هاد موجة الحر اللي غادي يجي والواحد يشرب الماء مزيان. مثلا الناس اللي يخدموا في الفلاحة ولا كيخدموا في البناء يردوا البال ما يبقاوش بزاف معرضين لأشعة الشمس المباشرة، أنه يلبسوا لبسات خفاف وسوختو ديال القطن باش كتحاول تشرب هذاك العرق، أنه ياكلوا ماكلة صحية، أنه ما يخليوش حتى تتفاقم الأعراض عاد مشي وندوزو باش كتقدر تأيفيتي علينا ولا نتجنبوا واحد الحالات خطيرة. وبيان سور هادو النصائح اللي كنعطيهم لجميع الناس الصغار الكبار، كلوا ماكلة صحية، قلبوا على الكوليسترول، نقلبوا على لاطونسيون ارتيريال الارتفاع الضغط الدموي، نديروا شوية الرياضة.
1: هاد الرياضة كنت باغي نسيتها، واش ينصح بممارسة الرياضة واخا ارتفاع درجة الحرارة؟ يعني نقول لك لا ما عندي
0: هذه نقطة مهمة بالنسبة للرياضة، ملي كيكون الحرارة مرتفعة وشديدة سورتو الناس اللي ما كيكونوش مولفين يديروا الرياضة هذوك لا ممنوعة، يقدروا يديروها في الصباح الباكر، يقدروا يديروها في الليل ملي كتكون الحرارة منخفضة ما كتكونش أشعة الشمس، وبيان سور تكون ديما معنا قريعة الماء ديالنا، يعني تكون التروية بانتظام، ولا حسينا بشي أعراض ماشي هذيك نحبسوا ونشوف الطبيب إذا كان شي حاجة خلعتنا.
1: إذن ما خاب من استشار، دائما استشارة كتبقى دائما مفيدة لنا وللجميع، كنتمنى الصحة والسلامة.
0: وحاجة كلمة أخيرة بغيت نقولها، راه اللي تهلا في قلبه اليوم راه ما غيندمش غدا. الله يخليكم، تهلاو في القليب ديالكم، تخلاو في الصحة ديالكم، وغادي تحيجوا حياة طبيعية.
1: الواحد يدير اللي عليه والباقي على سيد ربي. كنتمنى الصحة والسلامة للجميع، والشكر موصول لكم دكتور حمزة قرموشي طبيب اختصاصي في أمراض القلب والشرايين، أول مرة معنا وإن شاء الله هذه بداية. دكتور
0: إن شاء الله مرحبا بك،
1: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا ومشاهدينا طبعا نتمنى لكم بقية أوقات طيبة، ولقاؤنا يتجدد معكم يوم الاثنين بإذن الله، وطبعا لقاء آخر من صباح الأسرة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.

0: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
2: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
3: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. منافسات النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم تنطلق من على ملعب أسيكا في العاصمة مكسيكو، والمكسيك تتفوق على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بهدفين دون مقابل. المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة منتخب البرازيل يوم غد في أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم، والجماهير المغربية تمني النفس بتكرار إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن تسوية رائعة مع إيران وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، وطهران تنفي اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل. موجة الحرارة الشديدة في قطاع غزة تفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في ظل الاكتظاظ الشديد داخل المخيمات وشح المياه وغياب وسائل التهوية. وللمرة الأولى منذ عقد انخفاض عدد النازحين قسراً بسبب الحرب أو غيرها من أشكال العنف في العالم، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتحدث عن زيادة في عودة اللاجئين والنازحين في عدة دول. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، أما بعد قليل فتلتقون بزميلة فرحانة عياش وعدد جديد من حديث المجتمع.
0: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
4: من بيروت مع خلدون زين الدين، كل سبت ابتداء من 2 زوالا على ميديا، 1:30 زوالا على ميديا تي في مغرب.

0: هذه الأيام. ومنذ أيام أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعليمات سامية ملكية عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هذه العملية طبعا ستكون هي تفعيل لمنظومة شاملة لاستقبالهم بشكل لائق ومتزامن في عديد من البلدان التي يقيمون بها. للحديث عن كل تفاصيل هذه العملية وأيضا الخدمات المقدمة لفائدة جاليتنا، أسعد باستقبالي الأستاذ عمر موسى عبد الله المكلف بالقطب الطبي والإنساني بمؤسسة محمد الخامس للتضامن. شكرا جزيلا على قبول الدعوة الأستاذ عمر.
1: الشكر لكم.
0: أهلا بك.
1: أيضا لكل المستمعين.
0: يا مرحبا. أتمنى أن يجهز أحد جاليتنا، نحاول الاتصال به، الأستاذ محمد الشايب، وهو من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. نأمل أن يشاركنا هذه الحلقة حتى نعرف الجوانب أو التحديات التي تطرح أمام الجالية، وكذلك أيضا رأيهم في هذه العملية التي تتجدد في كل سنة. عملية مرحبا 2026 أستاذ عمر، ما الذي يميزها؟
1: في حقة الأمر نقول لك راه كاين شي تميز كبير بحكم أنه يعني التجربة يعني العمل اللي قمنا به في السنتين الماضيتين من 24 و 25 واللي جعلتنا أننا نوضع جميع يعني الإمكانات اللوجستية والوسائل البشرية أيضا اللازمة والكفاءة لإنجاز عملية مرحبا، جعلتنا أننا نوصل إلى يعني إلى إيجاد أو لا توفير كل هذه الشروط هذه بالشكل الكافي ديالها. ولكن طبعا حتى السنة هذه مع يعني مع تجديدات مع تنقيحات في ذلك الوسائل باش يعني نجعلها أكثر جودة، وبالتالي يعني تكون الخدمة اللي تنقدمها الجالية تكون في المستوى اللائق وكيشرف طبيعة حال بلدنا وكيستجب للرغبة ديال سيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرفنا. فبالتالي فهاد السنة هذه طبعا كما يمكن ذكرتي عندنا واحد المنظومة شاملة ومتجانسة سواء على صعيد الوطن ولا في الدول الأوروبية وخاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي تنطلق منها مجموعة من البواخر تلك الموانئ اللي بطبيعة الحال تنقل مغاربة العالم في أوروبا إلى بلدهم الأم. فبالتالي 26 موقعا يعني مهيئون لإنجاز هذه العملية هذه، 20 منهم كاين في المغرب وستة في أوروبا يعني في الموانئ ديال الميريا الجزيرة الخضراء ومدريد بإسبانيا وسات ومارسيليا في فرنسا وجينوا بإيطاليا، إضافة إلى قلت 20 موقع هنا في المغرب. يمكن قسموها إلى ثلاثة ديال الأصناف، هما يعني 10 مطارات تتواجد فيها المؤسسة، ولكن هذا لا يعني أنه غير 10 مطارات تستقبل الجالية، بل إحنا يعني تنعرفوا حتى من ناحية الإحصائيات والإشراف ديال المكتب التنسيق المركزي من الرغبات عنده اتصالات حتى بالمطارات الأخرى، ولكن فين كتواجد المساعدات الاجتماعية والحضور ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وفعلا يعني الرزمة ديال ديال الوسائل اللي تتوفر كاينه في 10 المطارات. طبعا قلت الجديد هو الجديد بدينا من السنه الماضيه في الحقيقه بعد ما ضفنا مطار محمد الاول ديال العيون ومطار الداخله الى
0: الحسن الاول في العيون ومطاري ومطار الدخله. طبعا هذو الاضافات الجديده في المطارات. لو سمحت لي استاذ فقط دعنا نبدا او نقسم الامور حتى تكون تعرف انه المعلومه تساوي ذهب، خاصه بالنسبه لجاليتنا اللي هم نحن طبعا الحال وعائلاتهم في المملكه في انتظارهم ككل سنه، ولانهم دائما في الحقيقه

0: خمس سنوات الأخيرة دأبوا على أن يقدموا الشكر والثناء لكل هذه الطواقم التي تستقبلهم سواء في المطارات أو سواء في الموانئ. حضرتك قلت عبر ثلاث أشكال: المطارات، الموانئ، يعني إما عن طريق البري أو عن طريق الجوي.
1: طبعا مطارات كاين 10، الموانئ عندنا 6 هنا في الموانئ، يعني 4 الموانئ إلى جانب النقطتين الحدوديتين ديال سبتة وميليا، يعني اللي الأساسي هو أن اللي كيوصلوا للمغرب عبر البحر، وعندنا 4 ديال الفضاءات ديال الاستقبال خصيصا، يعني أنجزتهم من مؤسسة خصيصا لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إبان التحركات ديالهم هنا خاصة في شمال المغرب، لأنه يعني التخفيف ديال عناء السفر، الإنسان كيوصل له كتعرف دابا الظروف هذه ديال الصيف والحرارة كتكون شوية عالية، فبالتالي من أجل التخفيف اليوم كاين باحات الاستراحة سواء في طنجة المتوسط يعني بالقرب من أزيلا، ولا سمير شنيدق ما بين سبتة وتطوان، وكذلك أيضا الجبهة ما بين تطوان والحسيمة، وباحات التزاغين ما بين الحسيمة والناظور.
0: حسيمة والناظور تمام.
1: نعم
0: طبعا هذه الموانئ الجديدة للحسيمة والناظور هذه تغطي تقريبا المنطقة الشرقية كلها تقريبا.
1: الشرقية
0: كلها
1: طبعا. نعم
0: تماما.
1: أعلن المطار الميناء ديال الناظور الآن ميناء الناظور بن نصار أصبح من انتماز رفيع، زعما يعني شبيه ب ميناءات يعني أوروبية، بحيث أنه لمراعاة يعني الظروف يعني ديال القدوم ولا الذهاب ديال الجالية في ظروف حسنة، وخاصة منهم يعني الأطفال ولا المسنين ولا الأشخاص المعاقين مثلا، حيث أنه يعني المسالك اللي تتأدي إلى الباخرة ولا الخروج منها يعني أصبحت يعني مستوية، وبالتالي فكاين واحد الظروف اللي يعني مواتية جدا يعني للسفر،
0: وجعلت أيضا الناس يفكرون في السفر عبر الموانئ خاصة من دول مثل إيطاليا وأيضا فرنسا. أما الخط الإسباني يعني الجهة الشمال أو جاليتنا المقيمة لأصولهم من مدن الشمال الأكثر استعمالا طبعا للموانئ، ميناء خاصة طنجة المتوسطي. هذه البنية التحتية أستاذي، نبقى في البنية التحتية وما يعني قدمته بشكل كبير جدا، اختزلت الوقت، اختزلت حتى المسافة، لأنه السفر يبقى قطعة عذاب كما نقول دائما، والتقريب هذه الموانئ من جهات كبيرة وكبيرة جدا من سكان الجالية قدم خدمة كبيرة عدا، وسنأتي تباعا إلى الأطقم الحاضرة هناك في هذه الموانئ، ولكن فقط فتح هذه البنية التحتية وما كنتم تعرفونه سابقا من التعب الكبير اللي كانت تعرضه الجالية، والآن بهذه البنية الحديثة
1: فعلا فرق كبير. انه اللي كيتذكر سابقا يعني كان المغرب تقريبا عنده بوابه واحده هي طنجه المدينه، واللي كيتذكر انا ذاك يعني في الثمانينات في السبعينات الثمانينات حتى التسعينات يعني قبل ما يتبنى ويتنجز ميناء طنجه المتوسط ويتم الفصل ما بينه وما بين طنجه المدينه، و من ثم يعني ترك طنجة المدينة كمدينة يعني كميناء ترفيهي سياحي، فبالتالي يعني خلاو بقى غير وكان كي فيه بواخر صغيرة وسريعة اللي تتنقل تدير تتربط ما بين طنجة المدينة وتاريفة بإسبانيا، وفي غضون يعني يعني ما كملش حتى ساعة ديال تنقل ديال السفر. أما طنجة المتوسط فهو الذي يستحوذ والحمد لله على حركية مينائية تتجاوز 65% لكل الحركة ديال السفر اللي تتم عبر البحر، سواء تعلق الأمر بها يعني طنجة المدينة ولا ناظور بن نصار ولا الحسيمة أو النقطتين الحدوديتين ديال سبتة وميليا. بحكم أنه حتى هادو هما موانئ، يعني تستقبلون البواخر اللي تجي من إسبانيا إلى سبتة أو إلى مليليا. وطنجة المتوسط غادي نقول لك يعني ميناء عملاق، وتستجيب بواحد الصورة كبيرة جدا للحاجيات ديال استقبال بظروف في ظروف مواتية جدا لكل هاد الزخم ديال المسافرين اللي كيتنقلوا من أوروبا إلى المغرب. ونفتح يعني هاد الميناء هذا على فرنسا وعلى إيطاليا أيضا، بعد ما كان فقط يعني كيربط ما بين المغرب وإسبانيا، وبعدين معسات بفرنسا.
0: كانت نقطة التجمع الوحيدة هي إسبانيا عبر النقطة
1: من الجزيرة الخضراء.
0: تماما الجزيرة الخضراء، وهذا الآمر كان يشكل ضغط كبير أستاذي.
1: الآن يمكن نقول لك الميناء يعني طنجة المتوسط مع ميناء جنوى الإيطالي، فكيعرف واحد الحركية في السنين الأخيرة كبيرة كبيرة جدا. والدليل على ذلك هو أن الشركة المشتغلة في هذا الخط هذا يعني جي ان في الإيطالية، أنها دعمت يعني الأسطول ديالها أخيرا، وغادي يكون الربط المباشر ما بين طنجة المتوسط وجنوة عبر باخرتين جديدتين تنف يلا خرجوا من المعمل، اللي غادي يقوموا بعد الرحلة ما بين طنجة المتوسط إلى جنوة مرورا على برشلونة بإسبانيا.
0: تماما
1: يعني تعرفي باللي برشلونة تزادت أيضا في السنين الأخيرة في السنتين الأخيرتين، وقد هي يعني نقطة اللي فعلا يعني تتجاوب مع واحد العدد أو الثاني مهم جدا من جاليتنا اللي تتواجد في إقليم كاتالونيا ولا إقليم فالنسيا، في هذه المقاطعات ديال فالنسيا وكذلك أيضا جنوب فرنسا نوعا ما.
0: تماما، ونحاول جهز ضيفنا. ضيفنا هو محمد الشايب، وهو أحد جاليتنا، أفراد جاليتنا المغربية نشيطة جدا بإسبانيا. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
2: مرحبا، شكرا، شكرا كثير على هذه المكالمة.
0: أهلا بك. احنا في الحقيقة كنا بضيافة الأستاذ عمر موسى عبد الله، المكلف بالقطب الطبي والإنساني بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، واللي كتطلق العملية عملية مرحبة لعام 2026، وأنا وهو كنا بصدد الحديث حتى حطك في الصورة أستاذي عن هذه البنية التحتية اللي متوفرة للجالية، واللي تؤدي فيها طواقم بطبيعة الحال لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وأيضا إلى شركاء هو سيحدثهم لنا فيما بعد. كل هؤلاء المتدخلين هم لخدمة الجالية وتقديم خدمات لها. أنتم الجالية في إسبانيا، الأمر تبدل كثيرا، سمعتها كثيرا من أفراد هذه الجالية الذين كنت أحاورهم في محطات سابقة، أن الأمر في من حيث البنية التحتية، من حيث جودة الاستقبال، من حيث الخدمات المقدمة للجالية في نقاط العبور سواء برا جوا أو بحرا، الأمر تبدل لديكم. أسمع وجهة نظرك في هذا الصدد أستاذ محمد شايب.
2: شكرا. في الحقيقة يعني مؤسسة محمد الخامس للتضامن تقوم بعمل جيد هذه السنين في أوبراسيون مرحبا اللي بدأت الآن في إسبانيا. إسبانيا كلها تتكلم على أوبراسيون مرحبا الآن، على عملية مرحبا. فصراحة هي عملية كما قلت تقوم بواحد العمل جيد مع الجالية لإرشاد يعني لتعطي الانفورماسيون للجالية، وهذه من مسائل مهمة جدا، لأنه أنا دائما أقول الأمور اللي كتهم الجالية هي تكون عندها الانفورماسيون كلها على جميع الأمور اللي كتهم على جميع النقاط، لأنه في من توصل للمغرب في الطريق من اللي كيجيو مثلا ماشي غير من إسبانيا، من ألمانيا، من هولندا، من بلجيكا، يعني قبل ما يخرجوا يعني تكون عندهم الانفورماسيون كلها قبل ماشي تيكون في الطريق عادي يشوف المشكل كاين، لا يعني قبل ما تخرج تكون عندك الإرشادات كلها، باش من تكون دايش في الدول كل، لأن كل دولة عندها القوانين ديال أوبراسيون مرحبا. فمهم جدا بعض المرات كيكونوا حوادث او كيتسرقوا في الطريق الصراحة يعني بين بين بين الدول في هذه الأمور كلها، إذا كانوا عارفين بأنه ما يمكن لهم يوقفوا في أي مكان في إسبانيا مثلا، لأنه كاين الناس اللي كتستناهم يعني نيت باش يقوموا بهذا العمل ديال السرقة ولا كذا. فيعني الإرشادات كلها كذلك في إطار الديوانة، لازم تكون عندك الانفورماسيون كلها على الديوانة. فاليوم عندنا يعني أماكن اللي هي موجودة في المغرب في أونلاين، واللي يمكن لك تدخل ديركتمون وتشوف، لكن الجالية خص لابد ماشي كل شيء بطبيعة الحال، كاين اللي هو عارف كيفاش يدخل وكيفاش يشوف، ولكن كاين واحد العدد ديال الناس كبيرة اللي خص لازم تكون هذه الإرشادات. فاحنا يعني كمؤسسة ابن بطوطة مثلا في إسبانيا، هذا دورنا، يعني هذا هو العمل اللي كنقوله اللي كنقوم مع الجالية دائما في هذه أوبيراسيون مرحبا. عندنا اتصال بجميع الوزارة في المغرب وكذلك
0: فعالين. الأستاذ عمر أكد لي قبل قليل أنه في مجموعة خاصة في من النقاط على التراب الإسباني اللي تنشط فيها عملية مرحبا، وكوادر عملية مرحبا هما رهن إشارة التدخل. أنتم تنشطوا في علاقة معهم، في كولابوراسيون مثلا بيناتكم؟
2: لا، ما كنا يعني واحد كولابوراسيون بين مؤسسة محمد الخامس ومؤسسة ابن بطوطة، يا ريت يعني. انا بالعكس،
0: انتم جمعية استاذ محمد الشايب على ما اعرف؟
2: نعم، هي مؤسسة، احنا مؤسسة من 1994، مؤسسة معروفة كثير عند السلطات الإسبانية وكذلك عند السلطات المغربية، يعني ممكن ان نشتغل جميع. انا اظن يعني هذا هو النقص اللي كاين يعني، واللي كنطلب الان في المباشر هو يعني يكون هذا التواصل بين مؤسسة محمد الخامس والفعاليات المغربية اللي هي موجودة في أوروبا. نحن موجودين في إسبانيا بطبيعة الحال، يعني لا يمكن أنه كنستغلوا الآن، لكن كنستغلوا يعني من جهتنا وكنعملوا واحد مجهود كبير، ولكن لازم يكون يعني واحد تواصل لابد مع
0: لأن المعلومة من ذهب يعني. يا أستاذ محمد الشايب، خلينا نسمع وجهة نظر أستاذ عمر اللي متواجد معنا، مشكورا وشكرا على سرعة دائما استجابة المؤسسة للإذاعة، لأنه في الحقيقة ما قصدناهم إلا وكانوا في الوقت المناسب للمزيد من الشروحات، لأنهم هذه لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج. أستاذ عمر، سمعت التحديات، بعض التحديات اللي تواجهها الجالية، تفضل أستاذي.
1: فعلا أنا أتفق مع الأخ تماما فيما ذكره، وفعلا نحن نعرف مؤسسة ابن بطوطة بإسبانيا وخاصة بعض العناصر منها اللي متواجدين بارسلونا، ولكن يعني نوعا ما يعني كان ظن في الأول أنا كان هي مؤسسات تهتم كثيرا بجوانب الثقافية والجوانب بطبيعة الحال لخدمة الجالية على الأراضي الإسبانية، يعني تقف بجانبهم أمام السلطات الإسبانية لترسيم يعني الوثائق ديالهم إلى خير إلى خير. وهو عمل مهم جدا، وهم يعني مشكورون على القيام بذلك لصالح الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا. وكذلك أيضا اتفق معه في كون أن يعني توفر والامتلاك المعلومة أساسي بالنسبة لتسهيل وتيسير عملية يعني العبور ديال مغاربة العالم إلى يعني أرض الوطن، حيث أنه فعلا نحن نحاول ما أمكن أننا يعني نعطيه أو نوفره القدر الكافي من المعلومات والإرشادات اللي تتساعد يعني الجالية في التنقل ديالهم وتتجنبهم يعني بعض المشاكل ولا الصعوبات اللي يمكن تعترض السبيل ديالهم. فبالتالي يعني المؤسسة كتوفر يوميا 24 ساعة على 24 سبعة أيام في الأسبوع خطوط هاتفية خضراء، يعني يمكن الاتصال عبرها بالمجان، وكيتم الاتصال مع مكتب التنسيق المركزي اللي هو كاين في الرباط، ولكن منفتح عبر الهاتف وعبر الأونلاين، مرتبط بجميع يعني مغاربة العالم في حيث ما كانوا
0: ممتاز.
1: ويستقبلون في هذا المكتب التنسيق المركزي كل المكالمات اللي كتوصل لهم وكل الشكايات وكل سميتو المشاكل ولا الصعوبات اللي تتعرضوا وبما فيها يعني نقول لك بما فيها المشاكل اللي يمكن كتساينهم هنا في المغرب او كانوا كانت عندهم هنا في المغرب مع ادارات معينه وكذا الى اخره. وفي المكتب التنسيق المركزي اللي تشرف عليه المؤسسه كيتواجدوا ايضا ممثلين لجميع الوزارات وجميع القطاعات والادارات المعنيه بالظروف ولا الحياه ديال الجاليه المغربيه والشكايه ولا مام طلب المعلومه اللي تتوصل للمكتب التنسيق المركزي تحال في الحين على الاداره ولا الوزاره المبنيه وبالتالي يعني يتم الاستجابه ولا التجاوب مع الشخص.
0: هو اهم شيء يا استاذي هو السرعه في انجاز طبعا. المهمات خاصه ما يتعلق بالوثائق وتعرف انه طبعا. بعد الجاليه معاناتها الكبير لما تتعرض هكذا كما قال الاستاذ محمد للسرقه يصعب عليك انك تتطلع الوثائق الثبوتيه جواز سفر طبعا. مغربي أوراق غيرها من هذه أمور وانت في رحلة سفر مع العائلة مع الأب والوالدة وغير ذلك والحالة يعني تصبح متوترة جدا بالنسبة للأسرة تتنقل في حالة سفر في هكذا ظروف. أنا أعطيت فقط نموذج كيف يكون تدخل.
1: هذا موطئ الفارس. هذا هو العمل ديال المؤسسة محمد الخامس للتضامن بحكم أنها هي تتصغر على الجانب الإنساني الاجتماعي من عملية مرحبة. أما الجوانب الإدارية ديال ختم الجوازات والمراقبة الجمركية إلى خيره وكذا وتوفير البواخر اللي بطبيعة الحال كتكلف به يعني وزارة النقل فكل وزارة كل إدارة يجب أن تقوم بمهامها وأظن أنها تقوم بهذه الأدوار ديالها والوظيفة ديالها على أحسن وجه. ولكن كيبقى هناك وداك الجانب الإنساني اللي كيخص توفر فيه ديك المواكبة عن قرب لأفراد الجالية المغربية. وكما ذكر الأخ فعلا حنا تنعرفوا هذا الشيء هذا أنه كيطرى في الطريق كيطرى المشاكل يمكن يتسرقوا يمكن حوادث سير لا قدر الله يعني إحنا يعني سبق أنه مرينا بهذه التجارب الصعبة مع بعض العائلات ولا بعض الظروف والمؤسسة هي اللي فعلا في أسرع وقت تتواجد في مكان الحادثة في مكان وقوعها ولمؤازرة يعني الضحايا ديال الحادثة والوقوف معهم في المحنة ديالهم. وكذلك أيضا أننا في أوروبا يعني فين كتواجد المساعدات الاجتماعية التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن يشتغلنا بتنسيق وطيد مع التمثيليات القنصلية فبالتالي يعني التمثيليات القنصلية هي اللي يعني تتكلف بالاستجابة في الحين يعني لهذه المشاكل هذه اللي كتعلق
0: بفقدان الوثائق. لو سمحت نعم. الأستاذ سؤالي موجه للأستاذ محمد الشايب نقط تواجد مؤسسة محمد الخامس للتضامن على التراب الإسباني تعرفها الجالية النقطة التي ذكرها أستاذنا عمر تفضل.
2: لا كما قلت يعني هو أنا أظن يعني العملية مرحبا اللي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس هي عملية طيبة يعني تشتغل في هذه سنين والجالية كتعرف يعني بأنه مؤسسة موجودة وكذا لكن من كيف يمكن يعني تتعامل في بعض الظروف هنا في يمكن نقص. فأنا من اللي كنقول مع السي عمر هو يعني العمل عملية مرحبا ما خصهاش تبدأ حتى كتبدأ عملية مرحبا. دابا حنا فوقاش بدينا كنسمع عملية مرحبا تشوفنا المغرب تكلم عليها وإسبانيا كذلك على الميان دي كومونيكاسيون ديالهم هنا في الإسبان بدينا كنسمعها هي موجودة. أنا أظن أنه كخص لابد يعني يكون واحد تنسق أكثر قوي بين المؤسسة محمد الخامس بين القنصليات وبين الفعاليات ديال الجمعيات اللي هي موجودة في أوروبا. فيعني قبل بستشهر قبل أو لا ثلاث شهور قبل على الأقل لنوجدوا يعني كل الطريق يعني للجالية. بس الجالية ما كتكون صافي غادي خدات القرار أنه غادي تسافر المغرب عارفة بأنه عندها واحد الدعم من طرف يعني كل هذه المؤسسات اللي تكلمت عليها، كل السلطات، يعني بأن راه ما غادي يكونش عندها مشكل. ما تستناش
0: الاستعداد القبلي يعني من غير الاستعداد
2: نعم.
0: القبلي الأستاذ محمد ماذا أيضا؟
2: نعم،
0: من أجل تجويد هذا كله، من أجل الصالح العام كما كنقوله، من أجل تجويد العمل، ماذا أيضا؟
2: لا، هذا هو يعني مثلا المؤسسة ابن بطوطة استغلت كثير على مع الجالية ومع القنصليات، يعني في وقت الحوادث التي وقعوا في الطريق، يعني عائلة غلطت في الطريق وكذا، وقع حديث كيف تتكلم مع الجالية الناس العائلة يتوصلوا بينا، الله يخليك تساعدونا مع السلطات الإسبانية في أوسبيتال في لوبيتال في بلدية فين هما موجودين، فين وقع الحديث كذا وكذا. يعني واحد العمل كثير اللي كنقوموا به، لكن كنقوموا به يعني بلا واحد اتفاقية، بلا حتى شيء يعني ما بين بين بين السلطات على اوبيراسيون مرحبا، على عملية مرحبا. عندنا امور اخرى، عندنا كثير من الامور ديال الرونفورسمون سكولير، عندنا كثير من المشاريع مع السلطات المغربية بطبيعة الحال ومع السلطات الإسبانية، احنا موجودين.
0: أشكرك هنا في إسبانيا. أشكرك أستاذ محمد الشايب، هذا ما سمح به توقيت البرنامج، ممتنين لي نعم. تدخلك معنا وحضورك معنا، شكرا جزيلا لك، وباسمك أقدم الشكر لكل جاليتنا المتواجدة خارج أرض الوطن. أستاذ عمر موسى عبد الله، مكلف بالقطب الطبي والإنساني بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ممتنين لك أستاذ عمر.
1: شكرا لك، والشكر كذلك للأخ محمد.
0: يا أهلا، الشكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة، وعودة ميمونة لكل جاليتنا.
3: h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Alicia Mihami. À la une de votre grand journal ce vendredi, l'ambiance qui était au rendez-vous au stade des Aztèques de Mexico hier soir. Le premier match de la Coupe du Monde 2026 a marqué les esprits entre festival de carton rouge et victoire du pays hôte. Notre correspondante au Mexique y était. Et au Maroc, tous les yeux sont déjà tournés vers l'avenir. L'avenir, c'est demain soir. Les Lions de l'Atlas feront leur entrée dans la compétition. Un match qui s'annonce difficile face au Brésil et avec deux joueurs clés en moins dans la sélection marocaine. Et même si l'engouement est au rendez-vous pour ce début de mondial, de nombreuses polémiques entourent cette compétition. Et l'un des sujets qui fait le plus parler, ce sont les restrictions de visa imposées par les États-Unis. Un nom est dans tous les esprits pendant ce mondial, celui du journaliste Christophe Glaize. Le Français est toujours emprisonné en Algérie, mais ce mondial pourrait marquer un tournant, vous l'entendrez. À la une de l'actualité internationale, cet accord en 13 points entre l'Iran et les États-Unis. Après les annonces de Donald Trump hier, des médias iraniens présentent ce vendredi un projet d'accord. Nous reviendrons sur ce qu'on sait de ce texte. Vendredi 12 juin, c'est la journée internationale de lutte contre le travail des enfants, une pratique qui concerne encore plus de 100 000 mineurs au Maroc. Nous serons en reportage dans un bidonville de Casablanca. Et puis pour finir ce journal, on parlera de la mise en orbite économique de SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk entre en bourse aujourd'hui. Objectif, gonfler le capital pour porter les projets d'exploration de Mars et l'intelligence artificielle. Des projets risqués au cœur d'une bulle technologique qui pourrait exploser dans quelques années, nous dira un expert. Voilà pour les titres de votre mi-journée. Je vous donne rendez-vous à 12h30 sur Média.
5: Le cinéma, ce n'est pas juste des films.
6: Action !
5: C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques, décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière et en passion. Ciné Hebdo avec Amna chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.

0: الهاديه، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: معنا دائما في متابعه لمحطه مدينه الى احوال الطقس.

0: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط تندرارة طاطا وغرب خط الزاك الجويرة، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط وطنجة، 27 درجة بالدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 32 درجة بالعيون، 38 درجة بمراكش، و36 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً شرق خط وهران ورقلة وصافياً غالباً في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة، 24 درجة ببجاية، 26 درجة بوهران وعنابة، 27 درجة بقسنطينة، 36 درجة بغردايا، و39 درجة بتمنراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً بالكامل في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة وسوسة، 27 درجة بالمنسير ومدنين، 31 درجة بصفاقس وقابس، و37 درجة بتوزر.
1: تطورت العالم وأحداثه في نشرة مفصلة معك الزميلة اعتماد السلام. أهلا ومرحبا اعتماد.
2: مرحبا فرحانة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، منافسات النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم تنطلق من على ملعب السيكا في العاصمة مكسيكو، والمكسيك تتفوق على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بهدفين دون مقابل. المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة منتخب البرازيل يوم غد في أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم، والجماهير المغربية تمني النفس بتكرار إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن تسوية رائعة مع إيران وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، وطهران تنفي اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل. موجة الحرارة الشديدة في قطاع غزة تفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في ظل الاكتظاظ الشديد داخل المخيمات وشح المياه وغياب وسائل التهوية. وللمرة الأولى منذ عقد انخفاض عدد النازحين قسراً بسبب الحرب أو غيرها من أشكال العنف في العالم، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتحدث عن زيادة في عودة اللاجئين والنازحين في عدة دول. بحفل موسيقي صاخب خطفت فيه المغنية الكولومبية شاكيرا الأنظار، انطلقت أمس نهائيات كأس العالم لكرة القدم من على ملعب السيكا في العاصمة مكسيكو، المباراة الافتتاحية بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب إفريقيا انتهت لصالح المكسيكيين بهدفين دون مقابل في أولى مباريات هذه النسخة الاستثنائية المنظمة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، البلد الذي أصبح الأول في العالم الذي يستضيف نهائيات المونديال لثلاث مرات. تقرير الزميل الحسن جابري.
3: في كرة القدم ليست كل صافرة بداية تعلن انطلاق مباراة، بعضها يعلن بداية حكاية ينتظرها العالم بأسره. ومن أستيكا، واحد من أشهر ملاعب العالم الأبرز في المكسيك، انطلقت أولى صفحات النسخة 23 من المونديال أمام أكثر من 80 ألف متفرج. ملعب أستيكا عاش لحظة استثنائية امتزج فيها سحر الكرة بنبض الموسيقى. حفل افتتاح عنوانه البساطة دام 20 دقيقة، استعرض الهوية الثقافية الغنية للمكسيك، شارك فيه أبرز نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية قبل أن تخطف المغنية الكولومبية شاكيرا الأضواء بتقديم الأغنية الرسمية للمونديال رفقة المغني النيجيري بورنا بوي. وعلى أرضية الميدان جاء الموعد مع بداية مثالية لأصحاب الأرض في اللقاء الافتتاحي. منتخب المكسيك حقق انتصارا مقنعا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لصفر. خوليان كينونيس كتب اسمه بأحرف من ذهب عندما

سجل أول أهداف النسخة الحالية في الدقيقة 9 في مباراة تسيدها زملاؤه المكسيكيون، فأضافوا الثانية عبر راول خيمينيز في الدقيقة 67، على أن اللقاء تميز بثلاث حالات طرد، اثنتان منها في صفوف منتخب جنوب إفريقيا. صافي

0: بنيو جيرسي في ولاية نيويورك الذي سيحتضن المباراة النهائية. سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم مساء غد منتخب البرازيل في واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات ترقبا. المنتخب الوطني الذي صنع المجد في مونديال قطر بعد احتلاله المركز الرابع يسعى إلى تحقيق نتيجة أفضل خلال العرس العالمي في أمريكا الشمالية، فيما تمني الجماهير المغربية النفس بتكرار إنجاز المونديال السابق وتحرص على دعم وتشجيع أسود الأطلس طوال مشوارهم في المونديال. من نيويورك نتابع انتظارات الجماهير المغربية هناك.
1: الماتش إن شاء الله ما غاديش يكون بالسهل، البرازيل عندها فرقة زوينة كما المغرب توا عنده فرقة زوينة، نكونوا واقعيين ما كرهناش نربحوا ولكن الماتش غيكون صعيب إن شاء الله، 3-1 المغرب ولا 2-1 إن شاء الله بإذن الله.
2: كما كنشوفوا راه الماتش عندنا صعيب الصراحة، ولكن احنا تايقين في اللعابة ديالنا، عندنا لعابة تبارك الله دوليين كما هما عندهم لعابة دوليين حتى احنا عندنا لعابة دوليين، تايقين فيهم وإن شاء الله في الجروب ديالنا غادي نكونوا احنا الأولين، وكنتمنوا من الله التوفيق، والدراري راه دايرين المجهود ديالهم والله يسهل علينا وإن شاء الله 1-0 ولا 2-1.
1: نتمنوا من الله يتلقوا لنا التيكيات، راه باقي ما لقيناش البرازيل، لقينا سكوتلاند، لقينا كلشي، البرازيل الله يدير شي تاوي
2: قطعين لي تيكي الاخرين باش جينا من سياتل باش نسيبورتيو هنايا المغرب ان شاء الله في نيويورك، ونتمنوا من الله الخير.
0: هذه التصريحات استقاها موفد ميديا إلى نيويورك الزميل منصف عدي. مباراة المغرب البرازيل ضمن المجموعة الثالثة برسم الجولة الأولى من دور المجموعات ستعطى صافرتها غدا على الساعة 11 ليلا بتوقيت المغرب. ومع اقتراب موعد المباراة تشهد الأسواق والمحلات التجارية إقبالا متزايدا على اقتناء قمصان أسود الأطلس ومختلف مستلزمات التشجيع الرياضي في أجواء تعكس الحماس الكبير والتفاؤل بمشاركة مشرفة للنخبة الوطنية. في المتابعة الزميل عثمان الطاهري.
3: مع كل تظاهرة كروية سواء داخل المملكة أو خارجها تشهد المتاجر الرياضية بالمغرب إقبالا كبيرا من الجماهير على اقتناء قميص أسود الأطلس، وفي هذا الصيف يفرض حدث كأس العالم 2026 نفسه بقوة، حيث تبحث الجماهير المغربية عن قميص تشجع وتدعم به المنتخب خلال هذه التظاهرة الكروية العالمية. زكية مسيرة متجر رياضي.
4: إقبال كبير بالنسبه للناس كيسولوا على التيشيرت ديال المغرب وسيرتو هاد الجيرسي الجديد اللي عاد خرج دابا، ومتحمسين.
3: الاقبال المتزايد على قميص المنتخب المغربي خلال هذه المواعيد الرياضيه كمثل هذه النسخه من كاس العالم يعكس روحا وطنيه عاليه يتحلى بها الجمهور الذي يتزين بالوان العلم المغربي في قميص تاريخي، كما تشرح عائشه اوريكي الفاعلة الجمعوية.
5: وهذا الشيء اللي كنشوفوه دابا حاليا في الأسواق المغربية خصوصا الشعبية، واحد الإقبال كبير على هاد المنتجات، وصبح القميص المغربي مفخرة لكل مغاربة داخل الوطن وخارجه.
3: وقد ارتفع الطلب بشكل واضح على أقمصة أسود الأطلس ومختلف المنتجات الرياضية مع تألق المنتخب المغربي الكبير في كأس العالم بقطر، هو ظهور أعطى ألوان المنتخب المغربي إشعاعا قريا ودوليا.
0: شكرا لك عثمان. ونشير إلى أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم واصل أمس بنيو جيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي بحصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية. نفتح الآن ملف الحرب في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران وإمكانية توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، في تحول دراماتيكي بعد ساعات فقط من التهديد بشن ضربات جديدة على طهران. في أول رد من إيران أكدت اليوم أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب من أجل وضع حد للحرب، فيما قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تحدد مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن الملف النووي والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية. من واشنطن نتابع مراسلة

0: إكرام بن عائشة.
1: بعد أيام من الضربات العسكرية المتبادلة والتهديدات بالتصعيد، تتحدث واشنطن اليوم عن مسار مختلف، مسار تقوده الدبلوماسية بدل المواجهة العسكرية. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التقدم في المفاوضات دفعه إلى إلغاء ضربات إضافية كانت مقررة ضد إيران، معلنا اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
2: لقد توصلنا إلى تسوية رائعة للحرب مع إيران، ونحن الآن بانتظار استكمال الصياغة النهائية للوثائق. من المفترض أن ننتهي من ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما نشهد مراسم توقيع ربما في أوروبا. والأهم من ذلك أننا توصلنا لاتفاق يضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهو الهدف الأساسي لكل ما مررنا به للوصول إلى هذه النتيجة. إنه إنجاز كبير، كبير جدا.
1: الأسواق المالية تفاعلت بسرعة مع هذه التصريحات، إذ تراجعت أسعار النفط وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد حديث ترامب عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران.
2: ارتفع سوق الأسهم بألف نقطة، وهذا يعني أن الأسواق تؤيد الاتفاق. لو تراجعت الأسواق لكان ذلك مؤشرا على أنهم لم يعجبهم الاتفاق. كذلك انخفضت أسعار النفط، وأعتقد أنها ستواصل في الانخفاض لتصبح أقل مما كانت عليه في السابق. وعندما تنخفض أسعار النفط تنخفض معها أسعار الكثير من الأشياء الأخرى.
1: في انتظار ما إذا كانت هذه التفاهمات ستترجم إلى اتفاق موقع، تبقى الفجوة قائمة بين تفاؤل الإدارة الأمريكية وتحفظ طهران في ملف لم تحسم بعد تفاصيله. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لميديا.
0: إلى قطاع غزة، حيث تفاقم درجات الحرارة المرتفعة معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون داخل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وسط تحذيرات طبية من ازدياد خطر الإصابة بضربات الشمس، خصوصا في ظل الاكتظاظ الشديد داخل المخيمات وشح المياه، إضافة إلى غياب وسائل التهوية والتبريد والصرف الصحي. من غزة نتابع رابورتاج مراسلنا سيف الصويطي.
3: شوب جدا جدا لدرجة يعني أغلبنا حتى مش قادرين نعيش في قلب الخيام.
4: تفر أم العبد من داخل خيمة نزوحها مع شروق شمس كل صباح منذ دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تجعل من خيام النازحين أفرانا ملتهبة لا تطاق.
3: يعني قلت لو أنا بدي أطبخ في الأيام العادية وأجيب فرن وأحط في قلبه دجاجة، وشوف دجاج بيصير فيها؟ بلك البني آدم تحطه جوا فرن، شو بيصير فيه؟ يعني من حد ما فتح نهارنا الصبح كلنا بنطلع من قلب الخيام.
4: يلجأ النازحون داخل الخيام البلاستيكية والمصنوعة من الأقمشة التي تحجب الهواء إلى استخدام أوعية معدنية وبلاستيكية لتحريك الهواء والتبريد على أطفالهم بالماء إن توفر، كما تفعل أم العبد يوميا.
3: تيجي الليل بدك تنام بالقلب الخيام برضو نار، لا انت عارف تنام على الارض شوب فيش بلاط فيش شي تحط رجلك عليه، الفراش طبعا شوب لانه تاثر مع الحراره.
4: في خيمه اخرى يستعد محمد برفقه اطفاله للذهاب مشيا على الاقدام الى شاطئ البحر الذي لا يبعد عنهم سوى عشرات الامطار، فهو المتنفس الوحيد والاخير لمن ضاقت بهم الارض.
5: احنا طبعا بنعمل يعني على تخفيف المعاناه للاطفال، بناخذهم على البحر مع العصر بكون الجو براد منه بخففوا ضغط نفسي من الحرب، والجانب الثاني يعني الشوب لانه الطفل برضه ما بقدرش يتحمل الشوب زي الكبير.
4: جهات صحيه اكدت ان ارتفاع درجات الحراره يزيد من انتشار الاوبئه والامراض الجلديه والتقرحات. من مدينه غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: ارتباطا بوضعية النازحين، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس أن عدد النازحين قسرا بسبب الحرب أو غيرها من أشكال العنف في العالم بلغ 117,800,000 شخص في نهاية العام 2025، ما يعني انخفاضا للمرة الأولى منذ عقد، موضحة أن 58% من هؤلاء المتضررين نزحوا داخل بلدانهم. واعتبرت الوكالة الأممية أن هذا التطور يعزى إلى الزيادة الحادة في عودة اللاجئين والنازحين داخليا على خلفية بعض أزمات النزوح الكبيرة في العالم، خصوصا في أفغانستان والكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا. توضيحات أكثر حول العوامل التي أدت إلى تراجع عدد النازحين عبر العالم مع محمد كاشف، المحامي والباحث المتخصص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين من فرانكفورت.
6: أشكال العنف المصنع

0: الفلاح في العالم لم تقل بل زادت، ليس فقط مناطق العالم المعتاد فيها مثل تلك الصراعات، ولكن هناك أسباب لتناقص هذا العدد، منها على سبيل المثال النشاط الذي تقوم به دول مثل دول الاتحاد الأوروبي اللي كانت دول مستقبلة للنازحين ولطالبي اللجوء خلال 10 سنوات الأخيرة، وهذا النشاط المتمثل في حراسة الحدود وحماية حدودها الخارجية والداخلية والاتفاقات مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، هذا ساعد كثيرا في تقليل أعداد النازحين، وهذا ما نستشفه من أن نسبة النازحين داخليا وهي كذلك يعني نسبة عالية، 58% من عدد النازحين حول العالم هم نازحين داخليا، وهذا دليل أكثر على كيفية حراسة الحدود ومنع اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء والفارين من النزاعات المسلحة من الوصول لدول آمنة أو النزوح خارجيا، خصوصا أننا نرى كذلك تغير نظام اللجوء الأوروبي والذي كان يسمح بوصول العديد من النازحين وطالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا تغير تماما، وهذا كذلك إحدى الأسباب التي أدت إلى قلة النزوح الخارجي وقلة عدد طلبات اللجوء.
1: محمد كاشف المحامي والباحث المتخصص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين من فرانكفورت، حاوره الزميل أيمن الأحمد. بذا نختم نشرة المنتصف، شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة، وبعد فاصل قصير نستقبل ضيفنا اليوم.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: ميدي 1 المنتصف اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. اختتمت أمس بالرباط فعاليات المنتدى الدولي للمكتبات الوطنية الإفريقية والتي احتضنها مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وهذه أول مرة يجتمع فيها مدراء المكتبات والأرشيف الوطني في القارة الإفريقية في العاصمة الرباط، حيث تم بالمناسبة افتتاح أول مركز إفريقي للابتكار في المكتبات الوطنية. أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية في مصر من بين مسؤولي المكتبات الإفريقية المشاركين في هذا المنتدى، وهو ضيف المنتصف رفقة الزميل عادل الزبيري.
2: مستمعي إذاعة ميدي 1 في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الحوار من العاصمة المغربية الرباط. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية في جمهورية مصر العربية، وهو ضيف عزيز على المكتب الوطني للمملكة المغربية في العاصمة الرباط في سياق حدث إفريقي هو منتدى المكتبات في المكتبة الوطنية في العاصمة المغربية الرباط. دكتور مرحبا بك في الرباط ومرحبا بك في المغرب.
3: مرحبا بك، وأنا يعني أود بداية أن أعبر عن خالص شكري وعميق تقديري الشخصي والرسمي للمملكة المغربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا.
2: ما الذي ناقشتموه على امتداد يومين ونحن أمام أكبر ملتقى لمدراء المكتبات الوطنية والمكتبات القومية وفق تعبيركم المصري في العاصمة المغربية الرباط؟
3: الحقيقة أن الحكمة المعروفة أن التمسك بالقومية وبالوطنية هو الانطلاق للعالمية، قارتنا الإفريقية السمراء الجميلة أم العالم، الموطن الأصلي للإنسان، آن لها أن تتبوأ ما تستحق من مكانة في عالم التكنولوجيا وعالم التقدم، وبالذات في السنوات الأخيرة ما يعرف طبعا بالذكاء الاصطناعي. المؤتمر العبقري اللي نظمته المكتبة المغربية جمعت رؤساء المكتبات في الدول الإفريقية المختلفة في فضاء مفتوح عقليا وذهنيا لتبادل الأفكار وداخل فلك أو إطار عام.

0: وهو الاوبن اكسس انفورميشن، الاتاحه الفضاءات والسحب الكلاود حافظه لذاكرات الشعوب والامم. هي طبعا ده بيتواكب مع لغه العصر هي الرقمنه وما الى هذا، وسنتحدث قليلا عن تجربتنا في مصر في هذه المساله، لكن انا حابب اعبر ان احنا طبعا كانت بالاساس اجتماع رؤساء المكتبات الافريقيه فرصه عظيمه جدا للتعارف، تبادل الافكار، وفي نفس الوقت قراءه ما لدى الاخرين.
1: هل نحن استاذ الكريم امام بدايه لتحالف إفريقي هدفه الأساسي توحيد الجهود ومواجهة التحديات ونقل المكتبات الإفريقية من الزمن الورقي التقليدي إلى زمن الذكاء الاصطناعي وزمن السحب الكلاود وزمن الولوج المجاني المفتوح، ونحن نعيش يعني ربما الجيل الثالث في القرية الكونية؟
0: نعم طبعا، هي هناك تحديات كبيرة، لأن احنا ورثنا من الأجداد والآباء أرشيفات ورقية، مقتنيات بتعبر وتمثل وتجسد التراث كل في بلدي. استخدام التكنولوجيا الحديثة أو التحدي الرئيسي أنه تحويل هذه المقتنيات أو هذه الوثائق أو هذه السجلات إلى نسخ رقمية، أن يستطيع الكمبيوتر بما نغذيه من داتا ومعلومات أن يقرأ النص وأن يفهم النص. وكان من ضمن الورقات التي نقشت بالأمس كيف نغذي الكمبيوتر أو يتم التعامل مع الكمبيوتر بحيث يفهم الفكرة ويربط الأفكار ببعضها وليس التعامل مع الكلمة ككلمة. التحدي هو يجب على كل منا أن يحدد ما يمكنه من أن يتيحه من مقتنياته وما هو عليه يعني تحفظات نحترمها تماما أن يحتفظ به لذاته لأبعد.
1: ماذا عن التجربة المصرية؟ مصر معروفة بتاريخها بأرشيفها وبمكتبتها الغنية ورقيا منذ قرون، كيف تشتغلون على هذه العملية للعبور إلى زمن الرقمي وزمن الولوجيات المفتوحة؟
0: الحقيقة أن المسؤولية كبيرة جدا، أن الفترة التاريخية كبيرة جدا، ولن أكون مبالغا إن قلت أن مصر كانت لديها أول المكتبات في العالم في قدس الأقداس في معبد الأقصر وفي معبد الكرنك، ثم كان لدينا مكتبة الإسكندرية الأصلية الشهيرة وما ورثها بقى في الحضارة القبطية والإسلامية والحديث والمعاصر. دار الكتب المصرية التي أشرف برئاستها تأسس سنة 1828، فيعني منذ ما يزيد عن 197 سنة، ودار الوثائق ده تاريخها ودار الكتب 1870. فلدينا يعني تراث يعني ومقتنيات كبيرة جدا. حقيقة طبعا ان من الثمانينات والتسعينات كانت القيادات في ذلك الوقت واكبت الرقمنة فيما يعرف بالمايكروفيلم او التصوير المايكروفيلم، ثم الان الرقمنة الحديثة بالاي اي، ونعمل الان ضمن مجموعات في دول عربية مختلفة منها المملكة المغربية الشقيقة على إتاحة أو تغذية برامج الكمبيوتر بتطبيقات تستطيع أن تقرأ المخطوطات، بما أن التراث في أغلبه هو تراث مخطوط، ونحن نعلم أن المخطوط مخطوط باليد، وهناك أنواع كثيرة من الخطوط، الخط المغربي، الخط المشرقي، النسخ الكوفي وما إلى هذا. فهذا تحدي كبير أيضا، إن نجحنا في الوصول لي وفك هذه الشفرة فستتيح للناس كلها يعني إيه أن في مصر يطلع على ما لدى المغرب من مخطوطات وكتب، وكذلك العكس في المغرب يستطيع أن يطلع في مصر وفي جنوب إفريقيا وفي غانا وفي كل والسنغال وكل دول إفريقيا.
1: على مستوى في هذين اليومين أستاذ طلعت، هل ناقشتم أنتم والجانب المغربي إمكانيات التعاون، خصوصا أن ما يجمع بحسبكم أنتم في مجمع الأكاديميين المغرب ومصر هنالك تاريخ عريق وهنالك مكتبات وأرشيف غني، مسؤوليتكم هو نقله إلى الأحفاد إلى أجيال المستقبل؟
0: نعم، احنا هنا في مصر في عندنا حاجتين، في دار الكتب والوثائق القومية اللي أنا بمثلها، ومعنا أيضا في هذا المؤتمر الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية. تناقشنا بالأمس مع السيدة سميرة المليزي مديرة المكتبة الوطنية في يعني على احنا بالفعل بصدد عمل بروتوكول ما بين المكتبة الوطنية المغربية وبين مكتبة الإسكندرية، وكذلك ما بين المكتبة الوطنية المغربية ودار الكتب والوثائق القومية، لتبادل مبدئيا المطبوعات الخبرات، وفي كمان في مجال الرقمنة، والأهم من كده في ترميم المقتنيات. فإن شاء الله هي وعدت بزيارة قريبة للقاهرة ليتم توقيع البروتوكول بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية طبعا.
1: على المستوى الإفريقي العام، كيف تقيمون دكتور اشتغال المكتبات الوطنية إفريقيا، خصوصا كما قلتم في

0: 12h30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
1: Il est 13h sur Mindien, l'heure pour nous de refaire un point sur l'actualité avec une nouvelle synthèse. Elle vous est présentée ce vendredi par Othmane Tahiri. Bonjour Othmane.
2: Marhaban biki Alicia wa bikulli mustami'ina al-kiram. أهلا بكم مسهل. وهذا الموجز من الرباط بناء على توجيهات الأميرة لالا مريم يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى تعزيز التوعية الجمعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل ذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار الالتزام الراسخ والدائم للعاهل المغربي الملك محمد السادس لصالح حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل. إلى آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث قال الإعلام الرسمي الإيراني إن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة، وستتمسك بما تعتبره حقوقا لها في الملف النووي في أي مفاوضات كانت. يأتي ذلك بعدما أعلنت طهران أنها لن تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب في الشرق الأوسط وحديثه عن إمكان توقيعه اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، وأن الحرب مع إيران انتهت. في السياق وفي عقب تصريحات ساكن البيت الأبيض، تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، مواصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباحة اليوم غارة استهدفت منطقة جنوبا، ونفذ الجيش الإسرائيلي ليلا عملية تفجير في بلدة الخيام حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. يذكر أن الغارات الإسرائيلية مستمرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضية. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة روسية على بعد أكثر من 1600 كيلومترا عن أوكرانيا لضربات بطائرة مسيرة أوكرانية حسب ما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. أعلن رئيس نيجيريا بولا تينيبو أنه تم قتل 13,000 إرهابي على الأقل في البلاد خلال العام المنصرم، مؤكدا أن حصيلة القتل جراء التمرد الجهادي والإرهابي في هذا البلاد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة في مايو 2023. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ليوم غد أن يظل الطقس حرا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق سايس والغرب والماء وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس وبجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. نختم موجز بالرياضة. قلب منتخب كوريا الجنوبية تأخره بهدف ليفوز على جمهورية التشيك بهدفين لواحد ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم، ليلتحق في الصدارة بمنتخب المكسيك الذي فاز أمس على جنوب إفريقيا. ولحساب الجولة الأولى دائما من المونديال، يلتقي منتخب كندا بمنتخب البوسنة والهرسك على المجموعة الثانية. المباراة تنطلق تمام 8 مساء بالتوقيت المغربي في تورونتو في كندا. نقطة نهاية الموجز. أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميديا. إلى اللقاء.
3: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
4: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى ولكل صمت حكاية.

0: ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
1: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضاً.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثانية.
2: أهلا بكم، نستهل هذا الموجز من المغرب معكم عثمان الطاهري. بناء على توجيهات الأميرة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال حملة وطنية للتوعية والتحسيس، تهدف إلى تعزيز التوعية الجمعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل ذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار الالتزام الراسخ والدائم للعاهل المغربي الملك محمد السادس لصالح حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل. في جديد ملف إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ودونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي. قبل ذلك قال الإعلام الرسمي الإيراني إن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة، وستتمسك بما تعتبره إيران حقوقا لها في الملف النووي في أي مفاوضات كانت. يأتي هذا بعدما أعلنت طهران أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وحديثه عن إمكان توقيعه اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، وأن الحرب مع إيران انتهت. أنذر الجيش الإسرائيلي 3 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لقصفها في عملية تهجير جديدة للسكان. قبل ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي صبيحة اليوم غارة استهدفت منطقة جنوبا من البلاد، ونفذ الجيش الإسرائيلي ليلا عملية تفجير في بلدة الخيام حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. ذكروا أن الغارات الإسرائيلية مستمرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضية. أعلن رئيس نيجيريا بولا تينيبو أنه تم قتل 13,000 إرهابي على الأقل في البلاد خلال العام المنصرم، مؤكدا أن حصيلة القتلى جراء هذا التمرد الإرهابي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة في ماي من العام 2023. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط للبرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية كانت قد أوضحت أمس في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من أمس إلى اليوم مع درجة حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وزاقورة وطاطا أساساقا سمارة بوجدور أو سرد ووادي الذهب. ختام هذا الموجز بالرياضة لحساب الجولة الأولى من منافسات كأس العالم المقامة في كندا أمريكا والمكسيك. يلتقي منتخب كندا مستضيف البطولة بمنتخب البوسنة والهرسك عن المجموعة الثانية. المباراة تنطلق تمام 8 مساء بتوقيت المغربي في تورونتو. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر إذاعتنا ميدي آي. للقاء
3: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
4: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
5: pour la Coupe du Monde et
3: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
6: Accédez directement au quai et voyagez l'esprit léger. Faites comme ceux qui ont déjà adopté le bon réflexe.
5: passez au digital et achetez votre billet de train en ligne et bénéficiez de moins 10% du 8 au 25 juin. Rendez-vous sur le site www.oncf-voyage.ma ou sur notre application mobile ONCF Voyage pour acheter vos billets en toute sécurité.

0: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
1: الدروس الخصوصية إذن في المغرب أصبحت واقعاً موازياً يفرض نفسه بقوة على الأسر وعلى التلاميذ، تقليد أو ظاهرة تنشط طيلة الموسم الدراسي وأحياناً حتى بعده، حتى غدت سوقاً غير رسمية للدعم المدرسي، تستنزف في بعض الأحيان ميزانيات العائلات وتطرح أسئلة عميقة حول جودة التعليم وعدالة الفرص وحدود المسؤولية بين الدولة والمدرسة والأسرة. وبين من يعتبر هذه الدروس ضرورة فرضها الواقع والوقت وعوامل أخرى، ومن يراها شكلا من أشكال استغلال حاجة التلاميذ، يظل الجدل مفتوحا حول أطارها الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخلاقية. فهل تحولت هذه الدروس، دروس الدعم، إلى اقتصاد ظل داخل قطاع التعليم، أم أنها مجرد آلية تعويضية لسد فراغات المدرسة؟ هذا ما نناقشه اليوم مع الأستاذ محمد أمين سامي، إطار تربوي وباحث في الاقتصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا أسماء.
1: أستاذ أمين سامي، إذن هل يمكن اعتبار الدروس الخصوصية اليوم جزءا من الاقتصاد غير المهيكل، أم أنها تبقى نشاط تربوي ومشروع خارج الإطار الرسمي؟
2: اليوم يمكن القول أن الدروس الخصوصية في هذا الإطار تعتبر واحد نشاط التربوي مشروع إذا كانت شفافة واختيارية ومصرح بها، كما كيديروا مراكز الدعم اللي كتكون هي أصلا عبارة عن شركات، وتكون أيضا ما كتضمنش تضارب المصالح، بمعنى ليس هناك أطر تربوية يدرسون في القطاع العام ويذهبون للتدريس في هذه المصالح في هذه المراكز. فهاد المراكز تعتبر اللي هي كتكون اختيارية وشفافة، ولكن تصبح هي جزء من الاقتصاد الغير المهيكل، وكيف ما قلتي جزء أيضا من اقتصاد الظل، ملي كتصبح أنها تقدم نقدان ودون تصريح وخارج المحاسبة وخارج الضريبة، وأيضا من طرف أستاذ كيدرس نفس التلاميذ داخل الفصل أو داخل القسم. إذن إذا رجعنا لواحد المجموعة ديال الأرقام، واخا هي اليوم قديمة نوعا ما، غادي نلاحظوا أن متوسط إنفاق الأسرة على تمدرس الأبناء، أنا أدهلت بالرقم من لقيت أن حوالي 4365 درهم في السنة، هذا المتوسط. 2019 متوسط إنفاق التلميذ في الثانوي ما بين 2019 و2020 حوالي 3412. فبالتالي اليوم أمام إحنا أمام واحد سوق اللي هي فيها ثلاثة الحالات، إما كتكون مشروعة، إما أستاذ أو مركز مرخص مع تصريح جبائي كيدرس واحد تلاميذ ليس ماشي التلاميذ ديالو، بالتالي كتكون خدمة اختيارية وأثمنة معلنة. وكاين الجزء الثاني أو الحالة الثانية اللي هي رمادية، إما كيكون دعم منزلي أو جماعي نقدا دون تصريح ودون ابتزاز.
1: إذن برأيك وأنتم كإطار تربوي أستاذ أمين سامي، يعني هذا القطاع أو هذا التقليد اليوم الذي أصبح يعني شبه ضرورة اليوم، هل يمكن تقنينه؟ هل هناك مجال لتقنينه وإدماجه ضمن الاقتصاد الرسمي بدل محاربته؟
2: اليوم المسألة يجب تقنينها، احنا ما كنقولوش المحاربة، هذه مسألة أساسية. ثانيا المسألة اليوم ديال هذا القطاع، ما يجب أن يقوم به؟ باش نكونوا واقعيين حتى في النقاش، أن اليوم الأستاذ عندما يدرس داخل الفصل، صحيح هناك فروقات فردية بين التلاميذ وبين المتعلمين والمتعلمات، وصحيح أن في بعض الأحيان أن المدة الزمنية للمادة غير كافية ولا تساعد على أن يفهم الجميع، ودرجات الفهم مختلفة ومتفاوتة، ولكن اليوم خاص يكون المجهود داخل

0: القسم، ولكن أيضا هذه الدروس الخصوصية تساهم ايضا في في في في تحسين او في تحسين جوده الفهم الذين لم يستوعبوا باش يكون التكامل. اما اليوم اذا كنا واحد غادي يقري هنا او ينقص من جوده التعليم داخل المكان الذي يشتغل فيه ويعطي الجوده والعمل اكثر خارج القطاع، فهذا مرفوض بتاتا، هذا مرفوض. لماذا؟ لأنك أنت اليوم كدير لا تكافؤ بشكل كبير، لأن اليوم هذا لا تكافؤ هو اللي كيصنع التمييز وكيصنع عدم المساواة بين المتعلمين. لا، احنا كيخص يكون التعليم متكافئ متساوي، وأيضا أن الدعم يتعطى في القطاع، كيخصو يتزاد منه في القطاع.
1: طيب نبقى في الجانب المتعلق بالآثار الاقتصادية لهذه الدروس الخصوصية اليوم، على اعتبار أنها دعم تربوي أيضا، ولكن هل هناك تقديرات عن حجم الخسائر التي ممكن أن يتسبب فيها مثل هذه الأنشطة غير المصرح بها المرتبطة بالدروس الخصوصية؟ طبعا
0: إذا هضرنا على التقديرات للأسماء، راه نحن في واحد القطاع اللي اليوم اش غادي نقولوا ان واحد النسبة

0: الدروس الخصوصية التي يقدمها الأستاذ، ولكن راه فيها أيضا التحضير للامتحانات، فيها الدروس الرقمية، فيها حصص اللغات. إذن واحد المنظومة اللي كدور على هذا الاقتصاد. ونعطيك هذا حجم تقديري استنتاجي. إذا خدينا حوالي 8 مليون متمدرس تقريبا اللي كاين في المغرب مختلف الأسلاك، وكاين حوالي واحد النسبة ديال 25 حتى 35% اللي كيستافدوا من أشكال الدعم المؤدى عنه. هذا إذا خدينا انطلاقا من الدراسات المقارنة، وقلنا أن متوسط الإنفاق ديال الأسر كيتراوح ما بين 1500 درهم حتى 4000 درهم. فبالتالي راه قدمنا واحد ثلاثة سيناريوهات كبار. السوق راه كيتحرك، إذا خدينا السيناريو المنخفض غادي نلقاو أن السوق كيتحرك في واحد ثلاثة المليار ديال الدرهم، وإذا خدينا السيناريو المتوسط راه السوق كيتحرك في ما بين 6 حتى 8 المليار ديال الدرهم، وإذا خدينا السيناريو المرتفع راه السوق كيتحرك ما بين 10 حتى 12 مليار ديال الدرهم. فبالتالي هذه ما يمكنش نقولوا اللي هي أرقام رسمية، ولكن هذه تقديرات اقتصادية مبنية على على على على على عدد المتمدرسين وعلى أنماط الإنفاق التعليمية. فبالتالي اليوم غير هذه الأرقام كتبين لنا الحجم ديال السوق،
1: ولكن تبين أيضا أستاذ أمين سامي ربما هناك من يراها أنها تبين كيف أصبحت المعرفة اليوم سلعة إن صح التعبير، وتشترى وتباع أكثر من كونها حق للمجتمع يمكن أن يكون مجانيا، لما لا؟
0: شوف صحيح، أنا ما كنقول لك سلعة، صحيح هادشي كله كاين، وغادي نمشي معاك الى ابعد. هذا الشيء حنا هضرنا غير على الدروس، التقديرات الاستنتاجيه حول الدروس الخصوصيه او اقتصاد الظل، زيدها ايضا حجم السوق ديال الكتاب المدرسي اللي كنهضروا على حوالي السوق الكتاب فقط طبع ديالو.
1: ولكن الكتاب مقارنه مع هذا الدعم، الكتاب ربما موسمي، هذه الحركه وهذا النشاط سيكون في بداية الموسم الدراسي، نحن نتحدث عن دروس على مدى الفترة الدراسية.
0: ولكن أيضا حتى الكتب المدرسية هناك كتب اللي هي رسمية، وهناك كتب موازية من أجل الدعم، من أجل التقوية، من أجل التفكير. إذا كل هذه الكتب تشتغل وكتدخل في هاد المنظومة. فاليوم نمشي معاك لواحد المسألة اللي هي أساسية. اليوم إلى هاد السوق اللي احنا اليوم منين كان نشوفوه وفعلا هذا غادي يخلق لنا إشكال مستقبلان بين التعليم الأساسي وتعليم التميز، بمعنى ان التلاميذ يدرسون في الاقسام بشكل كبير جدا ومتساوون في نفس التعلمات الى غير ذلك، وتعليم التميز فئة تذهب الى اخذ الدروس الخصوصيه. فبالتالي هذه الفئه التي تاخذ الدروس الخصوصيه تتميز على باقي المتعلمين الاخرين، فبالتالي كنوصلوا لا تكافؤ. فاليوم خاص يكون المنطق لا خاص يكون أن الجميع يجب أن يستفيد من الدعم. صحيح هناك دعم كيدار على مستوى المؤسسات التعليمية، دعم كيدار بالشروط الأساسية، دعم كيدار وفق احتياجات التلاميذ، والأساتذة مشكورين بشكل عام على المجهودات ديالهم وعلى تفانيهم في العمل. ولكن أيضا اليوم هاد السوق اللي احنا اليوم أصبحنا نراه، وأصبح أيضا يدخل ضمن اعتبارات ميزانيات الأسر بشكل كبير جدا، خاصة أننا اليوم كنشوف هذا ارتفاع ديال الأسعار يبتدي من المرحلة من نهاية السلك الإعدادي إلى آخر الحصول على البكالوريا. واليوم أصبحنا نشيد أيضا حتى الناس كتاخذ ساعات إضافية في الجامعة بشكل كبير. أصبحنا نشاهد ناس أخذ الدروس الإضافية

0: في الجامعة مع العلم أن الجامعة هي مخصصة للبحث والابتكار والتطوير والبحث العلمي إلى غير ذلك. فاليوم هاد هاد هاد هاد الكتلة أصبحت تشكل عائق الأسر.
1: طيب من ناحية أخرى أستاذ أمين سامي، هل هناك ومن موقعكم يعني كإطار تربوي، هل هناك ما يبرر انتشار هذه السوق اليوم حتى في الجانب المتعلق مثلا بالدخل، بارتفاع تكاليف المعيشة؟
0: شوف، ارتفاع الدخل اليوم راه الأستاذ في وضعية مالية جيدة، زعما ما عنكروش.
1: إذا ما الذي يبرر؟ ما الأسباب الحقيقية وراء هذا الانتشار؟
0: شوف، الناس تريد أن اليوم البحث على المزيد من المداخيل، على على على على على ظروف وحيلوك. أيضا واحد القضية باش نكونوا متفقين عليها، راحت الطلبة أو مثلا الشباب العاطلين على العمل يتوجهون إلى هذا المجال، يتوجهون إلى هذا المجال من أجل كسب قوت يومي أو من أجل دخل إضافي، لأن هذا المجال ما بقاش مقتصر غير على الأساتذة. شكونوا إذا ما باش نكونوا واقعيين، يعني ما بقاش مقتصر على الأساتذة الذين يدرسون هذا المجال، ولا كيدخل له الذين يدرسون، وأصبح يدخل له الطالب الذي ليس له مكان للعمل ولم يجد وظيفة ولم يجد شغل، أصبح يتجه إلى هذه المراكز أو أصبح يقوم بالدعم في هذا المجال، وأصبح ولو كيتسموا بالسميات وكيجيو عليهم طلب، فأصبح هذا هو عمله الأساسي والرسمي بشكل كبير. هناك أشخاص من قطاعات أخرى يحبون مثلا في أوقات الفراغ أو إلى غير ذلك يريدون أن يمارسوا هذه العملية، والتقاسم ديال التجارب ديالهم أصبحوا يدرسون في هذه المراكز. إذن هذا المجال أصبح سوق.
1: إذن في هذه الحالة أستاذ محمد سامي، ما هي السياسات التعليمية وحتى الاقتصادية اليوم يعني مقارنة مع هذا الواقع الكفيلة بتقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية مستقبلا أو حتى مراقبتها؟
0: شوف، أنا أقول لك واحد المسألة أساسية وأنا أعتبرها أساسية في هذا العمل، لأن اليوم هذه المراكز ديال الدعم الخصوصية يجب أن تكون بعد أولا مقننة ومعروفة وشحال والأثمنة ديالها معلنة بشكل كبير. صافي، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي خصنا يكون فيها العملية ديال الضبط وديال المراقبة، أن أي واحد بغى يدخل لهذا المجال لابد له من ترخيص، واش عنده الأهلية ولا ما عندوش. راه كاينين الناس لهم يمررون معطيات غلطة مخطوعة وخاطئة، هناك أفراد يدرسون مواد لا علم لهم بها بشكل كبير جدا. راه هذا التفاوت وهذا الشيء اللي كنشوفوه راه هو نتيجه ديال التعلم ونتيجه ديال التلقين. راه الاستاذ من كيدرس داخل القسم راه له منهجيه، يحترم المنهجيه، له ضوابط كتضبط، ماشي عا كيجي وكيطرح السؤال، ماشي غير كيجي وكيبدا بالسؤال الصعب، ماشي غير كيجي وكيبدا بالتحليل. هناك منهجية مدرسة، هناك مجموعة من الأمور من الخطوات اللي قرأ عليها واللي تكون فيها، فبالتالي اليوم هاد الناس اللي كتمارس هاد العملية يفتقدون إلى هذه الأهلية. إذن اليوم لابد من ترخيص ومن ضبط السوق بشكل كبير جدا، لا من حيث المراكز ولا أيضا مع القطاع الخاص ولا أيضا من حيث الأساتذة اليوم الذين يدرسون فهم مطالبون بترخيص إلى غير ذلك، ولكن أيضا يجب على الأسر أن تفهم أن اليوم وهذا بشكل كبير جدا، أن هاد لأن الأسر معذورة كتقلب على على النجاح بجميع الطرق، ولكن هذا بالمقابل خصو يدفعنا أكثر إلى تجويد التعليم داخل المؤسسات التعليمية وتحسين شروط العمل وتحسين شروط التعلم للمتعلمين بشكل كبير جدا من أجل ضمان تكافؤ الفرص. وأيضا اليوم هذا التعلم وتطوير البيداغوجيات وتطوير المناهج بشكل كبير جدا هو اللي كيسمح بان هذا التلميذ يستوعب ويفهم، وهو اللي غادي يسمح لنا مستقبلا اننا نقلصوا من هاد الظاهره ديال ديال ديال ديال ديال المراكز ديال ديال ديال ديال الاقتصاد.
1: ولكن الا يمكن الا يمكن اعتبار يعني استاذ محمد امين سامي اليوم هذه الدروس الخصوصيه هي ايضا حل لواقع التعليم، دعم تربوي وايضا اقتصاد موازي يعني له ما يبرره بحكم الظرفية، بحكم يعني قدرة الشرائية وارتفاع المعيشة؟
0: على الأسماء واش نعالجو بداء ما يمكنش. شوف المسألة، أنا كنقول أن الدروس الخصوصية صحيح خصها تكون عفي، ولكن تكون مكملة للتعليم الرسمي، ماشي ماشي ماشي موازية ليه، بمعنى هذا ما يبقاش وهذا نعوله عليه بصفة 100%، إلا خاصها تكون مكملة. بمعنى أن اليوم الدروس الخصوصية خاصها توجه لواحد الفئة اللي هما ضعاف، اللي من أجل باش يتساواوا مع الأقران ديالهم في الفهم في التفكير في التشليل، فبالتالي ما يمكنلاش لعب الدور الموازي ديال القطاع الرسمي. هذا أول. المسألة الثانية، ما يمكنش نبرره غلاء المعيشة أو ضعف البطالة أو وجود البطالة أننا خصنا ندعموا هذه الأمور. لا، غلاء المعيشة أو البطالة أو إلى غير ذلك يجب النظر إليها أن هناك حلول أخرى، خص تطوير مناخ الأعمال وخص إصلاح مناخ الأعمال وخص تجويد دياله. أنا أعطيك على سبيل المثال، واش اليوم هذه الدروس الخصوصية اليوم ألا يمكنها أن تلعب دور أيضا في التكوين المهني، في تأطير وهيكلات القطاع غير المهيكل، هذه المراكز ديال الدعم؟ إذن اليوم راه المراكز ديال الدعم خصتها هي تنفتح الدور ديالها تلعب هذه المسألة ديال التعليم أو ديال دعم صياع المتعلمين، صعب التعلم خصها الدعم وتكمل وتحاول تفهم هاد التلاميذ والمتعلمين اللي هما لهم مشاكل تعليمية، تحاول تيسر لهم الفهم وتعاونهم، هذا هو الدور ديالها فقط، ماشي الدور ديالها أنها تقوم بما يقوم به التعليم الرسمي. إلا ما مطلوبش منها، لأن التعليم الرسمي له أولوياته، له توجهه، له مبادئه، له أيضا أنشطته وموارده ومقرراته. فبالتالي اليوم هاد دروس الدعم خصها تلعب دور مكمل من أجل تحسين جودة التعليم فقط. بالتالي هذا هو أعتقد أن اليوم السيناريو اللي خصنا نمشيو فيه هو سيناريو التكامل بين المدرسة العمومية وبين المدارس الدعم الخصوصي بشكل متوافق وبشكل متناسب.
1: أشكرك جزيلا أستاذ محمد أمين سامي، إطار تربوي وباحث في الاقتصاد، شكرا على هذه المداخلة القيمة.
0: شكرا لكم.
2: بالمبسط،
1: من خدمة تعليمية إذن مساندة إلى قطاع اقتصادي موازن حاضر في معظم الدول دول العالم، هكذا تحولت الدروس الخصوصية خلال العقود الأخيرة، سوق واسعة للدعم المدرسي تدر ملايير الدولارات سنويا وتستقطب ملايين الأسر والتلاميذ. من منظور اقتصادي تطرح هذه الظاهرة إشكالا يتعلق بموقعها بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير المهيكل، حين تمارس داخل مؤسسات مرخصة تخضع للضرائب وللرقابة، تعد نشاطا تعليميا مشروعا يساهم في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد، أما عندما تمارس بشكل غير مصرح به فإنها تصبح جزءا من اقتصاد الظل بما يحمله من خسائر وصعوبات في المراقبة والتنظيم. ورغم أن هذه الدروس الخصوصية تسد في كثير من الأحيان فجوات داخل المنظومة التعليمية وتوفر دعما إضافيا للمتعلمين، إلا أنها تثير مخاوف متزايدة بشأن العدالة الاجتماعية، وتمنح الأسرة القادرة فرصا مالية تعليمية أكبر مقارنة بالفئات محدودة الدخل، ما قد يساهم في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية عبر التعليم. لذلك لم يعد النقاش حول الدروس الخصوصية تربويا فقط، بل أصبح قضية اقتصادية واجتماعية ترتبط بكفاءة الأنظمة التعليمية وعدالة الفرص وحجم الاقتصاد غير المهيكل. ليبقى التحدي الأساسي هو إيجاد التوازن بين حق الأسر في البحث عن تعليم أفضل وحق المجتمع في ضمان تعليم جيد ومتكافئ لا تحدده القدرة على الدفع. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: ليس كل ما نراه على الشاشة عابرا، بعضه يصنع رأيا وبعضه يغير مسارا. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Medi1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Medi1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
2: Vous êtes sur Medi1, la synthèse de 14h30.
3: Bonjour à toutes et à tous, Hugo Villard avec vous. Campagne nationale lancée au Maroc pour sensibiliser et mobiliser les citoyens pour la protection des enfants et de leurs droits. À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, l'Observatoire national des droits de l'enfance lance cette initiative sur instruction de la princesse Lala Meriem. Cette année, le slogan de cette journée mondiale, c'est « Carton rouge au travail des enfants, une enfance protégée, un travail décent pour les adultes ». Dans le reste de l'actualité, Donald Trump et Benjamin Netanyahu seraient entièrement d'accord sur le fait que l'Iran ne doit jamais avoir la bombe atomique. C'est le Premier ministre israélien qui l'assure aujourd'hui, au lendemain de l'annonce hier du président des États-Unis sur un possible accord imminent entre Téhéran et Washington. Le chef du gouvernement israélien maintient, lui, être depuis plus de 30 ans à l'avant-garde de la lutte internationale contre le programme nucléaire iranien. Les échanges d'attaques se poursuivent dans le sud du Liban. Le Hezbollah annonce avoir tué un soldat israélien aujourd'hui dans le district de Tir. En parallèle, Tel Aviv a émis de nouveaux ordres d'évacuation dans trois villages de cette région du pays. Des ordres d'évacuation émis avant de possibles frappes. Premier sommet bilatéral entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Le président français doit recevoir la chef du gouvernement italien le 25 juin prochain à Antibes, dans le sud de la France. Ce sommet, qui est le premier entre les deux voisins depuis 2021, doit traiter de la défense, du spatial, de l'énergie et des infrastructures. Selon Paris, 9 ministres de chaque côté seront également de la partie. Jusqu'à 20 ans de prison, voilà la peine que risquent les personnes homosexuelles au Niger. La réforme du code pénal du pays s'officialise. Elle avait déjà débuté sous les anciennes autorités. Niamey qualifie même l'homosexualité d'acte impudique ou contre nature. Une peine équivalente à plus d'1 600 000 dirhams est également encourue par les personnes de la communauté LGBTQ+. Cette nouvelle loi donc du code pénal, elle entre dans un mouvement continental après notamment le Sénégal et le Burkina Faso de criminalisation de l'homosexualité. Et puis enfin, ça y est, la Coupe du Monde est officiellement lancée. Plus d'un mois qui va être rythmé, qui va vibrer au rythme du ballon rond en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et justement, c'est dans ce pays tout au nord de l'Amérique que ce soir, le Canada reçoit à Toronto la Bosnie-Herzégovine. Un rendez-vous à suivre à partir de 20h. Cette nuit, avant cela, la Corée du Sud s'est de son côté imposée 2-1 contre la République tchèque. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Medi1 pour la suite des programmes.
4: أعزهم مكان في الدنيا سرج سابحا وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديا نهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله. نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
5: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
6: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: حياة أونلاين، حنان تسوري.
6: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. علاش بزاف منا تغريه حياة الآخرين على منصات التواصل الاجتماعي؟ هذا هو موضوعنا اليوم اللي سعيدة جدا أن نناقشه ونسلط عليه الضوء مع ضيفي الكريم أستاذ محسن المفروض، اللي هو معد ذهني، كوتش بيداغوجي ومستشار أسري. سي محسن، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
7: شكرا لله على الاستضافة وسعيد جدا بالحضور.
6: مرحبا، مرحبا بك، منورنا. طبعا ملي كان ندخلوا للتليفون وكندخلوا تحديدا منصات التواصل الاجتماعي، كنلقاو غير السعادة، كنلقاو غير الفرح، كنلقاو غير المرح، غير كلشي زوين، بنات زوينات، أولاد زوينين، حياة سعيدة، حتى العائلة السعيدة، كلشي لابس زوين، كلشي الأجسام مثالية. هادشي كيخلي ربما كيخليناش نفكروا واش هذاك الشيء هو الكواليس ولا هي الحياة المعروضة على منصات التواصل الاجتماعي، واللي كيخلي بزاف منا وتحديدا الشباب المراهقين ما يبقاوش راضين بالحياة ديالهم.
7: صحيح حنان، لانه فحال ملي كنمشيو لواحد الواجهه ديال المحل التجاري، كنلقاو الفيترينه مزوقه مزيان، كنلقاو الضوء، كنلقاو الاجسام المثاليه اللي معروضه عليها، ماشي احسن الملابس ولكن الملابس اللي غادي تجي مع هذاك الشخص، ماشي الغاليه. ولكن الا دخلنا شفنا الستوك لداخل كيفاش داير، نقدروا نتفاجئوا، نقدروا نقولوا واش هذا هو المحل فعلا، المحل اللي معروض عليه. سي لا ميم شوز في الحياه على الانترنت. الحياه على الانترنت ما فيهاش مشاعر، ما فيهاش صعوبات، ألوغ كل حياة الحقيقية، الحياة اللي تنعيشو فيها مشاعر، فيها صعوبات، فيها أحاسيس، فيها دي هو اي دي با اللي حنايا تنعيشوهم
6: بحلوها ومرها. هذه الحياة
7: تمام.
6: غير هي الحياة اللي كنشوفوها الناس اللي كيبارتاجيو معنا حياتهم على منصات التواصل الاجتماعي، ما عندهم ديون، ما عندهم مشاكل، ما عندهم هموم،
7: مثالية كما قلتي،
6: فايتة المثالية. وهذه الحياة اللي صراحة كيتمنى أي واحد فينا يتمنى يعيش هذيك الحياة. هل كل ما نراه على الانترنت فهو حقيقي أو دائما هو مزيف؟
7: أبدا، فآخر إحصائيات تثبت على أنه ما نراه على الانترنت هو تقريبا 1% من الحياة الحقيقية لهذاك المؤثر ولهذاك الشخص اللي كي يبارطاجي معنا. و 99% ما كيبارطاجيش، ما كيبارطاجيش اوقات الملل، ما كيبارطاجيش الصعوبات ديالو اللي كيلقى باش يدير هذاك لا فيديو، لانه فوقاش كيصور لينا ملي كيكون مسافر، ملي كيكون خارج، ملي كيكون فرحان.
6: او لا بعض المرات كيهيئ هو هذاك حنا نقولوش، حيت بزاف منا واش هذاك الشيء اللي كيتبارطاجا وكنشوفوه واش هي حياه ولا هي لقطات؟
7: فوالا، هما دي دي دي دي شورت اي دي هايلايت ريلز، دي هايلايت ريلز، لانه فقط تتعطينا غير داكشي اللي بغيتي توصل لينا. فحال كنقولوا بمعنى اخر، فحال كيلعبوا على داكشي اللي باغي الاخر، اللي باغي يشوف. ولي لي ريزو سوسيو، السوشيال ميديا دابا ذكيه بزاف، لدرجه انه تتعرفك شنو باغي وشنو كتقلب، يعني لدرجه ان تقلب على فيديو مره واحده غتبقى يطلعوا لك مئات المرات. ولكن اللي خصو يعرف ان الناس ان الحياه الحقيقيه ما فيهاش زر ديال موديفي وما فيهاش زر ديال سوبريمي، باسكو هذاك اللي غيعطيني انايا فيديو افون في انترنت راه صوبو، كاين دي فيلتر باش يعطينا المثاليه، كاين الموديفي باش يموديفي لينا هذاك الفيديو باش يعطينا في ابهى حله باش حنا نشوفوه ونقولوا واو. دونك كاينين شي حوايج كيلعبوا عليهم اللي حنايا الناس ما كيبانوش لهم انه راه هذيك هي المثاليه المزيفه اللي كيعطيونا،
6: لانه بزاف، لانه مثلا بزاف ملي كنشوفوا ديال صناع المحتوى ولا داك ما كنبغيش نقول مؤثرين، لانه هما مشاهير السوشيال ميديا، كلهم كيعيشوا واحد الحياه تقريبا كتشابه. نعم. عندهم نفس الحياه كيبارطاجيوها، وهنا واش نقدروا نقولوا قبل ندخلوا في التفاصيل، واش نقدروا نقولوا ان كل ما ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي هو مزيف، ام هي حياه لكن منتقات، هي لقطات من الحياه منتقات؟
7: شكرا حنان على التوضيح اللي عطيتي الثاني لانه مهم جدا، اختصرتيها في جمله، هي لقطات منتقات. فحال في المسرحيه مثلا كاين الكواليس وكاين داكشي اللي كيبان للجمهور، اللي كيبان للجمهور الاضواء، كيبانوا ليه الازياء اللي زوينه، ولكن في الكواليس اللي تختار تقدر تفاجئ، لانه تحضير، في التحضير كاين صعوبه، كاين ملل، كاين احاسيس مختلطه ايجابيه وسلبيه، الوغ كو في لا فيديو كاين انتقاء للصوره وانتقاء الميساج اللي غادي يوصل. حنا حبذا كما قلتي مؤثرين، المهم المؤثرين حبذا لو يجاوبون على هذا السؤال، واش كي بارطاجيو معنا الحياه اليوميه كيف ما هي،
6: ام كي بارطاجيو معنا الحياه اللي باغين حتى هما يعيشوها؟
7: اكزاكتومون، سؤال ما كرهتش انا يجاوبني عليه مؤثر، لانه غيوضحوا للناس، يوضحوا للمستمع الكريم بزاف ديال ديال ديال
6: اللبس اللي كيوقع عند المتابعين. وهنا صراحة بأمانة بعض منهم ملي كيكون عندهم كيجيو شي انتقادات من المتابعين ديالهم كيبقى يقولوا لهم راه نتوما ما عايشينش معنا 24/24، ما عايشينش معنا اليوم كامل، حنا جزء من الحياة ديالنا كنتقاسموه معكم، وحنا اللي كنحدو شنو اللي نعطيكم تشوفوا شنو اللي ما نعطيكمش تشوفوا. هادشي اللي بغينا يفهموا حتى تحديدا الشباب، لأن الشباب ما عندوش هذا الوعي كافي أنه يفهم بأنه كيشوف غير طوموبيلات وأوتيلات وسفريات شي مؤثرين وشي مشاهير ما كينزلوش من الطيارة، فكيجيبوا لنا هذيك الحياة.
7: ودابا راه هنايا هذه اللي شرنا ليها قبيلة حنان، وأن الناس ولا عندهم ما يسمى باكتئاب السوشيال ميديا والاكتئاب الرقمي. علاش؟ يوم فوق يدخل كيلقى كاع الناس واصلة، اللي داير كونتوني وصل، اللي داير كونتوني عايش مزيان، أي واحد عايش مزيان، فاش يبغي يدير بحاله تيقول أنا ما وصلتش. علاش هذاك عايش مزيان انا ما عايش مزيان؟ عندي نفس المقومات باش نعيش بحاله ولا نعيش حتى اكثر منه. دونك ملي كيولي تيجي للواقعيه كيلقى شيء اخر، وهنا تيولي في تحقير الذات
6: وكيولي كيسخط على ذاته،
7: فوالا تيجلد
6: على ذاته وعلى حياته اللي كيعيشها. وهنا هذا هو المشكل اللي كنديروا ربما اللي كيديروا اغلبنا، وحتى الشباب انا كنركز على الشباب والمراهقين، لان هما مازال ما عندهمش القدره انهم صوت المراهقين ما عندهمش القدره انهم يميزوا. وكينجرفوا من مور داكشي اللي كيكون عليه الاضواء، وفعلا يعني يبهر هذاكشي. دابا كتلقاه كي قارن حياته بكواليسها مع لقطات.
7: تماما، نقولها بصيغه واحده اخرى، يقارن الباطن ديالو مع الظاهر ديال الاخر. دونك الظاهر ديال الاخر تتوريني ماشي غير في السوشيال ميديا، تقدر في الظاهر ديال الاخر تيوريني اي حاجه بغا، ولكن الباطن ديالو ما عارفوش انا شنو الصعوبات، شنو الاكتئاب اللي عنده، شنو المشاعر السلبيه او الايجابيه اللي مر بها، ما عارفش، عاطيني فقط الظاهر. وانا كندير هذيك المقارنه ما بين الباطن ديالي شنو باغي انا كشخص في الذات ديالي الداخل، وما بين شنو كيبان ليا. فهنا فين خصني نقص شويه ما بين في المقارنه، لان المقارنه كيف ما قال الرأي

0: إيس روزفلت شحال هذه، قال لهم المقارنة لسون للفرح،
1: يسرق متعة الفرح. صح
0: ولا.
1: صح
0: نستمتع بداك الشيء اللي عندي، باسكو هذيك الحياة حب بدلو أنني نطرح واحد السؤال، واش هذيك هي الحياة نطرحوه يعني، يعني ملي نكون أنا كشاب كنتفرج، واش فعلا هذيك هي الحياة الحقيقية؟ هذا هو السؤال اللي خصو يطرح ويجاوب عليه هو، ما يتسناش واحد اخر يجاوب عليه، لانه احنا الا جينا نجاوبوا عليه نقولوا ماشي هي هذيك الحياه الحقيقيه.
1: ولكن جوستومون كيفاش الشباب، لانه هو واحد الدور خصو يلعبوه جوج ديال الناس، لا داك المشهور حتى هو خصو يراعي.
0: نعم.
1: لانه كيتابعوه شباب وكيتابعوه مراهقين وبعض المرات حتى اطفال، وحتى ناس يكونوا يعني، لان الشخصيات تختلف، كل واحد وشخصيته كيفاش دايره. والمشكل حتى هو عن الطرف الاخر اللي يتابع يعرف يعني
0: ينتقي
1: ويفهم، يحلل ويفهم، لانه ماشي كل ما يلمع فهو ذهب.
0: اكزاكتومون. دونك هنا فين بغينا الدور، ما كرهناش الدور ديال المؤثر ولا الدور ديال هاد الشخصيه اللي بارزه في لي ريزو سوسيو، يعطينا توضيحات باش الناس يعرفوا يختاروا، لانه انت ما كتعاونش باش يختار، لانه كتعطيه غير المزيان. بوتيتغ بارفوا كتقدر توصل للكذب بلي كولابوراسيون، باش تبين ليه انه هذه مزيانه، تدير اون كولابوراسيون اللي الانسان مخلص عليها مؤدى عنها، وهو كتبين ليه بانه راه مزيان، وهو لانه تايق فيك، لانه بالنسبه لي انت قدوه. دونك حب هذا لو يعرفوهم شنو هي الحياه الحقيقيه على السوشيال
1: ميديا. وما يبغي حد يوري حياته الحقيقيه، لانه تقدر تكون هو براسه ما عجبوش الحال، داك الشيء كيعيش حتى هو داك اللقطات اللي كيبارطاجيها باش يحاول يعيش حياه اخرى ربما ما كيعيشهاش. لكن السؤال، بزاف منا واعي وفاهم بانه هذوك لقطات منتقات.
0: نعم.
1: اللي كنتفرجوا فيها، ولكن بالرغم من ذلك كيقدر بعض منا يطيح في ذاك المسألة اللي يقارن حياته مع حياة الآخر.
0: نعم.
1: سورتو على منصات التواصل الاجتماعي. علاش؟
0: حيت هذا هو الفخ النفسي الذي يقع فيه هذا المستهلك. حيت شنو كيدير؟ هو فقط يستهلك. هو ما تيعيش السوشيال ميديا بواحد العقلانية، يستهلكها فقط. شنو كيولي الدماغ ديالنا كيعطينا إشارات على أنه هذه الحياة الحقيقية. دونك واصعب حاجه يقدر يتحكم فيها الانسان هو الدماغ ديالو، لان الدماغ تيكونسومي اي حاجه عطيتيها له كيكونسوميها، كوسو سوا كانت خايبه ولا مزيانه. اللهم هذا الانسان اللي متبع لي ريزو سوسيو يحاول يفهم انه كيف ما قلنا راه ماشي الحياه الحقيقيه، ما يطيحش في فخ المقارنه، وياخذ فترات كما تنقولوا دائما داك لو ديتوكس ديجيتال. دابا حنا باغ اكزومبل نعطيو اكزومبل ديال لابوز علاش كتعطى؟ باش الانسان يرتاح من العمل ولا من الرياضه ولا من القرايه ولا فاش ياخذ هاد لابوز، شنو كيدير؟ كيمشي كيهز التليفون. شنو كيشوف؟ كيبقى متبع لي ريز، كل ريز ايماجين الدماغ شنو تيعيش، كل ريز وشنو فيه. كاين اللي كيعطيه اشهار، كاين اللي يعطيه سفينه كتغرق، كاين اللي كتعطيه راقصه بالي، كله شنو كيعطيه الدماغ؟ شنو كيوقع لينا؟ كيفرز مجموعه من الهرمونات اللي ما يقدرش يتحكم فيها من بعد. دونك معطيه لابوز او لو ديتوكس ديجيتال تيتعطى على ود هذا الشيء، هذا لانه الدماغ تيولي ما كيتحكمش في الهرمونات، وتتولي مجموعه ديال الهرمونات اللي كتعطيك احاسيس سلبيه اللي كتاثر على الانسان مع مر الوقت.
1: شكون الفئات اللي كتاثر اكثر؟
0: غالبا الشباب كيف ما قلنا، المراهقين كيتاثروا اكثر لانهم تيطيحوا في فخ المقارنه. تيقول الحياه اللي عايش انا واللي باغي نعيش انا، ودابا ولا الاشكال اللي ولا دابا هو ان الناس باغيين يوصلوا بسرعه، وهذاك المؤثر اللي كتشوف او هذيك الشخصيه البارزه اللي كتشوف راه ما وصلتش بسرعه، غير هو الفرق هو انه ما بارطاجاش ولا ما شاركش معنا اللحظات الصعيبه ديالو،
1: وعاد ما بارطاجاش معك المراحل باش وصل.
0: فوالا.
1: وعاد السؤال، واش وصل؟
0: واش فريمون وصل؟
1: واش راه وصل بعدا؟
0: تماما. واش هذاك الشيء اللي عايش واش حقيقي؟ حيت بعض المرات ما تيكونش حقيقي وكيوصلوا لنا بانه حقيقي.
1: كنسمعوا بزاف سورتو في صفوف الشباب والمراهقين، كنسمعوا بزاف فلان او فلانه على منصات التواصل الاجتماعي، يعني اسماء اللي هي معروفه، كيقول لك هذاك هو اللي عايش الحياه. شنو كيقصد المراهق؟ المراهق ملي كيقول لك هذاك ولا هذيك هي اللي عايشه الحياه، وكتسمع انت هذا؟
0: كنسمعها بزاف،
1: حيت انا كنسمعها وكنحاول نفهمها شنو هي عايش الحياه.
0: هو انه كيسافر، كيلبس مزيان، مشهور، وبالنسبه لهم هذه هي الحياه، ولكن انتما ما عارفينش المعاناه ديالو ما وراء الكواليس، ما عارفينوش الناس انه الا تيسافر علاش كيسافر. وماشي دائما تيسافر من ماله الخاص، في غالب الاحيان ما كيسافرش من ماله الخاص، يعني هذا هو الفخ الاول هذيك بالنسبه لي راه

0: عايش حياته، لأنه هو يقدر يسافر مرة في العام الآخر اللي تيقارن، يقدر يسافر مرة في العام بصعوبة وتيشوف الآخر ديما مسافر. دونك الفخ الأول، الفخ الثاني كما قلنا ديما لابس مزيان، راه كاينين دي كولابوغاسيون، راه كاينين إشهارات، كاينين حوايج اللي ما كيتحكمش فيهم الآخر. دونك هو بالنسبة لي الحياة هو الشهرة، وبزاف ديال الناس تتبان لهم أن النجومية راه حياة. ولا جيتي تسول النجم يقول لك راه انا تنفضل الحياه ديالك على الحياه ديالي،
1: لانه هو اللي عايش حياه ما قابل عليها وباغي حياه الاخر.
0: كل واحد يتطلع لحياه الاخر،
1: واحد كيشوف داكشي اللي عند الاخر ماشي اللي عنده، وبالتالي ما كيخليش الفرصه لراسو انه يستمتع ويقيم داكشي اللي هو عنده. واش منصات التواصل الاجتماعي ومشاهير السوشيال ميديا عطاونا واحد الصوره ديال السعاده وديال الحياه مختلفه على الواقع؟
0: للاسف هذه الصراحه هذا هو الواقع، لأنهم طيحوا الناس في مغالطات على أن السوشيال ميديا راها خدمة أولا، أنه الناس ولاو باغين يديروها كونتوني ويديروها خدمة، هذه الأولى. ثاني حاجة عطاو للناس مغالطات بارابور الشخصيات، راه الشخصية اللي كتشوف ماشي هي الشخصية الحقيقية، راه هذاك الإنسان راه تيبكي، راه تيتعصب، ولكن حنا تيبين لنا غير فرح غير ضحك ولادو، حتى الى بارطاجا ولا شارك معنا واحد اللقطه اللي هي سلبيه غادي يشاركها بعقلانيه،
1: اما بعقلانيه اما بهدف يطلع ثاني شويه الريش. لكن
0: فوالا، الله يعطيك الصحه حنان.
1: شنو الصوره اللي بالنسبه للشباب والمراهقين في نظرك انت، شنو هو المثال الناجح على منصات التواصل الاجتماعي؟ مثال الشخص الناجح بالنسبه لهم، لانهم ما كيفرقوش ما بين منصات التواصل ما بين الواقع، بالنسبه لهم هذاك هو المثال. شنو هو في نظرك
0: الشخص الناجح؟ انا بالنسبه لي هو اللي كيبارطاجي معايا الحياه ديالو كيف ما هي. كاينين الناس اللي كيبارطاجيو، هضرنا عليهم قبيله، كاين ناس مؤثرين اللي كيبارطاجي معك الحياه، ما تيفيزيش 1 مليون ديال لي فولورز، ولكن كيفيزي واحد الفئه محترمه تكون عنده تامن به وتثق به، وتلقى عنده محتوى هادف، محتوى تيوصل لك كسوا في العلم او لا في الرياضه، تيوصل المحتوى هادف للاخر، ماشي بغرض البيع وماشي بغرض الشهره، كي
1: بغرض التقاسم.
0: فوالا، بغرض التقاسم، باش الانسان تيعرف حياته ها كيفاش الحياه ديال هذاك المؤثر وهذيك الشخصيه البارزه ها كيفاش الحياه ديالها. دونك انا بالنسبه لي هذا مثال، وعندنا ناس بزاف عارفين ان ناس بزاف تيعطيو مثال في السوشيال ميديا، مثال حقيقي.
1: مثال حقيقي، وعاد كاين بزاف صراحه، باش ما نقولوش دائما هذوك النماذج اللي كاين على منصات التواصل الاجتماعي هي يعني نماذج غير مشرفه وما كتحملش المسؤوليه. كاين بزاف ديال صناع المحتوى ولا هاد بعض مشاهير السوشيال ميديا اللي هما يعني عارفين المسؤوليه اللي عليهم، اللي هي مرتبطه بانهم كيتبعوهم مراهقين وشباب. كاينين صراحه،
0: مهمه هذه المساله، حيت يعرف انه ويسكو هو مثال، خصو يكون مثال ناجح للشباب. الناس اللي غيتبعوه يعرفوا بانه راه كسوا الشهره او لهذا النجاح اللي وصل ليه هذا السيد، هذا ما وصلش بسهل، راه عانى، راه انه خصو يقرا اولا، ماشي يدخل السوشيال ميديا بلا ما يقرا، يعني ما يبقاش يقارن راسو بهذاك الانسان دابا، يقدر يقارن راسو، يطلب منه انه يقارن راسو كيفاش كان هذاك المؤثر هذه واحد 10 سنوات او 15 سنه، كيفاش وصل بشويه والكونتوني كيفاش خدم عليه وكيفاش قرائته. دونك هادو امثله ناجحه اللي كتساعد الشباب انه يكون يختار القدوه ديالو،
1: يختار القدوه، حتى هما كيعرفوا انهم كيفاش يوجهوا الشباب، انهم كيحطوهم على الدراسه، كيحطوهم على الصبر. والصبر انا علاش كنهضر على الصبر؟ لانه كاين نماذج اخرى اللي كتقول لك انا بديت المحتوى في شهرين، درت ما نعرفش شحال ديال المتابعين، درت ما نعرفش شحال ديال الكونت، ولا ساكن في فيلا، ولا ما كاينش شي حاجه كدار الا ما كانتش
0: الصبر،
1: ما كاينش حرق المراحل،
0: كاين الالحاح لا ديسيبلين، يعني واحد الحاجه كنديرها اليوم وما كنجحش فيها وغدا وما كنجحش فيها كنبقى نعاودها حتى تنجح. دونك هنا هذا الحاح، والله يحب العبد الملح، هذه اول حاجه. ثاني حاجه الصبر، حتى حاجه ما كتجي بسهل، هذيك الحياه اللي كنشوفوا حنايا كما قلنا راه ماشي حقيقي، ماشي حقيقي، ولكن ما وصلش ليها بالسهل، راه وصل ليها بعد معاناه، يعني ماشي بديتي ان كونتوني ولا بديتي واحد الحاجه في السوشيال ميديا راه غادي توصل ليها من فاسيلمون، اولا غتكون حياتك بحاله، لا.
1: صح.
0: كل واحد كيفاش ميزو ربي، وكل واحد كيفاش ربي عطانا مقومات، ولكن كاين واحد الحاجه اللي ميزنا بها ربي كاملين من الصغير للكبير، متعلم غير المتعلم، الذكي اللي ماشي ذكي، هو الميزه ديال التعلم. يعني واحد الحاجه الى اليوم انا بديت نتعلمها، نقدر في ظرف سنه ولا في 6 شهور نكون متعلم واخا ما عنديش نفس المقومات.
1: صح، هي ميزه ومهاره.
0: مهاره
1: اللي بدات معك من الصغر فهي كتبقى مواصله معك. الشباب والمراهقين تحديدا اللي كينبهروا بالحياه الاخرين على منصات التواصل الاجتماعي كيعانيوا معهم والديهم في الواقع؟
0: طبيعه الحال، لان الوالدين هم اول وحدين تضررين من هذه المساله هذه.
1: الوالد ما جيتي مع الوالد
0: وكل مره
1: ما جيتي معهم
0: الوالدين تيتضرروا من هذه المساله، لانه فاش كيشوف الابناء ديالهم دابا الدراري ما بغاوش يقراو، شي وحدين ما بغاوش يقراو، تيقول لك انا بغيت نخرج مؤثر ولا بغيت نخرج جيمر ولا بغيت نخرج هذا. علاش؟ باسكو تيشوف المثال. ولكن شوف الصعوبات ديال داك المثال، حبذا لا انك تشوف الصعوبات ديال داك المثال كيفاش وصل. نبقاو نعاودوها حنايا. دونك الاباء حتى هما خصهم واحد لاكومبانيومون مع وليداتهم، وهما اصلا خصهم ان اكومبانيومون في السوشيال ميديا. شنو هي السوشيال ميديا؟ باسكو دابا حاليا تنشوفوا ان بعض الاباء ما تيفرقوش ما بين فيديو حقيقي وفيديو اي اي، تيوصلوا ويقدر يبارطاجيه معاك على اساس انه حقيقي، دونك هو امن به انه حقيقي.
1: فكيفاش غادي يوجه ولده ولا بنته الا هو ما عندوش هاد؟ لان بزاف ديال لي كوتش كانوا جالسين في ذاك البلاصه ديالك محسن، وكيقول لك حنا كنبداو سيونس مع الابن او لا مع البنت وكنكملوها مع الوالدين
0: دائما،
1: لانه كنرجعوا هي واحد الحلقه يعني مرتبطه مع بعضياتها. كيفاش خصنا نتعاملوا حنا كاباء كامهات كاخوه كبار، ربما عندنا شاب او مراهق في الدار او مراهقه، كيفاش نحاولوا اننا نحسوه بانه نحسوا صديقهم التحسيس انه ليس كل ما نراه على منصات التواصل الاجتماعي فهو حياه مثاليه.
0: نعم.
1: وحقيقي.
0: الاول الحاجة يقوموا بها الآباء هي التعلم، والتعلم كيفاش؟ راه غير البرنامج دابا، البرنامج اللي حنايا دابا كنتحاوروا فيه راه مهم جدا الآباء كيفاش يواكبوا وليداتهم في كاع المجالات، لأنه حنا أنت تهضري تقريبا في كاع المجالات. يعني الإنسان تياخذ معلومة مبسطة إلا ما خداهاش من الإذاعة، ياخذها من السوشيال ميديا، يدخل ويقلب واش فعلا، يطرح سؤال، ماشي عندي سؤال ما ناخذش الجواب ديالو،
1: ما نقلبش على جوابه،
0: فوالا نطرح سؤال واش فعلا هذيك هي الحياه الحقيقيه، شكون هو هذاك فلان، هذه واحد 10 سنين، هذه واحد 15 عام. هذا الشيء غيخليني نواكب الابناء ديالي بواحد الطريقه سليمه، باش حتى هما نوصل لهم فكره صحيحه، فكره سليمه، باش يمشيوا على نفس المنهج. ماشي الاباء ما عندهمش معلومات وتيامنوا ان حتى هما تلقاهم تيامنوا ان هذيك الحياه راه حقيقيه، وهذا كيشنو غيوصلوا للوليدات؟ يوصلوا لهم الخطا، وبالتالي غتكون عندنا
1: او ربما بعض المرات كنجهلوا شي حاجه فكنخافوا منها، فبالتالي كتلقى انه الاب او الام كيمنع ولاده من منصات التواصل الاجتماعي. والمنع هل هو حل؟
0: الكل ممنوعين مرغوب.
1: صح،
0: ما عمر المنع ما كان حل، بالعكس، حيت حنا تنقولوا ان دائما حنا في قاعده تربويه تتقول لك انه العقل ما تيعرفش لا نيغاسيون، ما كيعرفش المنع. حيت نعطيك واحد المثال صغير، حنان الا طلبت منك ما تخيليش في الغوز، تخيلته
1: اللي كان
0: العقل ما تيعرفش لا نيغاسيون، ما تيعرفش النفي. يعني اي حاجه غتقول له ما ديرهاش هو تيمشي باش يجربها. لهذا
1: هذا الشيء ربما هو اللي كيخلي انه سورتو مع المراهقين ملي كتمنعوا انت الحاجه وكيديرها الوالدين كيتعصبوا كيقول لك ما سمعنيش.
0: فوالا، هو ما سمعكش انك انت ما وصلتيش ليه الميساج بالطريقه الصحيحه،
1: توجهتيه يمشي لذاك،
0: ولكن التوجيه فيه وفيه. التوجيه خصو يكون سليم، ماشي التوجيه هو المنع، لا، هو انني نقول لك لا ما ديرش. دابا جيل، حنا نعرفوا انه دابا جيل تيقول لك منعني ولكن قنعني.
1: واخا انت قلت لي تخيلي ما تخيليش في الغوز، كيفاش بغيتي توصل لي هذه الفكره ولكن بدون منع مثلا؟ حيت ورا تمرين
0: فوالا، راه خصها اكومبانيومون. هذا الشيء راه خصو اكومبانيومون، خصو اخصائيين. علاش دابا لي كوتش يقولوا لك بانه فاش كيجي عندنا التلميذ ولا يجي عندنا الشاب كنلقاو ان اللي خصو يترافق هو الوالدين، باسكو الوالدين اللي موصلين ليه بطريقه خاطئه. انه حتى التربيه اللي تعطات شحال هذه ما تعطاش تربيه بسيشيك ولا بسيكولوجيك، تعطات شحال هادي لا كانت اون كونسوماسيون تنوصلوا دابا
1: ودابا حنا مؤخرا ملي كنفهموا كنسمعوا بالمواكبه النفسيه بالمواكبه التربويه استشاري تربوي يعني هاد هاد لكن انفتاح على هاد
0: فوالا وحنا الدور ديالنا هو اننا كنوعيو الناس باش يوصلوا لوليداتهم يرافقوهم تكون المرافقه شنو هي تمشي معايا في الميبا ماشي المرافقه ماشي انت غادي كتجري وانا غتمشي بشويه دونك ما غاديش نوصلوا انت غادي تفوتني ولا انا غادي نتعطل وما غاديش نكمل معك الطريق دونك المرافقه هو اننا نتحدثوا نطيحوا عند دوك الوليدات ولا عند الشاب لا بوزيسيون ديالو تطيح عنده لا بوزيسيون باش تهضر معاه لو لونغاج ديالو باش يفهمك خصو اللغه ديالو باش يفهمك
1: يعني حنا كنطلبوا دائما من المراهق انه يطلع عندنا
0: لا خطا خصنا حنا
1: هذا اكبر خطا كيديروا الوالدين
0: ما يقدرش هو يطلع عندك هو تيعيش لا ترونش داج ديالو انت عشتي هذيك لا ترونش داج وتو ديباسي هذيك لا ترونش داج دونك خصك انت تهبط لعندو باش تهضر معاه لو لونغاج ديالو اللي غيفهمك ملي غادي يفهمك وليو باش نهضر انا بلا نيغاسيون نهضر بالايجابيه وليو باش نقول لك ما تحطش هذا الكاس هنايا نقول لك الله يخليك حط هذا الكاس في هذه البلاصه هذه العقل غيفهمها اكثر حنا هذا هو العقل راه كبار ولا صغار العقل تيمشي بميثود وحده شحال ما عطيتي لا نيغاسيون تيقول له ارا نجرب
1: بالعكس كتوجهو يجرب
0: فوالا دونك المرافقة ديال الآباء مهمة وحنا دائما علاش حنايا في المرافقة فاش يجي الأب ولا الأم تجيب الابن ديالها كنطلبوا وقت مع الشاب وكنطلبوا وقت مع الآباء باش نعرفوا ومين تيدخل الشاب تلقى تيتشكلك من الآباء ومين تيدخلوا الآباء تلقاهم تيتشكلك من الأبناء دونك هنايا كاين واحد الخلل ماشي في التربية ولكن في توصل الميساج فوالا في الحوار كيفاش نتايا تتحاور كيفاش نتا كتوصل الميساج باسكو المراهقة حنا هضرنا عليها قبيله تيدير داكشي اللي بغا علاش لانه في المراهقة كاين العناد وفي كاين العناد كاين الكذب كاين بزاف ديال الحوايج اللي تيخليو هذاك الشاب يوصل بطريقة غير صحيحة حنا قاعدة تربوية شنقولوا حنان ان الطفل لا يكذب وانما يعبر عن احتياج بطريقه خاطئه
1: طريقه خاطئه وبها باش نختموا شكرا بزاف محسن مفروض معد ذهني كوتش بيداغوجي ومستشار اسري شكرا بزاف
0: نتلاقاو
1: ان شاء الله في حلقات قادمه
0: ان شاء الله حنان.
1: شكرا لك شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام اراكم والقاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.

0: رحلة الفنون البلادي متواصلة. الفنون البلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون البلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
1: Le cinéma, ce n'est pas juste des films. Action ! C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques, décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière et en passion. Ciné Hebdo avec Amna chaque samedi à partir de 14h30 sur Medi 1.
2: Medi 1 Podcast. تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا: بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الثالثة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ودونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي. هذا بعدما أعلنت إيران أنها لن تسمح لقراراتها ولن تجددها مع الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وحديثه عن إمكان توقيعه اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري. في السياق، استدعت الهند القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لديها للمرة الثانية خلال يومين، وذلك في إطار الاحتجاج على الهجمات الأمريكية على سفن تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان هذا الأسبوع. في لبنان سياسيا، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره أن لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعد كونه شائعات. وفق ما أفاد مصدرين كان حاضرين في اللقاء في الميدان، أنذر الجيش الإسرائيلي 3 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهران تمهيدا لقصفها في عملية تهجير جديدة للسكان. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة روسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرة مسيرة أوكرانية حسب ما أعلن مسؤول روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. قال البابا لون 14 لمهاجرين في مركز استقبال في جزيرة تنريف الإسبانية، قال كلنا مهاجرون، وذلك في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى إسبانيا، سلط من خلالها الضوء على معاناة الوافدين غير النظاميين. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط للبرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية وضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى قذى برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية الأحد المقبل مع درجات تتراوح ما بين 41 و44 درجة بعدد من مناطق المملكة. نقطة نهاية الموجز، أهلا وقد دائما تجدونها عبر ميديا اللقاء.
4: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق، وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
5: من بيروت مع خلدون زين الدين كل سبت ابتداء من الثانية زوالا على ميديا والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب.
6: اكتشفوا الفرق الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة اكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد. شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمع.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في اهم لحظات هذا الاسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
0: مرحبا بالضيف ديالنا في حلقة اليوم معيز، مرحبا بك.
2: يحفظك سيدي منتصر،
0: نهار كبير بيك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك.
2: الله يحفظك. شكرا.
0: ياسين ولا معيز؟
2: نخليوها في ياسين.
0: ياسين
2: ولا معيز بجوج في حد حد
0: معيز. بعجالة المستمع ميديا اللي ما تعرفش القصة ديال معيز كيفاش تجات.
2: واخا نعاودها.
0: سميتك ياسين الإدريسي.
2: معيز ستي واحد كانوا كيعيروني بها خويا الكبير جينيرال مولي، كان اول مره عيط لي معزه معزه معزه معزه مدرسه مشات عليا المعزه، والواليد من بعد ردك معزه رد معيز زعما
0: بلو شيك
2: وصافي مشات معيز. ونهار الاول كنت غادي نكري لاشين يوتيوب، بقيت كنفكر كنقول اش غندير ما غندير، خليتها معيز.
0: معيز تبارك الله عليك. انت البدايه كانت ما كنتيش غتكون مغني لانك كنتي تلعب الكره.
2: انا مشيت في 2000
0: صغار
2: لعبت فاش كنت صغير، لعبت في المغرب، وفي 2017 مشيت لالمان. جي بخي مون باك، من بعد مشيت لالمان. كنت دوزت تيست في واحد ليكيب في الدوزيام ديفيزيون سميتها دينامو دريزدن. تقبلت، ولكن يافي بوكو دو مشاكل اللي هما بلوتو شخصيه. وكنت صغير مشيت للالمان، جافي 17 ans دونك جيتي مينور. وكانوا وقعوا لي شي مشاكل الاوراق، مش دوفي ندخل المغرب فيغ دي فيغ واحد لو ديبلوم دو لانغويستيك باش نقدر نمشي نقرا تما كوم ميم طون لعب كره. و دي فوا شي حاجه ما كتكونش مكتبه ليك، فهمتي. جوج مغابيل كنت جيت انا الاول في داك لو تيست لانغويستيك، واحد الدري صاحبي كان جاب اون نوت تري تري موين، وواخد الفيزا انا ما خديتش الفيزا.
0: حسيتي بديك القضيه
2: وصافي ضاع الحلم.
0: ضاع الحلم. ولكن تبارك الله بنيتي نفسك، قريتي،
2: الحمد لله.
0: جيتي تعيش في دبي، تمسين انت في دبي. لماذا قررتي انك ترجع للمغرب؟
2: اون فيت جي في سا بور الموسيقى بعدا ديجا، باسكو اللي وقع سي كو الحمد لله زعما في ربع سنين جي بو انني الحمد لله ننجح في الموسيقى، مي حسيت براسي ديما بعيد على الناس اللي متبعيني، ديما بعيد على بلادي، ديما بعيد على كنت كنخرج دي بروجي مي اون ميم طون جو سوي با لا، فهمتي.
0: ما كنتيش تعطيهم
2: الموسيقى هي كاينه، مي شكون هو هذا الانسان اللي مصوب هذه الموسيقى نعرفوه.
0: شفتو كاين الكليب الاول كان ما كنتيش
2: لي
0: ما كانش لي ما
2: يافي با دو كليب بوندون واحد 2-3 ans،
0: يعني ما عارفينش حتى الصوره ديالي.
2: الوقت وكانوا وكنت وحتى في لي ريزو ما كنتش فريمون تري تري اكتيف، فتيك توك الا درتو العام اللي فات باغ اكزومبل. وصافي وقلت زعما لي طون دو بروندر سا او سيريو، وندخل المغرب ونخدم على ماشي على الموسيقى، مي سورتو انني نبارطاجي شي حاجه كنعرف مع الناس. سي با ان تروك كو جوفي تو لي جور، بيان سور عندي واحد الحياه شخصيه اون باراليل، مي جي فهمت انه تا هما الناس اللي متبعيني ايزون دغوا انهم يوصلوا ماشي اللي كندير. و هادي سيتي باغمي لي ريزون علاش انني دخلت من دبي للمغرب.
0: نتايا الجمهور ديالك عرفك اون بارتي ثاني بالسوشيال ميديا، يعني نجحتي كثير في السوشيال ميديا، كيفاش تفسر هذه القضيه؟
2: انا الصراحه في الاول ديما كنت شويه ضد ومع الفكره ديال انني نكون زعما كنبارطاجي الحياة ديالي سورتو في السوشيال ميديا، مي مو شو ريستي في لو كوتي ارتستيك
0: لا في انستغرام ولا في ارتستيك. انا جو بان
2: هو الحمد لله زعما
0: ان تيك توك
2: فهمت انه
0: اللعبه هكا خاصها تكون
2: ديجا انت كارتيست تي تشوف كومونيكي طون بروجي، يا ان سول مويان جو فهمتي، ما يمكنلكش انت غادي تحط موسيقى وما تكومونيكيش عليها. وتا في لا كومونيكاسيون تلاقيت الحب بزاف من عند الناس، تلاقيت بزاف ديال لي ميساج زوينين، تلاقيت بزاف ديال الناس اللي كيشجعوك انك تكمل. وبورتو انايا زعما عندي واحد الاغنيه سميتها مزاجي، وفعلا انا مزاجي صافي دير كو قدر اليوم نكون كنبوستي تو لي جور، ونقدر نغبر عاوتاني واحد 6 mois كتوقع لي هاد القضيه، باسكو اوني توجور في داك لو في لو دوت ديال اسكو فريلمون جو فيغ سا او با. ما عرفتش كندير فرونسي، المهم انا كناخذ
0: راحتي
2: اللي طاحت عليا في
0: تماريكان. اون فوا دو لونغ
2: باش الناس تما يتبعوا.

0: معنا فهمتي.
1: لا مرتخ
0: دونك صافي دونك بعد المرات كنقدر نكون محمس انني ندير موسيقى اي دي فوا كنقول مع راسي زعما واش غيجي شي نهار وغنحبس انني زعما ندير موسيقى دونك كنبدا نقول مع راسي علاش غادي ندير اوطون دو مجهود باسكو الا كانت او فينال ما غاديش نكمل في الموسيقى فهمتي
1: فكره الوغ ملي قررت انك تجي مشيت تسمع ان بو لو ستيل ميوزيكال ديالك من خلال لا ديسكوغرافي ديالك يعني كاين واحد النوع اللي تيجمع ما بين الاحساس الغناء شويه ديال الراب من التركيز على المشاعر الجروح العلاقات الواقع الشخصي وبغيت نعرف لو ستيل ديالك باسكو ملي قلت لك الراب سي با دو راب التراب انا عطيتك لو تراب
0: ايموشنال
1: لا ميلوديك ولا لي بغيتي
0: لا بغيتي
1: شنو الستيل ديالك انت شنو نسمي
0: دابا اي ارتيست سولو اليوم سي كو طون ستيل ما يجاوبكش على هذا السؤال باش نكون واضح باسكو كلشي كيدير كلشي
1: ولكن لو ستيل ديالك دابا كشكلا دابا تنشوف
0: شكلا غاب
1: غاب المهم لا كولتور هيب هوب حاضره
0: فوالا سي سيغ باسكو انا كنسمع الراب
1: فوالا
0: انا جو في زعما واحد الموسيقى اللي هي plus ou moins ماشي راب ولكن زعما انا شو ان غون فان دو راب وكنسمع الراب بزاف مي حاولت نخلي داك لاطوش ديال الغاب اللي هو كيعجبني مي كيفاش نردوها plus ou moins plus زعما فيها plus de valeur فيها plus de message الغاب فيه تول دي ميساج مي بطريقه اللي شعبويه فهمتي زعما ماشي اي واحد يقدر يسمع الراب مي او ميم طون انايا ما بغيتش ندير tout ce qui est commercial purement commercial او ميم طون ماشي purement rap donc c'est شي حاجه اللي في الوسط وصافي
1: يعني كاين واحد الاحساس اكثر من الراب الشارعي اللي تيكون بعض المرات قاسي او لي كلاش دونك انت هي خدمتي في شويه ديال ستوري تيلينغ
0: ستوري تيلينغ باقي جايين بزاف ديال في ستوري تيلينغ سورمون ف نورمالمون كتكون على شي حاجه اللي عشتيها انت جايين دي بروجي في هذا الاتجاه مي سي بلوس انا كنقول ديما باللي الموسيقى وليسون pour un artiste c'est بحال قلت شي كتسكاني الدماغ ديالك وكتعطي للناس كتبارطاجي معاهم شنو انت دماغك شنو كيدور فيه باسكو انا ولا انت ولا اي واحد كل نهار كندوي مع راسنا بزاف هذاك الهضره اللي كتهدي مع راسك راه هي اللي نورمالمون انا تنحاول نحطها في سو فورم دو شانسون دو
1: alors la musique ديالك اللي سميتها انايا التراب ايموشنيل فيها احساس مشاعر كثيره واش هذا الاختيار جاي من تجارب شخصيه ولا لانك تحس انك تنتمي لهذا الجيل
0: شوف كاينين دي فوا في لو سون تا دي لين و تو بارل دو توا ميم زعما كتكون كدوي على شي حاجه عشتيها انت وكتكون عارفها انت وكاين شي حاجات اللي باغ اكزومبل جروحي ملي ندويت على الشباب المغربي اللي كيكون عنده طموح وباغي يمشي وكنا عندنا ديك الفكره هذه اللي غادي يمشي وغادي صوفي وهادي وهادي وهادي سبا ان تروك لي شتو انا ولكن شي حاجه اللي حنا كنشوفوها كل نهار اللي كنشوف صحابي كنشوف بزاف الناس في لونطوغاج ديالي كيبغيو ياخذوا هذا المسار دونك كاين دي فوا سي تجارب شخصيه ودي فوا سي الواقع المعاش
1: واش التعبير على الجروح المشاعر اللي تكلمتي عليها في هذا لو ستيل ميوزيكال اليوم هو اقوى من الراب الكلاسيكي اللي مبني على الفلو ولا على البوتش لاين
0: سا ديبون بحال دابا كنظن بلي دابا باسكو سي دي بيريود كن دابا بلي الراب بتاتخ الى غيوسي انه ياتيري بلوس للشباب ديالنا اللي في لاج ديالنا دونك واللي هما سي اون اودينس تري تري امبورطون زعما هما اللي كي كونسوميو لا ميوزيك تو لي جور باغ كونتخ لو ستيل اللي بعيد شويه على الراب سي بور الناس عامه سي الناس اللي ما كي كونسوميوش بزاف الموسيقى مي سي الناس اللي كيسمعوا الموسيقى اوسي دونك انا بور مو الراب دابا الى لي بلو ف كيأثر اكثر من الموسيقى العاديه انا بالنسبه لي
1: وانت مهم انك تكتب الاغاني ديالك
0: بيان سور بيان سور انا ضد انني
1: تاخذ
0: زعما شي ماكيت مصوبه ولا شي حاجه ما شوي با كونتر زعما الناس اللي كيديروا هذه القضيه مي بوغ موا انا بالنسبه لي الفنان وي فنان يقدر يكون مغني كيغني مزيان وداك الشيء مي بوغ موا الفنان باش يكون فنان سي كلكان اللي كيكون واعر في لا كرياسيون اون فيت سيكون هو كرياتيف كتغني مزيان عندك اون فوا مزيانه سي ان طالون مي مازال خص شويه ديال الكرياسيون في الخدمه ديالك فهمتي وانا بالنسبه ليا الكتابه سي لا بارتي كرياتيف اللي انايا تنحاول نتحدى فيها راسي فهمتي
1: شكون الجمهور ديالك انت هنا في المغرب
0: نوعيه الجمهور تمام
1: واش بنات ولاد شباب ناس كبار
0: ان بو دو تو صراحه ان بو دو تو
1: ولكن انت تكون تكتب باش تغني لمن تتغني اولا تتغني لراسك
0: تنغني لراسي بعدا الاولى بعدا ولكن لا فحال دابا كاينين عندك الحق باسكو الطريقه باش كنكتب سي با ماشي كتابه اللي يقدر يفهمها بنادم عاوتاني
1: واحد الشيء قلت لك يعني انا نطلع شويه الليفل
0: تنحاول نخلي اللغه شويه شبابيه باسكو باش نوصل
1: نعم
0: باسكو سي اون اوديونس تري امبورطون
2: الفنون في بلادي The best of.
1: أسامة عبداي مرحبا بك.
3: شكرا جزيلا.
1: لاباس عليك.
3: الله يبارك فيك.
1: نهار كبير هذا.
3: وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء.
1: نعم. إذا أنت يا فنان من شحال هذه وأنت يا تشتغل على الأغنية المغربية وعلى الرسالة الفنية اللي تتبغي تقدم أنت للمتتبعين والجمهور ديالك. قبل ما نتكلموا على الجديد ديالك بغيت نعرف أنت يا الآن شنو اللي تخليك كفنان وسط هاد الزحمة ديال الأصوات والألوان الموسيقية أنك ما زال تخدم وتبدع وتنزل أغاني؟
3: نعم أخي منتصر، بالفن الفن هو عندي أنا باسيون، أنا عشق. وطول ما إنسان عاشق لواحد الحاجة كيعملها غادي يتحدى الأمور بدون أنه يشوف ما وراء ذلك، يعني بلا ما كيشوف شنو واقع ولا هذا. في حقيقة الإنسان كيطالع على شنو واقع في السوق ولا هذا، لكن الشغف والحب ديالك لهذا الميدان هذا كيخليك تستمر.
1: نعم. شنو اللي تيجذبك اكثر، الغناء الاصيل ولا المزج ما بين الانماط الموسيقيه المعاصره اللي تترتاح فيها؟ انا تنعرفك ومن شحال هادي وعارف شنو المقدوراتك الصوتيه فين تقدر تمشي بها انتيا.
3: نعم. انا اخي منتصر الاصل في العمل الفني ديالي هو الخط الطربي الاصل، لكن بحكم المتغيرات وبحكم التطور ديال الوقت وهذا يعني ضروري ان الفنان ومهما كان يعني متشبع بالمدرسه الطربيه ولا بالمدرسه، لكن خصو يكون كيستجيب للمتغيرات اللي حاصله في الساحه الفنيه. وهذاك الشيء اللي كنعملوا دابا هو الخط اللي تبعناه من خلال ما نعمله الان.
1: باقي جمهور احنا في المغرب انه تعشق الطرب؟ باقي جمهور الطرب
3: من خلال تجربتي؟ نعم نعم، كاين لا باقي له ناس، وكاين بزاف ديال الامثله كتثبت ذلك، انما التجديد امر ضروري منه. ضروري من التجديد، لان الموسيقى الطربيه دائما لانها مبنيه على اسس متينه وهذا، ولها ناسها ولها ناس في كل زمن ومكان، انما التجديد شيء يعني حتى هو شيء يعني مطلوب انه
1: يعني سوكو. الجمهور المغربي باقي تسمع الطرب الاصيل؟
3: نعم، والدليل على ذلك اخي منتصر يعني في كل حفله كنلقيها ضروري الطرب الاصيل حاضر، هو سواء المشرقي او المغربي.
1: شحال انت تقريبا في الساحه الفنيه؟ اكثر من 30 سنه ياك؟
3: اكثر من 30 سنه.
1: نعم،
3: نهايه الثمانينات. نعم،
1: شنو اللي صعيب الان اللي تتواجه الفنان المغربي باش يبقى باسم اسم ديالو وحاضر سواء في السهرات في الحفلات في الاعراس؟ نعم. شنو خاصو يدير دابا الان؟
3: خاصو يكون دائما متجدد اخي، خاصو دائما يكون متجدد ودائما الاجتهاد باش يعني تبقى دائما متواصل. خاصك لا الاستمراريه صعبه، لان النجاح اخي منتصر شيء، لان اي واحد يقدر ينجح، ولكن الاستمراريه في النجاح هذا هو الامر الصعب، ولا يتأتى إلا بشوية ديال الجهد والشغف والعمل الجاد المتواصل.
1: نعم، ما تتقولش أنه ولات صعيب اليوم نبقاو محافظين على الهوية المغربية وسط هاد الزحم ديال الأغاني السريعة والأغاني الخفيفة اللي تضرب الملايين ديال المشاهدة والستريمين وكل ولكن تدوز يعني بحال فاست فود، يعني أكلة سريعة تنهضموها دغيا وتنساوها
3: حقيقة. هذا هو دابا القضية اللي كينظر عليها كل فنان، اللي هو فنان متشبع وفنان اللي عنده مثلا رؤية، هذا كيبحث على شي عمل فني يكون مبني على أسس متينة حتى يعني طول المدة ديالو، على عكس أن أي أغنية إذا كانت الأغنية مثلا هذا الخفيف أو الركوب على الموجة، لأن الفن دائما يبقى أخي المنتصر، الفن الأصيل دائما كيطول، خصوصا إذا كان مبني على أسس وعلى قواعد متينة. الموجة كتمشي كتجي موجة أخرى، لكن الفن الأصيل، الفن الترابي الأصيل، ما نقولوش ترابي حتى باش ندخلوش في يعني في القوقعة ولا في ديك الدائرة ديال
1: أو الفن الهادي،
3: الفن الهادي
1: حامل الرسالة.
3: نعم، الفن الحامل الرسالة طبعا الحال كيطول.
1: انت يا هذه السنين وتتشتغل في الساحه الفنيه، شنو تتنصح الان الشباب؟ لان كل شيء ولا دابا هذا الوقت ولا وقت ديال السوشيال ميديا، ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال، كل شيء سهل ماشي كيف تحال ملي بديتو نتوما، ما كانش هكذا، ما كان لا فيسبوك لا انستغرام لا والو لا يوتيوب لا والو،
3: كان التلفزيون،
1: كان على التلفزيون،
3: كان غير التلفزيون والاذاعه. شنو الفرق؟ هو مسألة صحية. أنا كنشوفها ملي كان التلفزيون وحده، كانت المسألة صحية من ناحية، ناحية اللي كانت يعني لا يدخل الفن إلا إذا كان فنانا. علاش؟ لأن الرقابة، كاين اللجان، كاين لجان استماع، يعني الإذاعة ولا التلفزيون ما كانش كيقدم إلا العمل اللي هو يعني خاضع واحد
1: المرمر.
3: اليوم وقع واحد دمقرطة الفن، أو يقولوا يعني تكافؤ الفرص، ولا اللي قادر يعمل شي حاجة سواء في الفن أو في غير الفن. لكن بالنسبة أنا كنت كنشوف بعض الشيء والشيء يذكر، شحال من الإخوان اللي هما دابا شباب يعني كيقولوا لنا هما سعداتكم انتوما كنتوا في الوقت اللي كان فيه مثلا قنوات واحدة يعني ان باساج في التلفزيون يقدر يرجعك نجم.
1: نعم،
3: اليوم كاين هذا الزخم وهذا الكثره وهذا، حنا كنقولوا لهم لا سعداتكم انتوما لان حنا كنا معذبين واحد الوقت يعني باش تمشي وتوصلنا التلفزيون وكذا، راه ما كانش بالامر السهل.
1: اكيد.
3: لكن نصيحتي للشباب، الا كنتي كتبغي الفن فغادي تستمر وغادي تطول وغادي، اذا كنتي باغي النجوميه وغادي اقولها دائما، اذا كنتي كتطمح باش يكونوا عندك الارقام الكبيره وهذا، فهذا محدود جدا. والنجومية دائما أقولها، النجومية وهم، والنجم حد الليل كيطلع الصباح ما كيبقاش النجم. لكن إذا كنت كتبغي الفن كفن كرسالة كهذا، فأنت إن شاء الله غادي تكون مزيان. لهذا وأنصحكم بالفن وليس الوهم. حبوا فنكم، اجتهدوا في الفن ديالكم، بدعوا في الفن ديالكم، حافظوا على صحتكم، حافظوا على أصوات ديالكم، حافظوا وخليكم سايرين، خليكم مسايرين المتغيرات اللي كاينة، لأن اليوم المتغيرات واحد سرعة طويلة كبيرة. قبل 20 سنة كانت يعني بين ظفرين بين مزدوجتين الموضة الفنية قد تطول واحد 20، اليوم لا، في أسبوع تقدر تلقى شي حاجة جديدة يعني في كل أسبوع، في كل لما لا في كل نهار. لهذا تشبع بالمبادئ القوية والقواعد المتينة، وتعلم وخليك دائما تتعلم، وما تعملش صوب الأعين ديالك النجومية أو لا مثلا السمعة أكثر مما ترى أن ما تقدمه للناس، ما تقدمه للجمهور. راه إذا كنت اليوم شاب راه واحد الوقت ما غتبقى شي شاب، شنو غادي تقدم لولادك؟ شنو غتقدم لبلادك؟ هذه هي الرسالة ديال الفنان الأصيل، وهذه قضيتي التي أناضل من أجلها.
1: نعم، ولا مزيان درستي الحاجة المهمة هي الدراسة.
3: صحيح.
1: واش هاد الناس خاصة تمر من مدارس أو معاهد؟ أنت درتي مدرسة ديال الموسيقى؟
3: طبعا، أنا خريج المعهد الوطني للموسيقى. نعم
1: نعم،
3: قريت قبل ما ندخل الاحتراف، دخلت المعهد الموسيقي، تعلمنا السولفيج، تعلمنا الدوطة الموسيقية، تعلمنا المقامات الموسيقية العربية والعالمية، تعلمنا الديشيفراج، تعلمنا لاديكتي. باش لاديكتي شنو هي؟ ملي غادي تسمع الأغنية تديشيفر شنو كيعطي ديك الأغنية، وقد تدخل ما بين سطورها. هذا هو العلم، لأن الموهبة طبعا الحال الفن راه موهبة أولا وأخيرا، راه هواية، راه موهبة ربانية.
1: أيه ربي لعطاك صوت، ولكن طبعا تخدم عليه.
3: طبعا ما كيتقراشي. لكن مقابل ذلك يعني موازاة مع ذلك خاصو يكون ضروري متنور، باش كيعرف شنو كيدير، باش كيعرف على المقامات اللي غادي يغني عليهم، اللي قام اللي غادي يغني عليهم، ويكون عنده دراية بالفوكاليز، يكون عنده درايه مثلا في مع تقدم العمر المقامات اللي كان كيغني عليها مثلا واحد في واحد السن معين ما غاديبقاش يغني طبعا
1: اكيد اكيد
3: وهذا لا يتاتى الا بالعلم الا بالدراسه
1: وتسهل الماموريه تحلى ملي تدخل الاستوديو مع الانجينيور دو سون مع الفريق اللي غيخدم معاه حتى هو تيكون سهل له لان قاري الموسيقى قاري المقامات عارف فين غادي يطلع الصوت فين غيهبط
3: صحيح حتى التعامل مع الملحن مثلا الملحن ملي كيعطيك اغنيه مثلا وكذا كيتصل بك ما كيتعذبش معك أسامة مثلا أو لفلان شوف هاد لقام هادي واش غادي تعطيك وهذا فين غادي نلعبها لك واش على هاد المقام هذا ولا على هاد المقام هذا وفين عندك المساحة الصوتية ديالك في القرار وفي في في في ليزيغو ايتترا وهذا ما كيكون إلا بالدراية بالعلم ضروري العلم ضروري منه
1: شنو المدرسة اللي رويتي عليها واللي الآن بعد هاد السنوات كلها نفعاتك نتايا
3: المدرسة الترابية لا يولي عليها مدرسة كبيرة
1: أو لشي فنان يعني
3: فنانين كتار فنانين كتار أنا من اللي بديت سي منتصر وأنا لا أستمع إلا لفطاحلة الغناء العربي والمغربي عبد الوهاب أم كلثوم عبد الحليم جات واحد الفترة معينة أو يعني أتأثرت بمدرسة سلطان الطرب جورج وسوف ثم بعد ذلك القدود الحلبية وطبيعة الحال شربنا من من من من بحر الفن المغربي مع الكبار دكالي عبد الهادي بالخياط نعيم سميع عزة جلال وهكذا
2: فنون في بلادي The best of
1: رجع لكم مستمعينا الكرام في بيست اوف الفنون في بلادي بعد الموجز الإخباري.

0: جديد وترحب بكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني من بيست اوف هذا الأسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
0: أنا سعيد مستقبل وهيبة بويا، أهلا بك.
2: ربي يخليكم، أنا سعيدة لتواجدي معك اليوم رفقة أخي سعد.
0: إذن ضيفنا اللي بسم اسمه بقوة في عالم التظاهرات الفنية وصناعة الفرجة بالمغرب، رجل آمن أن الكوميديا ماشي غير ضحك بل ثقافة، طاقة ولقاء إنساني جميل، والمؤسس ورئيس ديال مهرجان كوميديا بلانكا بمدينة الدار البيضاء اللي غادي ينطلق قريبا، وأيضا فاعل فني وإداري اشتغل على مواكبة العديد من المشاريع الفنية. اليوم جاء باش يتكلم لنا على المهرجان وكذلك جاب لنا وهيبة. سي سعد الحجوجي مرحبا بك.
3: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. كلشي
0: بخير، نهار كبير هذا.
3: الله يحفظك، بارك الله فيك.
0: إلا سمحتي ليديز فيرست.
3: معلوم الله يودي، ولا لا وهيبة هي الأولى.
0: لا وهيبة بدات معاكم ياك؟ يعني في première édition
3: première édition كانت معنا.
0: دابا هاد العام اش من اديسيون؟
3: الثالثه
0: والثالثه تيقولوا
2: ثابته ان شاء الله. الثالثه نحاربوا فيها البوارات.
0: ايوا دابا اكيد كلشي تيسول واش لقيتي الراجل ولا مازال.
2: قريب غير جيو تفرجوا ان شاء الله، كاينه واحد المفاجاه نهار 4 في شهر 6 فغير جيو
0: ياك. صافي، دونك حنا باش غنعرفوا واش غيبقى بواران ولا غيولي شي حاجه اخرى،
2: غيولي زواجان.
0: ودابا انت دابا تيخافوا منك انت في السوشيال ميديا، لانك داكشي اللي تقولي على الراجل راه مشكله، شكون غيقدر يزعم عليك؟ واش لاح وراه بصح هادي؟
2: علاش
0: ايوا انت راه تتخلعي الراجل هكذا؟
2: ملي كنخلعكم ربي شوفي سعد خويا، هادشي ما قلتيش لي. واش كنخلع الرجال؟
3: كتقدري تخلعي، ولكن راه
0: خاص شوفي النفس، حيت كاينه الثقه في النفس.
3: راه بالعكس، دابا الشيء دابا انت هذيك الخلعه خاصها تكون فيلتر، حيت اللي كتخلعيه ما عندك ما ديري به.
0: اكزاكتومون. نعم
3: اللي باكتفاته كون سبع وكل
2: اللي سبع وتايق في راسه ما عنده ولا شيء يتخلع.
3: قول لهم النمر.
0: من خلال انت اللي لعبتي هاد الدور، لان انت في الاول درتي ضحك، انت اولا الوسط العائلي الاب ديالك كان كوميدي ياك؟
2: ياكل
0: ثنائي التيقار، وحنا التيقار كبرنا معاه، لان كانوا دوك سهرات الاسبوع بين المدن، انت كنتي باقي صغير، دونك كنا تنشوفوا ثنائي التيقار. دونك انت شربتي الحرفه من عند الاب ديالك،
2: حس الفكاهي. حنا عائله كاملين اللي بركتي معاه، واحد ينسيك في واحد،
0: كلشي
2: كيضحك. الورد خدينا من عند، هذا هو الورد الوحيد اللي ورثنا من عند جدي الله يرحمه.
3: انت غادي نعاود لك واحد الانكدوت، هي ما فخبارهاش. نهار في ليديسيون الاولى ديال الفيستيفال، كنت عرضت على الفنانه كاملين، جاو فطروا معنا، كان رمضان، كنا فطرنا كاملين مجموعين. وهبه جات مع الاب ديالها الحاج تيقار، جا وكنشوف كنقول هذا الوجه هذا كنعرفو، شكون هذا؟ ومن بعد وانا نشوفو معاها وانا نقول ناريك ما باها، وانا ما كنتش خباري
0: سي با فري
3: جو سافي با. ومن بعد هو يقول لي الاب ديالو، نقول لها صافي دابا عاد فهمت السلسول منين جاي.
0: والام ديالك حتى هي تتلعب معاك، ما تتبينهاش بزاف
2: الصوت، غير الصوت.
0: واش تضحكي بصح امك ولا تتعصب؟
2: لا والله العظيم هذوك الفيديوهات اللي كنزل راه كيكونوا عفويين، كنشد فيها كتبان لي كتضحك، نشعل الكاميرا صافي وكنحطهم، كيلقاو اقبال عند الناس، يعني عفوي ما مجداه ما والو.
0: نعم، انت مؤسس ديال مهرجان ديال الدار البيضاء، بغيت نعرف علاش اختاريتي انك تسلط الاضواء بزاف وتخدم على عالم الكوميديا والترفيه بالضبط انت يا سعد؟
3: علاش؟ حيتاش اولا حنا بدينا بالمسرح، بدينا كننظموا عروض مسرحيه في الدار البيضاء، من بعد درنا واحد سهره ديال ستاند اب مع الفنان كيغون اللي غادي يكون معنا هذا العام ان شاء الله في الفيستيفال. منين مشى قلت مع مريم، مع الزوجه ديالي اللي هي مؤسسه معايا ديال المهرجان، قلت لها خاصنا نديروا مهرجان في الدار البيضاء يكون عالمي، ونديروا شي مهرجان اللي نقدروا نفتخروا به حنايا ونفتخروا به المهرجان. علاش الدار البيضاء؟ حيت مدينتنا، حيتاش حنا ولاد الدار البيضاء.
0: انا بيضاوي، داكشي علاش
3: سولت. كان يمكن لنا نديروه في الرباط، كان يمكن لنا نديروه في مراكش، ولكن سان افي با سونس باسكو اصلا مولا كان مهرجان ديال جمال. دونك قلنا خاصنا نديروه في الدار البيضاء. من الدار البيضاء خرجنا الحمد لله، هذا العام هذا مشينا لولمبياد باري، مشينا للسيرك رويال دو بروكسل، وحنا غاديين في لا تورني. كانت اون تورني حتى في الشرق الاوسط اللي ما كتبتش بسبب هادشي اللي واقع دابا، ولكن ان شاء الله غير اجلناها. احنا غاتين.
0: نعم انت تخدم على الكوميديا هذه لا سيزون 3 واش انت ملي تكون تختار النجوم اللي غيكونوا في الدورات واش تراهن على الاسماء اللي معروفه ولا تتمنحوا فرصه حتى للشباب اللي ما معروفش بزاف؟
3: ضروري خاصك ديما تخلط حيت الناس اللي معروفه هما اللي كيعاونوك في البيع ديال لي تيكي باسكو الناس كتقلب على شي اسماء معروفه ولكن كدير حتى شي اسماء اللي ما معروفاش اللي كتثق فيهم.
2: انا ما ننساش اول سنه ما كنتش موجده سكتش ديالي. اتصل بيا امير قال لي بغيتك تكوني معنا هاد العام غنعرفك على سعد. قلت له ولي اني انا راه ما موجده سكتش وستاند اب جديد عليا. كندير المسرح سنوات ولكن ستاند اب جديد عليا. قال لي لا انا تيقفك غتكوني مزيانه. تعرفت على سعد لقيته ومريم الله يعمر لهم الدار الناس اللي كيخدموا من القلب الصراحه معقولين بزاف. فتشرفت انني كنت مرتاحه انني نخدم معاهم. الحمد لله داز الباساج ديالي مزيان مزيان ولا ماشي مزيان الله يحفظك ليا. انا معاهم هاد المره ان شاء الله. المره الثالثه
0: كاين السوشيال ميديا سهل الماموريه للفنانين الممثلين وبزاف الناس. وانا كاين واش نقولوا ان الشهره على السوشيال ميديا يعني تيك توك انستغرام ولا اي حاجه طويله ولات اسرع من الموهبه. كاين الناس اللي ما قارينش تبارك الله قاريه وهذه سنين ومتدده احنا تنقولوا مسرح هو ابو الفنون. يعني كاين السوشيال ميديا سهل الماموريه
2: بزاف. سهل الماموريه
0: تنفعك انت؟
2: انا بصراحه قبل كانوا الناس كيعرفوني قلال من خلال مسرح برنامج مداوله وبعض الافلام ولكن ملي خرجت ليهم في مواقع التواصل لقيت الناس دابا بزاف كيعرفيني.
3: بايرة.
2: الحمد لله. وتعرفت اول
0: ما تلوموكش الناس على البايره
2: في الاول كان
0: احنا عندنا كلمه شويه صعيبه نقولوا المراه انت بايره
2: في الاول
0: يعني شنو معناتها حتى الراجل كيقولوا بايره
2: جيش البوران. انا دابا دايره جيش في رجال وفي البنات بجوج.
0: شكون اللي عندك بزاف؟
2: عندي البنات بزاف
0: بزاف
2: ولكن في الاول كنت لقيت
0: باقي ان خيرات ندخل معك حتى انا

0: تحديدا على الصافي
1: انا معك. مرحبا.
0: ولكن واش تلقاي انتقادات من النساء؟ كاينين الناس يا
1: في الاول كانوا كيقولوا لا وعلاش من بعد عرفوني غير كنضحك وعادي، بالعكس خليت البنات يتصالحوا مع نفسهم عادي. الا كنتي تجاوزتي 30 سنه وبقى راك انت اللي اختاريتي، راه ماشي فاتك القطار، انت ما باغاش تركبي في القطار كتسناي الطياره تنزل. أيوة. عادي.
0: وكاين اللي ما باغاش القطار تيتسنى الصاروخ كاع ماشي على الطياره ياك ولا لا؟ كيفاش تختار انت يا الكوميديين؟ واش تختار اللي عندهم شهره تتمشي انت تشوف المتتبعين على لي ريزو سوسيو شحال عندهم مليون فولوور، ولا كي تخدم نتايا؟
2: عندنا الفنان الوغ اولا الاختيار كنديروه مع امير رواني اللي هو المدير الفني ديال المهرجان، ومع مريم كنشوفوا الفنانه اللي كيخدموا مزيان، اللي عندهم القلب على يدافعوا على العالم المغربي، لاننا هاد الفنانه هادو ان شاء الله مثلا هادو ديال هاد الدوره هذه اغلبيتهم غادي يمشيو معنا ان شاء الله في دوره عالميه، غادي نمشيو غنرجعوا لاولمبياد باري مع هاد العمده مع الفنانه
0: اللي عندو معك مهيبه
2: معلوم مهيبه وهيبه
1: راه لا بغاو
2: خاصنا فنانه اللي كيعجبوا البوبليك ماروكان، وفنانه اللي عندهم الطموح، اللي عندهم شي حاجه ما باغين يوصلوها. منهم فاتح محمد مثلا، فاتح العام اللي فات فاتح كيدير فوق الخشب، هو في الخشبه من هذيك تقريبا 10 سنين دار با مال دو باساج وداك الشيء. العام اللي فات مشى لفيستيفال كوميديا بلانكا دار واحد 12 ولا 15 دقيقه، بوبليك كان ميت بالضحك. هضرنا معاه من بعد، وجد سبيكتاكل ديالو في الصيف، دابا بدينا كنجو لي سبيكتاكل ديالو، وهذا حتى هو واحد من اهداف ديال الفيستيفال، نقلبوا على الفنانه اللي عندهم بوتنسيال اللي نقدروا ندفعوا باش ندفعوهم فوق الخشبه الصعيد الوطني والعالمي ان شاء الله.
0: ان شاء الله. انت ملي تتخدمي يعني كاين نقولوا انفصام في الشخصيه، منين الواحد ماشي عليك انت، ملي تيكون واحد تيدير الكوميديا فوق المسرح، واش هو صعب من الكوميديا في فيديوهات قصيره باش نشد تشديني في نص دقيقة؟
1: صعب طبعا، صعب. المسرح راك علم مباشر، لا خطأتي غتحمل مسؤولية خطأك وخاصك تدارك الموقف وتصحح الخطأ ولا ترتجل، بينما الفيديوهات عادي لا خطأتي كتعاود تمسح عاود تصور
0: تتعاود.
1: فالمسرح بالنسبة لي أصعب حاجة وأكثر بلاصة كنرتاح فيها هي خشبة المسرح.
0: الكوميديا دابا كاينة تبارك الله في السوشيال ميديا بزاف، واش نتوما يا الكوميديا اليوم في دارك ولا تخدم الفن ولا تضر به في السوشيال ميديا؟
2: كتخدم الفن حيت شوف الاوبجيكتيف هو انه الناس يدوزوا وقت اللي غادي يترفهوا فيه، الرفاهيه اللي غادي ينشطوا فيه، اللي غادي يضحكوا فيه.
3: الفنون في بلادي The best of.
0: اهلا بك المليحي. قبل ما نتكلموا على المعرض ديالك اللي غيسالي من هنا تقريبا 10 ايام او اسبوع، بغيت نرجع لعلاقتك انت بالفن التشكيلي. وحنا تنعرفوا مدينه ازيله خرجوا منها اسماء كبيره وتتنظم فيها مهرجان كبير ثقافي، تنشوفوا الفنانين التشكيليين خارج المعارض ولكن في الحيطان ديال مدينه الصويره. بغيت انت المدينه اللي معروفة بالفن والثقافة أزيلة، ونوجه تحية المستمعين بأزيلة، إلى أي حد أطرت على عينك الفنية أزيلة؟
4: أزيلة هي مدينة ديالي اللي تخلقت فيها وتربيت فيها. تأثير ديالي ما جي من أول من العائلة، من الوسط اللي عشت فيه. أول حاجة هي العائلة، ومن بعد المدينة، ومن بعد نقولوا موسم أصيلة الثقافي. يعني كيفاش خلقت، يعني عمي فنان تشكيلي محمد أمين المليحي، ابن عم الأب ديالي محمد المليحي الفنان الكبير الله يرحمه، كاين عبد القادر المليحي حتى هو فنان تشكيلي، كاين عائلة محيطة بزاف الفنانين في العائلة، واخا أنهم ما كيمارسوش كهواية يعني ك فقط حرفة فقط كهواية، لكن كاين الفن موجود بزاف العائلة. يعني
0: دونك انت البنت الوحيده اللي خرجت تترسم في المليحيين؟
4: نعم.
0: منين بديتي تترسمي؟ عقلتي امتى اول مره شديتي الريشه وبديتي ترسمي؟
4: من الطفوله، ملي كنت صغيره.
0: ياك.
4: يعني ملي كنت صغيره كيعجبني، يعني الوقت الفراغ ديالي نرسم فيه، يعني نمشي لواحد البيت فوقي ونجلس نرسم. الالوان ولا بانتور ونكري
0: العائله شجعتك في هذا الطريق ولا لا؟
4: هو في الحقيقه ما كنتش ناويه انني نكمل الدراسه ديالي في الفنون الجميله او ندرس من بعد الفن، ولكن جات هيدا في الاخر.
0: ملي قلتي لهم غناخذ الباك ومن بعد
4: بكالوريا؟ لا بكالوريا كان عندي اختيار اخر، يعني الاب ديالي كاستاذ الادب العربي واللغه العربيه وجهني انني نمشي لكليه الادب، وفعلا مشيت ولكن ما كملتش ورجعت عملت لي بوزار
0: بوزار ديال تطوان.
4: ديال تطوان
0: نعم. التكوين نفعك حيت كاينين فنانين عصاميين اللي تبارك الله لواحد ديالهم تسافروا عبر العالم واللي عندهم اثمنه كبار. التكوين اكاديمي مهم، انت نفعك اترك شويه؟
4: طبعا هي كانت عندي هواية وكنشتغل دائما بوحديتي في الدار، وعندي ملف ديالي كان فني اللي هو احتجته في الكونكور ديال البوزار. كان عندي فقط، أنا ما كنتش مجده من أجل الامتحان باش ندوز امتحان، ولكن جبرته بالصدفة أنه كان عندي، يعني كان اشتغل بوحديتي. ولكن ما دخلت البوزار ديال تطوان بيان سور استفدت بزاف، وزيت صقلت الموهبة ديالي واستفدت من الأساتذة اللي قراوني والطلب اللي قريت معاهم اللي كانوا ديجا هما كيقراو فنون تطبيقيه، يعني من 9 من 4 يعني لانني خديت بكالوريا ادبيه، يعني طبعا استفدت بزاف.
0: اذا نمشيو للمعرض ديالك دو فيل اون ايغوي اللي تتقدميه في طنجه
4: دردار في لا غالري دردار.
0: نعم غديري من بعد طنجه غيمشي لمدينه اخرى ولا غيسافر؟
4: ان شاء الله ان شاء الله ديك الساعه نشوفو مع لا غالري فين هتدي.
0: اي ان شاء الله. اذا نمشيو أعمالك اللي تنلاحظوا في الأعمال ديالك حضور الخيط والنسيج والمواد المختلفة، علاش هاد الاختيار بالتحديد؟
4: هو في الحقيقة العمل ديالي تطور شيء فشيء، يعني
0: نعم.
4: ولكن دائما المادة كانت حاضرة في العمل ديالي الفني، يعني العمل بالخيط والصوف والبابيرو سيكلي، وهذا المواد كامل بديت بها ابتداء من بوزر، من الفنون الجميلة اللي كان البروجي دو فان دو تود ديالي كان عبارة عن غون انستالاسيون كنت عملتها بالصوف في الفضاء كبير. وكذلك عملت معرض على الورق المعاد تدويره، يعني كانت هذا العمل الآن هو تطوير أو البداية العمل ديالي للاشتغال على المادة.
0: نعم.
4: المادة بالنسبة لي هي أنا كيعجبني نشتغل باليد. كيعجبني لا ماتيير نحاديها، هذاك الكونتاكت مع لا ماتيير كتخلق لي واحد العلاقة والبحث في المادة.
0: نعم. والبحث في الحرف التقليدية المغربية، يعني أنت تؤمنين بالحرف المغربية إلى حد أي حد تتحول عندك أنت كلغة فنية عالمية تخدمي عليها؟
4: احنا كيف كان عارفو يعني الفن موجود عندنا في الهوية ديالنا المغربية، موجود في الزر عربي، موجود في النسيج. نعم. في الحياكة، هاد الجمالية اللي عندنا في الحرف تثير انتباه ديالي، كتخلق لي واحد الإحساس في البحث في بالمادة.
0: نعم.
4: يعني وكتشير لنا الهوية المغربية، كتشير لنا الذاكرة
0: المغربية.
4: طبعا وتن الطفولة أيضا، لأن في الطفولة كاين الصوف حاضرة في الطفولة.
0: نعم. العنوان ديال المعرض ديالك هو دو فيل اون ايغوي اللي تحمل واحد الدلاله شعريه وحرفيه في نفس الوقت. بغيت نعرف علاش وشنو تيعني لك هذا العنوان دو فيل اون ايغوي؟
4: دو فيل اون ايغوي هو واحد العنوان اللي اخترته، ماشي زعما بواحد صدفه او لا شي حاجه، ولكن واحد العنوان اللي هو مناسب جدا لهذا المعرض هذا، لانه كيحمل معنى ويحمي الماده التي اشتغل عليها، يعني كان اللي هو جا واحد فراسي اتش نقول واحد الجمله اللي مركبه اللي كتحمل الماده اللي كنشتغل بها، وكتحمل ايضا المعنى ديال المعرض اللي قمت به. هو المعرض بدا سي فريم دو فيل اون ايغوي، يعني من خطوه خطوه او من شيء لاخر، يعني بدا بواحد حاجه صغيره وهي بدات كتكبر. وبدا في الكونفينمون، يعني كونفينمون كنت ما كناش كنقدروا نخرجوا، ما كنقدرش نمشي للورشه ديالي لان كتبعد على المنزل فين كنسكن فيه، وبديت كنشتغل بالاشياء اللي هي عندي في الدار، الاسلاك حديديه، الصوف، بقيت كنلف داك الاسلاك بالصوف. وديك المره نحيك نلف واحد جوج ثلاثه، تتراكمت عليا داك الاسلاك منتهى الكونفينمون، ولكن في الاخر تشكلت لي مركبه منشاه فنيه. وداك داك العاده اللي بقيت كنعملها مشار كونفينمون بقى رجع لي ريتوال كتعاود.

0: وكيتحط كيتعاون. بعد ما كنسالي العمل ديالي لا بانتور او لا شي عمل فني دائما كتجبرني كنعمل كنلف داك الاسلاك بالصوف، وبالتالي خدمت بهم اعمال هائله كبيره وربطتها بالورق المعاد التدويري اللي كنشتغل عليه، وكانت في النهايه واحد اعمال كبيره وعندها واحد بعد اخر وبعد بصري جميل جدا ومهم.
1: نعم.
0: يعني كان هو احساس، هو فعل ادراك انا بالنسبه لي واحد الحاجه اللي هي عشتها ولمستها وتوصلت ليلة. يعني ماشي محض هيدا، يعني
1: نعم.
0: شي حاجه اللي هي عشتها وتطورت قدامي، لهذا كان العنوان مناسب جدا.
1: نعم، الخيط او الصوف ماشي مجرد عنصر جمالي، ولكن تيحمل واحد رمزيه اعمق مرتبطه
0: طبعاً.
1: بالحياه، بالذاكره، بالمراه كذلك.
0: بالمراه كذلك هو الصوف او الخيط في العمل ديالي هو داك الماده اللي كتربط، اللي كتربط العلاقات الانسانيه، اللي عندها واحد اثر ديال الذاكره، عندها واحد المعنى عميق في العمل. الصوف اثر ذاكره، يعني ماشي بحال اللي قلتي كشي حاجه اللي كتزوق ولا كتزين، لا هو عنده بعد عميق، بعد اخر.
1: نبغي نعرف كيفاش تبداي انت الفكره، كيفاش تولد عندك الفكره في اللوحات ديالك؟ واش تبدا بالاحساس، باللون، بالماده، ولا القصه؟
0: في الحقيقه انا دائما الاعمال ديالي كتبدا بالاحساس. كل ما حسيت شي حاجه ولمستني وتوشتني كنبدا بها، كتكون هذيك هي الفكره ديال العمل، هذيك هي الانطلاقه كيفاش كنبدا العمل ديالي. اما بالنسبه للون شيء اخر.
1: ومزيان هضرتي لي على اللون، لان اللون الاحمر والابيض محاضر في الاعمال ديالك. شنو تتقول لهذيك الالوان في العالم ديال سوسن؟
0: انا اللون في العالم ديالي، اللون انا عندي هو بحال اللي كيقول كانديسكي في الكتاب ديالو ديال روحانيه اللون، كيقول لك اللون هو ديك الطاقه اللي كتوصل ديريكت من الروح،
1: الروح
0: اللي
1: نعم.
0: كتؤثر على الروح. انا كتخرج من الروح ديالي اللون، اللون هي ديك الطاقه، ديك الاحساس كيخرج عفوي من هذا من القلب ديالي، لان ملي كنجي نشتغل بعض المرات هو كيسبق الفكره وكيسبق حتى الشكل، يعني اللون دائما كيسبقني.
2: الفنون في بلادي، ذا بيست اوف.
1: وصلنا لنهاية حلقة اليوم مستمعينا الكرام على ميديا، شكرا لوفائكم، تهلاو فراسكم، إلى اللقاء مستمعينا الكرام.

0: ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. اليوم غادي نتعرفوا جميع على شنو هي انتخابات تشريعية، شنو هو البرلمان، وكيفاش كتشكل الحكومة.
2: شنو هي الانتخابات التشريعية وعلاش كتهمنا؟
1: الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين كيختاروا اللي غادي يمثلهم في مجلس النواب. هاد الممثلين كيتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي كيقترحوها. الدور ديالهم ما كيبقاش غير في تمثيل المواطنين، بل كيشمل كذلك مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في هذه الانتخابات كتخلي المواطن يساهم بشكل مباشر في اختيار اللي غادي يشارك في صناعة القرارات اللي كتأثر على الحياة اليومية خلال 5 سنوات المقبلة. ببساطة، التصويت في هذه الانتخابات هو وسيلة باش كل واحد يعبر على الاختيارات دياله ويساهم في بناء مستقبل البلاد بطريقة ديمقراطية منظمة ومسؤولة.
2: وأشنو هو البرلمان؟
1: البرلمان هو مؤسسة كتمثل المواطنات والمواطنين، وكيتكون من 2 ديال المجالس، مجلس النواب ومجلس المستشارين. الدور دياله هو مناقشة القوانين والتصويت عليها، وكذلك مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
2: والحكومة كيفاش كتكون؟
1: الحكومة كتشكل عبر مراحل. جلالة الملك كيعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر مجلس النواب، وكيكلفه بتشكيل الحكومة من بعد. رئيس الحكومة كيدير مشاورات مع الأحزاب السياسية.

0: السياسية الممثلة في مجلس النواب باش يكون أغلبية حكومية. ومنين كتشكل هذه الأغلبية؟ كيقترح أعضاء الحكومة جلالة الملك كيعينهم رسميا. من بعد مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي كيسهر على التنصيب ديال الحكومة. هذا وقتنا نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. قال مسؤول بارز أمريكي إن إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي، تصريح يأتي في عقاب تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه دونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي. يأتي هذا بعدما أعلنت طهران أنها لم تسمح ولن تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وحديثه عن إمكان توقيعه اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري وأن الحرب مع إيران قد انتهت. علاقة بالحرب في الشرق الأوسط، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، مواصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة في عقاب تصريحات ساكني البيت الأبيض. إلى لبنان، في الميدان أنذر الجيش الإسرائيلي 3 بلدات في الجنوب بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لقصفها في عملية تهجير جديدة للسكان. قبل ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي صبيحة اليوم غارة استهدفت منطقة جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي ليلا عملية تفجير في بلدة الخيام بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. في جديد ملف نزاع بين موسكو وكييف، تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة روسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرة مسيرة أوكرانية حسب ما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطنية. دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عن مشروعه الاستثماري في قطاع الدفاع، رافضا اتهامات بنقص التمويل التي أدت أمس إلى استقالة وزير الدفاع. وأكد ستارمر أن الأمن القومي سيظل على رأس أولويات فريقه الحكومي، معربا في الوقت ذاته عن استعداده لمواجهة أي طعن في قيادته داخل حزب العمال. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط للبرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى قذى برتقالي وضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، زاغورة، تاتا، سزاغ، وسمارة، وبوجدور، أوسرد، ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط للبرد من 20 إلى 30 مليمترا بعملة وأقاليم بولمان، ميدلت، جرادة، في جيج من اليوم إلى غاية الساعة 11 ليلا. نقطة نهاية هذا الموجز حل الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
3: Le cinéma, ce n'est pas juste des films. Action ! C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques, décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière et en passion. Ciné Hebdo avec Amna chaque samedi à partir de 14h30 sur Medi 1.
4: الكره كيقولوا الفريق فيه 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا، شكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربه وهذا هو الربح.
5: الربح مع عروض المشجعين د مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
6: جيبي جيكا. جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب.

0: ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي علاقة بحرب الشرق الأوسط. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم واصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة في أعقاب تصريحات ساكن البيت الأبيض. أنذر الجيش الإسرائيلي 3 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهران تمهيدا لقصفها في عملية تهجير جديدة للسكان اللبنانيين. قبل ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباحة اليوم غارة استهدفت منطقة جنوبا من البلاد، ونفذ الجيش الإسرائيلي ليلة عملية تفجير في بلدة الخيام حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. في جديد ملف نزاع بين موسكو وكييف، تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة روسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرة مسيرة أوكرانية حسب ما أعلن مسؤولون روس. دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عن مشروعه للاستثمار في قطاع الدفاع رافضا اتهامات بنقص التمويل التي أدت أمس إلى استقالة وزير الدفاع. ستارمر أكد أن الأمن القومي سيظل على رأس أولويات فريقه الحكومي معربا في الوقت ذاته عن استعداده لمواجهة أي طعن في قيادته داخل حزب العمال. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم وإلى غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي. في كأس العالم المقام بأمريكا كندا المكسيك يلتقي اليوم منتخب كندا بمنتخب البوسنة والهرسك عن المجموعة الثانية. المباراة تنطلق تمام 8 بتوقيت المغربي في تورونتو. نهاية هذا الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفقرات والفترات. إلى اللقاء.
1: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليو.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.oncf-voyage.ma وتطبيق المحمول ONCF Voyage لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد. أنتم دائما معنا على أمواج إذاعة ميدي 1، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد، حصاد ميدي 1 الإخباري لمساء يومه الجمعة. كما تعودتم معنا الكثير من الفقرات، أبرزها نقاش الحصاد، ونخصصه هذا المساء للسلوك المدني في الفضاءات العمومية في ضوء المقترحات التي تقدم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نناقش هذا الموضوع. وقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجيز ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا، سعد معكم طيلة الساعتين المقبلتين في تقديم هذه الفقرات. المسهل كما تعودتم معنا سيكون بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط طنجة البطاطا، بحال حتى في جنوب الخط سمارات داخلة. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي في غالب النواحي، مع دافر اللي يفتفي لالت والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعاتة في لالت والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-85% في النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار طالعة في غالب النواحي ما بين 23-33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 24-33 درجة في دكالة، ما بين 24-34 درجة في السوس، ما بين 24-45 درجة في واد الدهب، ما بين 26-28 درجة في الريف، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 28-31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-35 درجة في الشاوية، ما بين 33-38 درجة في الحوز، ما بين 34-37 درجة في الغرب، ما بين 35-41 درجة في تافيلالت، 36-37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-41 درجة في درعا، و8

0: 130 39 درجة في ناحية تادلة، وفي هذا الطقس السخون والحار نبغي نعاود ننبه كل الأخوات والإخوان اللي سايرين يحصدوا ولا يجمعوا التبن ولا الخناشي ديال الزرع ولا الشعير اللي حصدوهم، باش يردوا بالهم مزيان الماكن والحديد ديالهم، لا يمشي يكون شي بياس فيهم تيتقيسوا ويمكن يديروا شي تشاشات ديال العافية الله يحفظ. وحتى الناس اللي دايزين حدا شي حصيدة ولا شي نادر ديال التبن يردوا بالهم لا يرميوا شي طفية ديال الكارلو ولا أي حاجة يمكن تكون سبب البدو ديال العافية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء بسدوهات إذاعة ميدآ بطنجة موعد النشرة المغاربية. المغاربية لهذا المساء معك الزميل أمين عزيمني. أمين مساء الخير.
2: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. تتجه الأنظار مساء يوم غد إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي برسم أولى مباريات أسود الأطلس ضد منتخب البرازيل عن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في المونديال، وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة غدا على أرضية الملعب قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، واللذين تحذوهما طموحات كبرى في هذا العرس الكروي العالمي. المنتخب المغربي يختتم تحضيراته مساء اليوم تأهبا لملاقاة البرازيل في أولى مباريات الأسود في كأس العالم، وتفاصيل ذلك معك وديع حتي.
3: المنتخب المغربي أمين سيخوض آخر حصة تدريبية له مساء اليوم بحضور كل اللاعبين باستثناء المستبعدين للإصابة نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي. هذه الحصة ستشكل فرصة أخيرة للطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي لوضع اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية التي ستبدأ اللقاء، إلى جانب ضبط الجوانب التكتيكية والتفاصيل المرتبطة بخطة اللعب أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي. قبل ذلك يعقد المنتخب المغربي ندوة صحفية في 8:30 مساء بالتوقيت المغربي بحضور المدرب محمد وهبي وأشرف حكيمي، إذ من المنتظر أن يسلط خلالها الضوء على جاهزية العناصر المغربية وطموحاتها قبل ضربة البداية، وتسود أجواء من التركيز والثقة داخل المعسكر المغربي في انتظار الاختبار القوي ضد البرازيل. نسمع في هذا الإطار لسفيان رحيمي لاعب المنتخب المغربي يتحدث عن قمة المغرب ضد البرازيل.
4: منتخب برازيل منتخب قوي، منتخب لأي واحد يتمنى يتلاقى به، كما كيعرف جميع المنتخب المغربي ما بقاش منتخب سهل، نقدموا الاوراق اللي علينا، الدراري حاسين المسؤوليه اللي عليهم. المقابله الجايه ان شاء الله مباراه ديال اللاعبين ديال الجماهير المغربيه، نتمنى ان شاء الله انا ندخلوا ليها بواحد النديه وبواحد التنافسيه الكبيره، ونعطيو كل ما عندنا باش نفرحوا الجماهير المغربيه.
3: أسود الأطلس يطمحون إذن في تحقيق انطلاقة إيجابية في مشوارهم ضمن دور المجموعات. نذكر أن مباراة المغرب والبرازيل تنطلق غدا بداية من الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي.
2: وفي أجواء يطبعها الحماس والتفاؤل توافد عدد كبير من المشجعين المغاربة إلى مدينة نيويورك تحسبا للمواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره البرازيلي مساء غد. وعبر أنصار أسود الأطلس عن فخرهم بمساندة المنتخب الوطني من قلب الحدث، مؤكدين ثقتهم في قدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية. من نيويورك هذه عينة من ارتسامات الجمهور المغربي لميكروفون موفد ميديا إلى الولايات المتحدة منصف عدي.
5: الماتش إن شاء الله ما غاديش يكون بالسهل، البرازيل عندها فرقة زوينة كما المغرب توا عنده فرقة زوينة، نكونوا واقعيين ما كرهناش نربحوا ولكن الماتش غيكون صعيب ان شاء الله 3-1 المغرب ولا 2-1 ان شاء الله باذن الله.
6: كما كنشوفوا راه الماتش عندنا صعيب الصراحه، ولكن احنا تايقين في اللعابه ديالنا، عندنا لعابه تبارك الله دوليين كما هما عندهم لعابه دوليين حتى احنا عندنا لعابه دوليين تايقين فيهم، وان شاء الله في الجروب ديالنا غادي نكونوا احنا الاولين، وكنتمنوا من الله التوفيق، والدراري راه دايرين المجهود ديالهم والله يسهل علينا، وان شاء الله 1-0 ولا 2-1
5: منهم الله يتلقوا لنا التيكيات. راه باقي ما لقيناش البرازيل، لقينا سكوتلاند، لقينا كلشي، البرازيل الله يدير شي تاوي
6: قطعين لي تيكي الاخرين باش جينا من سياتل باش نسيبورطيو هنايا المغرب ان شاء الله في نيويورك، ونتمنوا من الله الخير.
2: مثلت الأميرة للا مريم اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس العاهلة المغربية الملك محمد السادس في مراسم جنازة برناديت شيراك التي أقيمت ببازيليك سان كلوتيلد. وكان العاهل المغربي قد بعث برقية تعزية ومواساته إلى كلود شيراك على إثر وفاة والدتها برناديت شيراك، وجاء فيها أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه. بناء على توجيهات الأميرة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى تعزيز التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. وذكر بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن هذه الحملة تأتي في إطار الالتزام الراسخ والدائم للعاهل المغربي الملك محمد السادس لصالح حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل. توضيحات أوفى مع مريم نجيب مسؤولة التواصل بالمرصد الوطني لحقوق الطفل متحدثة من الرباط لمحمد بن عبو.
7: لماذا هذه الحملة؟ نلاحظ رغم التقدم المهم الذي حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة، لا يزال تشغيل الأطفال يشكل واقعا يهم عددا من الأطفال. حسب معطيات المندوية الثانية للتخطيط، ما يزال 101 ألف طفل يزاولون نشاطا اقتصاديا، كما أنه 87.7 من الأطفال العاملين غادروا مقاعد المدرسة، وهذا يشكل خطرا كبيرا. المرصد الوطني لحقوق الطفل تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحبة سمو الملكي الأميرة للا مريم وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال الموافقة ل 12 يونيو، سوف يتم من خلال كبسولة تحسيسية سمعية بصرية، حملات تواصلية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أنشطة ميدانية للقرب، برامج تكوينية لفائدة الفاعلين المحليين شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: نواصل نشرتنا من ليبيا، حيث قررت حكومة الوحدة الوطنية وقف العمل مؤقتا بنظام منح التأشيرات عند الوصول عبر المنافذ الجوية، وذلك في سياق ضبط دخول الأجانب إلى البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت تعميما يقضي بإيقاف العمل بهذا النظام إلى حين استكمال مراجعة وتنظيم آليات منح التأشيرات ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع أي حالات تزوير أو استغلال وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة. فهل يمثل تعليق منح التأشيرات عند الوصول بداية تشديد فعلي لسياسة ليبيا تجاه الهجرة غير النظامية، أم خطوة رمزية لاحتواء الجدل الداخلي المتصاعد حول ملف

0: ما بين الظفرين الشعبوي، لأنه في الأخير هذا يمنع عملية الذهاب والعودة للمتعاملين سواء كان ذلك الاقتصاديين أو الاجتماعيين أو الزوار إلى ليبيا. ولكن الحقيقة هذا القرار يأتي في جو ملؤه التوتر الكبير جدا حول مسألة الهجرة غير النظامية أو الهجرة غير الشرعية. هناك العشرات أو مئات الألاف من الأفارقة جنوب الصحراء يتواجدون داخل ليبيا، وهناك مظاهرات كبيرة في ليبيا تنادي بإخراجهم وب إعادتهم إلى أوطانهم، والخوف كل الخوف من أوطانهم داخل ليبيا. وكانت هناك مظاهرات جابت شوارع طرابلس والأزرت إلى حد المفوضية الثامنة للاجئين وعدد السفارات الأوروبية والعربية الأخرى. وكانت ردت فعل رئيس الحكومة عبد الحميد بليبة في اجتماع الوزاري الأخير بأنه لابد أن تكون هناك معاملة جيدة ومعاملة حسنة مع أشقائنا الأفارقة، ولا يوجد أي مجال للخوف أو الشك أن هناك عملية توطين. وبالتالي كان هذا الإجراء إجراء احترازي أو إجراء سياسي، لا يمكن أن يكون إجراء قانوني وثابت ودائم.
1: بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. بعد فاصل قصير يعود إليكم من جديد محمد الغول لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
2: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
6: مساء الخير مستمعينا، واهلا بكم من جديد مباشره الى اولى فقرتنا نقاش الحصاد. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدخل على خط السلوك المدني في الفضاءات العمومية، مقترحا ترسيخها عبر ضمان التفعيل الصارم ووفق مصادر مبسطة للمقتضيات الزجرية المتعلقة بالمخالفات والجنح التي تمس بالنظام العام والسكنة العمومية، مع الحرص على إعمال مقتضيات قانون العقوبات البديلة، مناديا بإرساء إطار معياري موحد للعقوبات الإدارية المرتبطة بالإخلال بالسلوك المدني في الفضاء العمومي. إشكالية السلوك المدني في الفضاءات العامة موضوع نقاربه في نقاش الحصاد لهذا المساء مع ضيفينا الخبير التربوي الأستاذ عبد الحميد ضليعة. أستاذ عبد الحميد مرحبا بك.
7: مساء الخير سيدي محمد، أهلا وسهلا.
6: تحياتي لك أستاذ عبد الحميد. ومعنا كذلك الأستاذ يوسف شفوعي الفاعل المدني. أستاذ يوسف مرحبا بك.
8: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
6: تحياتي لك أستاذ يوسف. إذن أسأل معك أستاذ عبد الحميد، سلوكات المشينة في الفضاءات العمومية ظاهرة في الحقيقة تزداد توسعا وانتشارا، ما يطرح الكثير من التساؤلات. ومن الجميل أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دخل على خط هذه الظاهرة مقترحا مجموعة من المقترحات. لكن بداية أستاذ عبد الحميد، هذه الظاهرة مجتمعيا هل هي مشكلة تربية أم مشكلة زجرة؟
7: شكرا سي محمد لهاد إثارة هذا الموضوع في هذه المرحلة بالضبط، وحنا مقبلين على العطلة الصيفية، وحنا كنعرفوا بأن العطلة الصيفية فيها فضاءات للعامة، ومنها الشواطئ ومنها الجبال ومنها أشياء فضاءات أخرى كتكون ذات عندها واحد الولوج كبير جدا من طرف المصطافين من طرف المسافرين إلى آخره، بمعنى السياق مزيان بزاف الإطار دياله. النقطة الثانية وهي مهمة بزاف، بأن التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب هو استمرار لتقارير أخرى، صدرت من نموذج مثلا المركز المغربي للمواطنه 2025، الدراسات اللي دارتها واحد المجموعه ديال الجامعات ومراكز المراكز المهني بحال مركز مهني التربيه والتكوين ومجموعه ديال والمجتمع المدني ايضا قام بمجموعه دراسات في هذا المجال. الخلاصه المركزيه فيها عندنا مشكله في السلوك المدني على المستوى الاجتماعي، كاينه مشكله ولكن في نفس الوقت كاينه نجاحات. السلوك غير المدني باش يقدروا يعرفوه المستمعين الكرام ملي كنتكلموا على سلوك مدني ولا

0: غير مدني. غير مدني شنو هو؟ هو التصرفات اللي كتصدر من عند اي شخص وكتكون كتضر بالمجال، كتضر بالفضاء الذي ننتمي اليه، كتضر بالاخرين، وممكن تضر بنا حتى احنا. يعني بصيغه اخرى، السلوك المدني هو كل تصرف يمكن كيحترم المجال، كيحترم الفضاء، كيحترم الاخرين، باعتباره هو واحد المجال مشترك ما بين الجميع. والفضاءات العامه ولا بد ايضا حتى هي غير واحد تدقيق صغير جدا فيها، ملي كنتكلموا على الفضاءات العامه كنتكلموا على الساحات العموميه، كنتكلموا على الشوارع، كنتكلموا على الازقه، كنتكلموا ايضا على المؤسسات العموميه، كنتكلموا على المجالات التي نشترك فيها. كل هذه المجالات هذه وغيرها كيكون ولا بد ان المواطن خصو يتصرف بالطرق المناسبه. رانا دابا الان نشوفوا هل التربيه التي تربينا عليها والسلوكات التي نمارسها تتناسب هذه الفضاءات ولا لا. ثبتنا بالملموس من خلال تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والدراسات اللي كانت سابقه عليه ان كاين عندنا اختلالات كبيره جدا، والتعامل معها لا يجب ان يكون يمر فقط عبر ما هو قانوني وجذري. بل لماذا؟ لان السلوك المدني هل هو سلوك فطري ويولد مع الشخص ام انه كيتربى عليه وهو سلوك مكتسب؟ بكل تاكيد جميع الدراسات العلميه كتقولنا انه مكتسب. بمعنى اخر يجب العودة إلى منبع التربية وهي الأسرة كمشتل أساسي لصناعة وتربية الأطفال على السلوكات المدنية، ليس فقط في الفضاء المنزلي بل أيضا حتى في الفضاءات العامة واللي هي موضوع اللقاء اليوم.
1: وخا أستاذ عبد الحميد، نشرك معنا الأستاذ يوسف شفوعي في النقاش. أستاذ يوسف، للإشارة راكم خبرة كبيرة في العمل المدني مع فئة حساسة في هذا الموضوع بالضبط، الشباب أكثر من 20 سنة. أستاذ يوسف، من خلال يعني الممارسة والمراقبة اليومية في مجال تخصصك، هذه الفئة التي هي متهمة ربما أكثر من باقي الفئات، رغم أنه السلوكات المشينة في الفضاءات العامة يمكن أن تصدر عن أي فئة، هل التحسيس والتربية والعمل المدني والقرب من هذه الفئة قد يجعل المجتمع يتخلص من هذه الظاهرة المشينة، السلوكات غير المدنية في الفضاءات العامة؟ أستاذ يوسف.
2: وشكرا أولا على إثارة الموضوع، يعني انطلاقا من هذا يعني إثارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا الموضوع، وجه فواحد السياق اللي كل شيء كيتكلم عليه اليوم. شي حاجة دارنا في خاطرنا إلا بغينا نهضرو ونشرحوا الإشكال كاملين كيدرنا خاطرنا، ماشي سلوك كنشوفوه منافي لداكشي اللي تربينا عليه ولا اللي خصو يكون، ديك المثالية اللي كنترجاوها تكون عندنا في المجتمع، سواء كان وكنمثلوها احنا بجميع الفئات ديال المجتمع ديالنا من الاطفال الى الشيوخ. لكن الفئه المتهمه والاكثر يعني انتقادا في هذه العمليه ديال السلوك المدني وبالمقابل ديال السلوك اللا مدني اللي تاثر على الفضاء العام وداك الفضاء المشترك وداك اللي كنشاركوه بيناتنا، وكان هذا كاين كما قال الاستاذ، كاين الاسره، المدرسه، كاين مجموعه ديال المؤسسه ديال التنشئه الاجتماعيه لانجاز التعبير، راه كاين اللي قدم استقالته نسبيا وكاين اللي فشل نسبيا، وهذا ماشي تحميل المسؤوليه لواحد الجهه على اخرى قد ما هو خصنا نعرفوا تغير ديال الاجيال. انا غير في هذا العيد، عندي تجربه بسيطه جدا ما بين ثلاثة الأجيال، الوالدة ديالي مع أولادي مع أنا الوسط. المصطلحات اللي كنستعملو، شحال مرة كتسولني الوالدة شنو معنى هاد الكلمة؟ حنا هذيك الكلمة اللي قالها ولدي اليوم وأنا كنضحك عليها ربما، وجاتني صنفتها كوميديا أنني ضحكت عليها هو صغير، كون كان با قلتها للوالد ديالي وأنا صغير كان غادي تكون تأنيب يعني شديد اللهجة، لأن غير مسموح نستعملوها. التطور ديال المصطلحات واللغه ديالنا مع داك تطور الاجيال وتسارع الاحداث مع الرقمنه عطانا واحد المعطيات اللي ولينا احنا اصلا عندنا واحد بحال شي اصطدام مع الاجيال اللي كتجي من مورانا. كان قبلوا واحد الوقيته ملي تيكونوا صغار، ولكن ملي تيولي شبو وليو شباب ويافعين ما كنبقاوش قبلوا ليهم داك الكلام ديالهم، وهنا داك العنف اللفظي انجاز التعبير كيبدا كيحتل الفضاء العام. ولينا واحد الوقيته كنضحكوا على مجموعه من الكلام ومن بعد كنبداو نستنكروه، والشباب هذيك هي الهضره ديالهم، اللغه ديالهم اللي كيستعملوها ما عندوش عيب، ما عندوش، هو تيهضر مجمع صوت.

0: مرتفع أو لا مثلا كيحتج بواحد الطريقة أو لا. فبالتالي المركبة إلى جينا نشرحوا الظاهرة تلقوا أن هذا السلوك المدني كاين واحد خلال ما بين المدرسة والمؤسسة ديال الأسرة ودار الشباب والسينما والمسرح حتى الأفلام حتى السينما حتى الإعلام، ولينا كنتسامحوا مع مجموعة من بعض المصطلحات ولا بعض الكلام اللي هو يحمل في طياته
1: يعني
0: سلوك لا مدني.
1: يعني أستاذ يوسف كين تراكم أنتج لنا هذا الاختلال. أعود إليك أستاذ عبد الحميد، هناك من يربط هذه الظاهرة ربما حتى بمسألة ما نسميه ترييف المدن، رغم أنه السلوك المدني يجب أن يكون سلوكا مجتمعيا في البادية كما في المدينة، لكن هناك من يربط هذه الظاهرة ما يحدث في بعض الفضاءات العمومية داخل المجال الحضري بأنه ناتج عن ترييف المدن وعدم مواكبة هذه العملية انتقال الكثافة السكانية من البادية إلى المدينة، عدم مواكبتها بطريقة يعني مدروسة على المستوى التربوي على المستوى التعليمي على المستوى التحسيسي على المستوى المجتمع المدني. هل يمكن أن نقبل هذا التفسير أستاذ عبد الحميد؟
2: شكرا. في الحقيقة لما كنتكلموا على السلوك المدني كنتكلموا على هي التصرفات اللي كتصدر من عند الأشخاص. طبيعي جدا تصرفات تصدر من الأشخاص ما يمكنش نحصروها فقط في واحد المجال، نقولوا المدينة ولا القرية ولا البادية، ما يمكنش نقولوا في أن في هوامش المدن هي تحضر بنسبة ما في كل المجالات، كتطلع وكتهبط. كيفاش كيطلع نسبة السلوك وكتهبط المدني؟ هو من اللي كنقارنوه بطبيعة التصرفات التي تصدر والمجالات العامة المشتركة. أنا في تقديري الخاص ما يمكنش ربطها فقط بما يحصل الآن في التحولات داخل المدينة بشكل عام، ما يمكنش ربطها. علاش؟ لأن كاين واحد الفضاءات أخرى موازية واللي قد نعتبرها فضاءات عمومية أيضا، الفضاء الرقمي. واش الفضاء الرقمي هو فضاء مريف ولا نقدر نقول أنه خضع لهذا الترييف؟ طبعا لا، لأنه كيف نتصرف كيف نتعامل كيف تربينا كيفاش نمارس سلوكاتنا اليومية ونمارس علاقتنا اليومية وتواصلنا اليومي وما إلى ذلك هو الذي يحدد لنا بشكل كبير. الآن إذا بغينا نديروا القياس غادي نأخذ السلوك المدني كمعيار، نشوف المؤشرات باش غادي نحسبوه، غادي نشوفوا المواطن كيفاش كيوقف في الممرات الراجلين، ونشوفوا السيارات كيفاش كيحترموا السائقين، نشوفوا ايضا الواحد اللي كيجلس على المقعد في الحديقه العموميه كيف كيتعامل مع داك المقعد اللي جالس فيه، ايضا كيفاش كيؤدي الواجب ديالو، كيفاش كيشوف الاناره في الشارع ولا في المنزل وكيف يتعامل معهم، النفايات اللي كنلقاوها في الشوارع ولا الاشياء كثيره كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اماطه الاذى عن الطريق، واش الشخص كيحيد ولا ما كيحيدوش، هذوك السائقين اللي كيدخنوا كيلوح الاعقاب سجائر من النافذه، هنا فين كنبداو نقيسوها. كل ما كيكون
1: تجاوزنا مساله القاء الاعقاب الى القاء الازبال من زجاج من نوافذ السيارات، يعني الامر كارثي بعد
2: نعم كبير جدا، ولذلك فالمسألة هي كبيرة جدا. التدخل الآن كيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟ المدرسة لوحدها لا يمكن أن تجيب، لأن المدرسة ديالنا الآن رغم محاولة المتكررة ديالنا لأن المجتمع أكبر من المدرسة. إذا قلنا تلميذ أدنى 1000 تلميذ في المؤسسة يعني حوالي 800 أسرة تنتمي إلى مجالات مختلفة على المستوى المهني والحياتي وعلى مستوى الهشاشة ولا المستوى التماسك الأسري ولا ما كاينش تماسك للوضعيات المختلفة اللي كنلقاوها داخل الأسر، وكل أسرة محملة بنوع كثير من القيم هي اللي كيجيبها لنا الوليد للمدرسة. أرانا نشوف الشارع المثلث الأسرة والمدرسة والشارع، وتزاد الآن العالم الرقمي فضلا عن الإعلام ووسائل التحسيس الأخرى المختلفة، واش هي متكاملة في إنتاج واحد الطفل الذي يناسب طموحاتنا المجتمعية؟ المدن ديالنا تنادي كتقولنا يا ودي كثير من الأحياء ديالها كتقولنا نحن في حاجة إلى تدخل.
1: أستاذ عبد الحميد، هل نحن في حاجة إلى علم الاجتماع أستاذ عبد الحميد في هذا
2: طبعا السنة. طبعا هذا هو الدول ديال الدراسات الجامعية في المستوى، إذا كانت البحوث كتضر على مستوى الجامعات وما كتخرج الناس للشوارع ما كلمسوهاش داخل الأسر ما كلمسوهاش في الأحياء ما كلمسوهاش أيضا في الفضاءات العامة كنعتبروها البحوث قاصرة. خصنا الآن هاد العلوم خاصة تدخل، والحمد لله بلادنا غنية بالجامعات غنية بالدراسات غنية بعلماء وباحثين كبار في المجال، ولكن السلوكات ديالنا محتاجة إلى تدخل هؤلاء للمساهمة في تعديل السلوكات خاصة بمناسب طموحات المغرب ديال 2030 وما بعد 2030 إلى آخره.
1: طيب أستاذ عبد الحميد شكرا لك. أستاذ يوسف، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار مقترحاته تحدث عن العقوبات

0: العقوبات البديلة، ربما يمكن نسميها العقوبات المدنية أو خدمة الصالح العام، أو نسميها ما نسميها هي ربما تصلح في هذا المجال عندما نتحدث عن السلوكات المشينة في الفضاءات العمومية. كيف يمكن أستاذ يوسف أن نأقلم إن صح التعبير هذه العقوبات البديلة مع هذه السلوكات المشينة بحيث تشكل لها نوعا من الزجر، وهل هي حل كافي أستاذ يوسف؟
1: أول هذه القضية ديال العقوبات البديلة، ما ننساوش أننا عندنا ترسانة قانونية أصلا متواجدة وغير مفعالة. هضرنا على قانون التدخين في الفضاءات العمومية، عندنا قانون ولكن هل يطبق؟ عندنا صعوبات، عندنا قانون ديال الممرات الراجلين، قانون السيرون، يعني في أنه إلا ما مشيتيش ممر راجلين راه هذا، ولكن عندنا واحد المقاومة مرحلية مجتمعية كتأثر على التدبير ديال التطبيق ديال القانون، وكنلقى واحد الثورة علاش وكيفاش وهذا. فبالتالي هاد جوج نماذج ديال هاد القوانين ما خصناش ناخذهم كقاعدة، بالعكس خصنا اليوم أننا نشتغلوا على التأسيس والتربية والمواكبة والعقوبات البديلة. أنا من الناس اللي العقوبات البديلة اللي عند غادي أكيد غيكون عندها واحد تأثير. علاش؟ لأن عندنا ذاك التطوع، القيمة ديال التطوع، القيمة ديال التضامن عندنا في المغرب كاينة في الأديان ديالنا، في الأصل ديال التغربي ديالنا، من اللي كيحتاجنا كنحتاجو الناس كنلقاوهم. إلى وجهنا هاد العقوبات التوجيه السليم وكذلك التربية ديال الشباب، خصوصا الشباب والطفولة، بخلال أعمال تطوعية مجتمعية، ما نسميوهاش عقوبات بديلة باش ما نعطيوهاش ذاك الحجم الزجري. ولكن إلى اضطرينا أنه مثلا لقينا واحد مجموعة ديال اليافعين ولا الشباب داروا شي خطأ أو شي ولا شي بيئي ولا داروا شي حاجة اللي كتخالف السلوك المدني، نقولوا لهم نعطيهم واحد الفضاء عمومي ينصفوه،
0: ربما إصلاح نفس الخطأ مثلا أستاذ يوسف، إذا كان تخريب مثلا ملك عمومي، لماذا الإصلاح كنوع من العقوبة؟
1: صحيح، الكتابة في الجدران دابا كتلقى الكتابة في المؤسسات ولا في الجدران المؤسسات، ذاك الخطأ يتصلح وكنعطي واحد الجمالية وكنعطي واحد تربية مدنية، واحد تنقوم واحد السلوك واحد طريقة حضارية. لأن وليداتنا اليوم حنا كنعرفوا الضغوطات النفسية اللي على الأسر وعلى هاد، إلا جينا نمشيو بديك السلوك ديال العقوبات ونكرسوها في المجتمع، غادي نلقاو راسنا دائما في واحد الجدلية ديال دائما أننا غادي ندخلوا في الدوامة ديال العقوبة وهذا. فبالتالي حنا اليوم عندنا مقاومة داخل الأسر ديالنا، ولدك دابا إلا ما خديتيش بالخاطر ما يديرش داكشي اللي خصو لمصلحته، فدرنا العقوبة وفشلنا فيها، وملي درنا الخاطر لقينا مثلا نتائج. كذلك تجربتي أنا مع الشباب في المجال الجمعوي، عمر شي حاجة ما اتخذت ما وصلنا النتائج مثمرة، وخرجنا الدراري من الإدمان وخرجناهم من الانحراف إلى أنهم أصبحوا فاعلين وهذا بالخاطر وبالتوجيه السليم. وحتى في العقوبة ملي كتبغي دير العقوبة كيفهمها كيندمج معاك، وكتلقى هو الأول كيصبغ ولا كيشجر ولا كيدير شي عملية تطوعية ولا يمشي للخيرية يخدم ولا يمشي للمستشفى يدي ويفرق وجبات الإفطار، تقتنع بأنه هذاك هو العقوبة المناسبة ليه، وكيلقى أنه كيشوف ناس أكثر منه أسوأ منه، فبالتالي كيتعالج. وهذا علاج مجتمعي يعني ناجح.
0: شكرا للأستاذ يوسف معدرة، الوقت يدهمني. الأستاذ يوسف الشفوعي الفاعل المدني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول كذلك لك الأستاذ عبد الحميد ضدع الخبير التربوي. وصلت معكم إلى ختام فقرة نقاش الحصاد.
2: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa quatrième édition. L'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW en un clic. En ce moment, profitez de l'offre salon sur la BMW série 3, la berline à 4 roues motrices équipée du Connected Drive de série, au prix spécial de 479 910 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez la BMW série 3 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur bmw.ma.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا

التي هي خاصة بمنافسات كأس العالم. تتواصل فقرات الحصاد الإخباري لميديا. لا زال في جعبتنا الكثير من الفقرات التي سنواصلها معكم، لكن بعد هذا الفاصل.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: السادسة مساء والدقيقة الخمسين بالسدوهات إذاعة ميدي 1 بطنجة، واصل معكم فقرات الحصاد. هي مدينة عريقة تشهد دروبها على حكايات وتاريخ البيزنطيين والعثمانيين والفينيقيين والرومان وغيرهم. هذه المدينة تقع في الجنوب اللبناني، استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في العام 1978 ويعيد استهدافها اليوم رغبة منه في طمس هوية وتاريخ لبنان. نتعرف على قصة النبطية مع الزميلة توسري.
0: من فوق تلال الجنوب الصامدة ومن بين أحضان جبل عامل، نحدثكم اليوم عن مدينة ليست ككل المدن. هي جارة الشقيف وقلب الجنوب النابض ومركز محافظته التي تتوسط الجبل والساحل والداخل. نحن اليوم في حضرة النبطية، المدينة اللبنانية التي تنبض بالحياة رغم الجراح، وتتحدث جدرانها عن حكايات آلاف السنين. إذا عدنا بالزمن إلى الوراء سنجد أن النبطية مغلة في القدم، فالتنقيبات الأثرية كشفت عن وجود بشري يعود إلى العصر الحجري قبل حوالي 15,000 سنة قبل الميلاد. أما اسمها فيحمل في طياته أسرار الحضارات، فمنهم من ينسبه إلى الأنباط الذين تركوا بصمتهم في مملكة البتراء، ومنهم من يعيده إلى اللغة العربية حيث نبط الماء أي تفجر وسال، إشارة إلى كثرة ينابيعها. ومرت على النبطية عصور الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والمماليك والعثمانيين لتترك كل حضارة إرثا تاريخيا خاصا. تطل النبطية على قلعة الشقيفة التاريخية، وفي قلب المدينة يبرز سوق الوحدة الذي يعود عهده إلى المماليك، حيث كان ولا زال ملتقى تجاريا يجمع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين. وبجانب حركة التجارة تتميز النبطية بالتنوع الديني والثقافي الذي تعكسه لوحة التعايش في الجامع الكبير الذي يعود للقرن 12 وكنيسة السيدة التي بنيت في العام 98,800. النبطية برزت أيضاً كمنارة للعلم، بها ولد وترعرع أديسون الشرق المخترع حسن كامل الصباح، الذي سجل أكثر من 50 براءة اختراع في مجال الكهرباء بالولايات المتحدة الأمريكية قبل وفاته. النبطية، هذه المدينة التاريخية الجميلة.

طويلة كانت دائماً على خط النزاعات، تعرضت لاعتداءات كثيرة من الجيش الإسرائيلي في العام 78 و900 وألف، واليوم في 26 و2000 تستهدف مرة أخرى من قبل جيش إسرائيل. وبالرغم من الاستهدافات والمحاولات المتتالية لطمس تاريخها، تبقى النبطية وفية لتقاليدها، مدينة تأبى الانكسار، تتدمر فتعود لتنبعث من جديد حاملة في قلبها تاريخاً لا يمحى.

0: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Mehdi 1.
1: Mehdi 1, حصاد اليوم. محمد الغول.
2: تعرفوا اللحظة على الطقس بالمنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئياً لغالباً مشمسة على السواحل والمناطق القريبة ما بين طنجة والرباط، كما على سوس وجنوب خط أسمارة الداخلة. صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 26 بالرباط، كما بيانضور 27 بطنجة، كما بأكادير 31 بالعيون، 32 بوجدة، 37 بفاس، 38 درجة متوقعة بمراكش، كما بالراشد. الجزائر الأجواء غائمة جزئياً لغالبا مشمسة على الوسط الشمالي والشرقي للبلد، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 بالجزائر العاصمة، 27 بعنابة، 32 بقسنطينة، 26 بوهران، 47 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 29 بتونس العاصمة، 26 بالمنستير، 27 بمدنين، 28 بطبرقة، كما بسوسة، 32 بالقصرين، 36 بتوزر. تمام والسابعة مساء باستديوهات إذاعة ميدي أن بطنجة. عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل أمين عزيماني. أمين، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. الأنظار تتجه مساء غد إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي برسم أولى مباريات أسود الأطلس ضد منتخب البرازيل في المونديال، قمة كروية واعدة ومثيرة نراها في نشرة السابعة بعيون الصحافة الدولية. وعشية المباراة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد رسمياً انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد زلزولي بداعي الإصابة. بعد تصريحات متناقضة من قبل طهران وواشنطن اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يؤكد اتفاق الجانبين على النص النهائي لمذكرة التفاهم لوقف الحرب في الشرق الأوسط. النص يتضمن تأجيل التفاوض حول النووي الإيراني لشهرين وفتح

0: في مضيق هرمز. مركز سنتر فور ريزيلينت سوسايتي التابع لهنري جاكسون سوسايتي، أحد أبرز مراكز التفكير في المملكة المتحدة، يسلط الضوء على عراقة العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة ويدعو إلى تعميق العلاقات بين الرباط ولندن. ميثاق والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء يدخل حيز التنفيذ اليوم في جميع الدول الأعضاء في خطوة تمثل تتويجاً لإصلاح شامل لمنظومة الهجرة واللجوء الأوروبية. نسائل النشرة من الولايات المتحدة، حيث تتجه الأنظار مساء يوم غد إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي برسم أولى مباريات أسود الأطلس ضد منتخب البرازيل عن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، وينتظر أن تشكل المباراة التي تنطلق في تمام 11 ليلا بتوقيت المغرب قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخب المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادساً، والذين تحذوهما طموحات كبرى في هذا العرس الكروي العالمي. فكيف تنظر الصحافة الدولية لهذا اللقاء المنتظر؟ عن ذلك نتابع تقرير عثمان طاهري.
1: وسائل إعلامنا الرياضية مثل جلوبو إي سبورت ومحللون برازيليون في القنوات المحلية شددوا على أن منتخب السامبا يدخل اللقاء بحذر كبير أمام أسود الأطلس الذين يملكون كل الإمكانيات للإطاحة بمنتخب بلادهم.
2: عندما نرى مباراة المغرب والبرازيل أعتقد أن الإحساس والشعور الذي لدينا هو أنها ستكون المباراة الأكثر صعوبة بالنسبة لنا في دور المجموعات، لأن المنتخب المغربي فريق قوي وقد رأينا ما فعل في كأس العالم الماضية في قطر.
1: الصحافة الفرنسية بدورها سلطت الضوء على مباراة المغرب والبرازيل وأجمعت على أن المنتخب المغربي لم يعد يفاجئ أحدا، في رأيهم ينظر إليه كقوة كروية عالمية تحسب لها المنتخبات الكبرى ألف حساب. شهادات خلال برنامج يبث عبر إغيمسي.
3: رغم غياب عبد الصمد تشكيلة المغرب الأساسية أجدها مبهرة. أنا بصراحة أرى أن بونو مزراوي حكيمي عيسى ديوب أو إبراهيم دياز سيقودون الأسود إلى تحقيق شيء رائع. المنتخب يمتلك أيضا المدرب وهبي، وأنا أنتظر هذا المدرب الذي يمتلك الكثير من الأفكار ومتشوق لرؤية ما سيقدم.
1: شبكة سكاي سبورت ومواقع أوروبية متخصصة وصحيفة ماركا الإسبانية ركزت على أن المنتخب المغربي لم يعد يعامل كمفاجأة، كما أشار محللون في فوكس سبورت ونيويورك بوست إلى الصراع التكتيكي المرتقب بين أسلوب المغرب الدفاعي المنظم والهجمات المرتدة السريعة مقابل القوة الهجومية للبرازيل بقيادة نجومها. من جانبها أكدت بي بي سي سبورت أن هذه المباراة بين أسود الأطلس والسامبا واحدة من أهم اختبارات البرازيل في البطولة.
0: وعشية هذه المباراة أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى لائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات المونديال، وذلك لتعويض غياب ثنائي نايف أجرد وعبد الصمد زلزولي بداعي الإصابة. الانضمام السريع لأمين سباعي الذي بصم على موسم مميز رفقة نادي أونجي الفرنسي يفتح باب التفاؤل أمام خيارات هجومية جديدة للمنتخب. فمن يكون أمين سباعي؟ عن ذلك يتمحور تقرير سفيان أمنحود.
4: في كرة القدم كثيرا ما تولد الفرص من رحم الغيابات، وكثيرا ما يخرج من الظل لاعبون يصنعون الفارق حين يظن الجميع أن البديل أقل شأنا. هكذا يبدو المشهد داخل معسكر الأسود بعد الضربة الموجعة التي تمثلت في غياب عبد الصمد الزلزولي عن المونديال، غياب فتح باب القلق في الشارع الرياضي المغربي، لكنه في المقابل فتح بابا آخر، باب الفرصة أمام اسم جديد أمين سباعي.
5: أمين سباعي 25 عام لعب في أنجي فرنسا.
4: ابن 25 تدرج في الملاعب الفرنسية بخطوات ثابتة منتقلا بين محطات صقلت موهبته ومنحته خبرة الاحتكاك، وبعد موسم لافت مع أنجي الفرنسي يجد نفسه أمام أكبر تحد في مسيرته الكروية، حمل قميص المنتخب المغربي في موعد عالمي قد يغير مساره الرياضي. أمين ليس نسخة من عبد الصمد، لكنه يملك شخصية مختلفة وربما حلولا مختلفة، لاعب قادر على أن يكون الورقة الرابحة حين تغيب الحلول والسلاح المفاجئ حين تغلق المساحات. في كأس العالم حيث تصنع الحكايات من تفاصيل صغيرة، قد يكون اسم سباعي المفاجأة التي يعول عليها الجمهور المغربي، لأن البديل أحيانا لا يعوض الغائب فقط بل يصنع مجده الخاص.
0: نبقى مع أجواء المونديال دائما، حيث سلطت مجلة ذا نيويوركر الأمريكية المرموقة اليوم الضوء على البنية التحتية الحديثة التي أنجزها المغرب بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بهدف تطوير كرة القدم وتكوين المواهب الشابة القادرة على التألق على الساحة الكروية العالمية. في هذا الإطار أشار كاتب المقال دان غرين إلى نموذج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، حيث يتم سنويا استقطاب وأزيد من 100 من المواهب الشابة الواعدة. نفتح الآن ملف الحرب في الشرق الأوسط، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك بعد حالة من التباين في التصريحات حول ما تم تسريبه من معطيات حول الاتفاق وما يتضمنه من نقاط بين الجانبين. في هذا السياق انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم البنود المسربة قائلا إنها تناقض الواقع. فهل تعكس مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران بداية تسوية استراتيجية شاملة بعد المواجهة العسكرية، أم مجرد هدنة مؤقتة لتأجيل الملفات الخلافية الكبرى؟ سؤال طرحه رضا كريفي على شيماء المرسي، مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة.
6: بالنسبة لمذكرة التفاهم

0: هي من بادرت بتوضيح شروطها، لأن الإدارة الأمريكية يعني كانت تحاول التغطية على شروط الإيرانية فيما يتعلق أنها اشترطت أن تدفع الإدارة جزء من الأصول المجمدة لبدء عملية التفاوض. في المقابل الإدارة الأمريكية أو تحديدا ترامب نفى أنه سيكون بدفع أي أموال لإيران إلى حين التوقيع على الاتفاق، أو على الأقل الوصول إلى تفاهمات مبدئية، ما يعني أنه إلى حتى هذه اللحظة لا يزال هنالك نوع من التضارب في الشروط المفروضة أو المشروطة بين إيران وأمريكا. وبالتالي يعني أنا من وجهة نظري، هل من الممكن أن نوصل إلى تفاهم؟ يعني هذا الأمر في حالة أن ترامب وافق على الشروط الإيرانية المبدئية، دفع الأصول، استمرار السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هذا الأمر يعني في الوقت الحالي لا يوجد أي ملامح أنها ستطبق، بدليل أن قبل يومين كان هناك ضربات متبادلة بين إيران وبين أمريكا من أجل التفاوض تحت النار، وأن الطرف الذي لديه أوراق ضغط أقوى أو أكثر هو من يمرر شروطه.
1: وفي التطورات دائما أشار مسؤول أمريكي إلى أن التفاهم مع إيران يشمل أيضا وقف الحرب في لبنان. وفي لبنان أنذر الجيش الإسرائيلي 3 بلدات في جنوب البلاد بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لقصفها في عملية تهجير جديدة للسكان. مثلت الأميرة للا مريم اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس العاهل المغربي الملك محمد السادس في مراسم جنازة برناديت شيراك التي أقيمت ببازيليك سان كلوتيلد. وكان العاهل المغربي قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى كلود شيراك على إثر وفاة والدتها برناديت شيراك. جاء فيها أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه. نواصل نشرتنا من المملكة المتحدة، حيث نشر مركز سنتر فور ريزيلينت سوسايتي التابع لهنري جاكسون سوسايتي أحد أبرز مراكز التفكير في المملكة المتحدة دراسة تناولت العلاقات العريقة التي تجمع المغرب ببريطانيا، داعية إلى اتخاذ مبادرات ملموسة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. واستعرض الباحث الدكتور ثيو زينو مقومات صعود المغرب كقوة اقتصادية في إفريقيا، داعية إلى تعميق العلاقات بين الرباط ولندن بشكل أكثر طموحا. المزيد مع مراسلنا في لندن حميد الأزهري.
2: مملكتان، عنوان دراسة تدعو إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ولندن بعد مرور عام على توقيع البلدين اتفاقية شراكة معززة. الدراسة التي نشرها مركز المجتمع المرن التابع لهنري جاكسون سوسايتي تؤكد أن استقرار المغرب وتحوله الاقتصادي وانفتاح سياسته الخارجية تجعله من أبرز الفاعلين في إفريقيا وشريكا طبيعيا لبريطانيا. الوزير المكلف بالتجارة كريس براينت:
3: أريد زيادة حجم التبادل التجاري مع المغرب وأطمح إلى مضاعفته خلال السنوات الخمس المقبلة انطلاقا من مستواه الحالي البالغ 4.5 مليار جنيه استرليني. المغرب يزخر بفرص واعدة على غرار تلك التي صنعت ازدهار كاليفورنيا، وعلينا أن نغتنم هذه اللحظة.
2: دلالة هذه الدراسة في مصدرها قبل مضمونها، فالمركز قريب من دوائر المحافظين وصدورها يعني

0: أن الانفتاح على المغرب أصبح اليوم محل إجماع يتجاوز الانقسام الحزبي في بريطانيا، وهذا ما يمنح الشراكة ديمومة لا تتأثر بتغير الحكومات. الدكتور فؤاد عبد الرازق، الكاتب الصحفي المتخصص في السياسة الخارجية البريطانية.
1: لندن تدرك أن تجارتها مع المغرب رغم نموها ما تزال دون مستوى تجارة باريس ومدريد معه بكثير، وأن صفقات البنية التحتية المرتبطة بمونديال 2030 نافذة لن تبقى مفتوحة طويلا.
0: توصية الدراسة لصانع القرار البريطاني ركزت على ضرورة دعمهم للمبادرات المغربية في الساحل والاستفادة من برامج مشتركة للتكوين الديني والإسراع في إنشاء جامعة بريطانية بالمغرب. لميديا حميد الأزهري، لندن.
2: نختم نشرتنا من أوروبا، حيث يدخل ميثاق الهجرة واللجوء حيز التنفيذ اليوم في جميع دول الاتحاد الأوروبي، ويشمل هذا الميثاق مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود والحد من دخول المهاجرين بطرق غير نظامية وتحسين توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، إلى جانب تسريع ترحيل الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية. عن باقي ما يتضمنه هذا الميثاق نتابع توضيحات باسم سالم المحامي والمستشار في قضايا الهجرة، متحدثا من باريس لمحفوظ ولتسالك.
3: هذا الاتفاق هو طبعا مشحف بحقوق طالبي اللجوء، كونه سيتم فحص طلباتهم خلال ساعات، سيتم تدقيق أمني، سيتم تدقيق صحي، سيتم تدقيق من أي البلدان الواصلين إليها إذا كانت بلدان آمنة ليست فيها حروب، وهي لست وضعتها دول الاتحاد الأوروبي، فبالتالي سيتم رفض طلب اللجوء وترحيلهم. ضمن الاتفاقية الجديدة سيكون هناك مراكز لترحيلهم. هذا الإجراء وتسريعه سيكون البت، يعني حتى لو افترضنا هذا اللاجئ الذي وصل وعد من هاي الخطوات خلال ساعات، سيكون قدامه فقط 12 أسبوع لحتى يحضر قصة لجوء ويقدم الطلب، وتقرر الدولة اللي وصل إليها إنه هذا طلبه إذا فعلا هو حقيقي ولا غير حقيقي. لكن هناك بارقة أمل، كون إنه محاكم الاتحاد الأوروبي لطالما أقرت إنه ترحيلهم إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي هو عمل غير قانوني. نقطة كمان مهمة كتير، وهو توزيع الحصص والمسؤوليات. يعني مثلا في عنا أعداد كبيرة في اليونان، عنا أعداد كبيرة في مالطا، عنا أعداد كبيرة في إيطاليا، فبالتالي الدول مثل المجر التي لا ترفض استقبال اللاجئين سيكون عليها مسؤوليات، فحددوا حصة لكل دولة أوروبية ما يعادل تقريبا شيء 420 مليون يورو، أو حددوا أنه سيكون عليها أن تدفع مقابل كل شخص ترفض استقباله ما يعادل 23 ألف يورو، أو أن تقدم استشاريين وموظفين في الدولة التي ستستضيف اللاجئين.
2: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم بعده محمد الغول لمتابعة باقي فقرات الحصاد.
4: Sous le patronage du roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allemets des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
5: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
6: أهلا بكم مستمعينا من جديد، نعود إلى فقرات الحصاد. أزيد من ثلاثة أعوام مرت على حرب نسي العالم سبب اندلاعها الحرب في السودان. ملايين النساء في هذا البلد الإفريقي يواجهن أهوالا يصعب تخيلها أو تحملها. نساء أرض اليأس، عنوان وعدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.
7: بدأ العداد بالتحرك صعودا بعد انقضاء العام الثالث من حرب السودان. لا حل في الأفق داخليا، لا تدخل في الأفق دوليا، باختصار الكابوس مستمر. منذ تفجر هذه المأساة في ثالث أكبر بلد إفريقي إلى اليوم، تقارير الأمم المتحدة تبدو وكأنها مكررة، لكن في الواقع الفظائع والجرائم والانتهاكات هي المكررة. هي بلا منازع أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ورغم ذلك وضداً على كل منطق، في سخرية حالكة السواد للقدر، هي المأساة المنسية الأكثر تهميشا في النقاشات الدولية.

الإعلامية والتغطيات الإعلامية. أرقام الذكرى الثالثة لا تستطيع حصر عدد القتلى تحديداً، لكنها تقدر النازحين بأحد عشر مليوناً وتحصر عدد الجوعى في 21 مليون، مع تقارير موثقة عن المجاعة في مدينتي الفاشر في شمال كردوفان وكادوغلي في جنوب كردوفان، وتأثر كل أهل السودان بالفقر الذي بلغت معدلاته 70%. كثيراً ما تفقد الأرقام كل معنى ما لم نقرنها بالوجوه التي تختزل آهات وعذابات هذه الكوارث. ومن يهمني من هذه الوجوه وجوه السودانيات اللائي يهربن من الموت إليه. على موقع دارفور ويمن أكشن جروب، مجموعة حقوق نساء دارفور، قرأت الجملة التالية في وصف رئيسة المنظمة لهجوم نفذته قوات الدعم السريع على قرى بولاية الجزيرة وأقتبس: خلال موجة الهجمات هذه استخدم الاغتصاب والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع ضد النساء والفتيات. نتيجة لذلك أقدمت أكثر من 130 امرأة على الانتحار الجماعي غرقاً في النهر هرباً من الاغتصاب والعنف الجنسي المدمر. تتذكرون حين اندلعت الحرب وكنا نتابع تقارير عن فتيات يتهافتن على ما تيسر من حبوب منع الحمل تحسباً لتعرضهن للاغتصاب؟ هذا الخبر في حد ذاته صادم، لكننا انتقلنا الآن إلى مرحلة اختيار الموت لتجنب الاغتصاب. من يسقطن في أيدي المغتصبين يختارن بدورهن إن عشنا الموت سبيلا للهروب مما يصفه المجتمع بالعار، في وسم مشين للضحية وإذعان وخوف من جلادها. لقد بات الموت الخيار والسبيل الأوحد لعدد مجهول، ولكنه دون شك مهول للسودانيات بعد تخطي هذا النزاع كل حدود الإنساني ودخوله عوالم الوحشية المروعة. في فبراير 2026 وصف فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره عن الوضع في السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بفصل آخر في سجل من الوحشية، وقال إن مكتبه حدد في 2025 أكثر من 500 ضحية للعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعذيب الجنسي والاستعباد. وكأنني أسمع اليوم أخواتي السودانيات يقولن لأنفسهن: ما دمت لن أتحكم بما يحدث لجسدي فلتفارق الروح هذا الجسد ولينضم إلى طابور الأجساد المنتظرة دورها لتدون أرقاماً في سجلات المنظمات والحكومات. في سودان هذه الحرب العبثية تحولت أجساد النساء إلى ساحات حرب قذرة، ساحات حرب منسية على أرض اليأس.

0: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
1: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
2: جيبي جيكا.
3: نواصل معكم مستمعينا، نفسح المجال لأخبار يا رياضة. مساء الرياضة وزميل وديع حتي.
4: مساء الخير محمد.
3: إذن الحدث يفرض نفسه كما ذكرنا أمس ونعاود تكريره، نفس اللازمة، كأس العالم هو الحاضر والأقوى بكل تأكيد. زنودي
4: وأنت درمينك محمد، دعوة رسمية لمتابعة مباراة البرازيل والمغرب
3: السوية موجهة على المباشر.
4: أكيد محمد. إذن ما دمنا نتحدث عن المغرب والبرازيل، يخوض المنتخب المغربي مساء اليوم آخر حصة تدريبية له قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البرازيلي غدا في افتتاح مباريات دور المجموعات بالنسبة لوصول دور الأطلس. وستشكل هذه الحصة فرصة أخيرة للطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي لوضع اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية التي ستبدأ اللقاء، إلى جانب ضبط الجوانب التكتيكية والتفاصيل المرتبطة بخطة اللعب أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة. قبل ذلك يعقد المنتخب المغربي ندوة صحفية في 8:30 مساء بحضور المدرب محمد وهبي والعميد أشرف حكيمي. من المنتظر أن يتم تسليط الضوء على جاهزية العناصر المغربية وطموحاتها قبل ضربة البداية ضد البرازيل، وتسود أجواء من التركيز والثقة داخل المعسكر المغربي في انتظار اختبار قوي أمام البرازيل غدا، يأمل من خلال وصول الأطلس تحقيق انطلاقة إيجابية في مشوارهم ضمن دور المجموعات، في مجموعة تضم إذن أيضا إلى جانب البرازيل سكوتلندا ومنتخب هايتي المنتخب المغربي الذي دخل منذ مدة طويلة في معسكر تحضيري، وذلك بنيو جيرسي الأمريكية. خلالها تم التركيز على تجهيز اللاعبين على كل السيناريوهات المرتقبة في هذا المونديال. وأبرز المستجدات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أخيرا تصدر بلاغا رسميا تؤكد فيه غياب عبد الصمد الزلزولي ونيف أكرد رسميا عن المنافسة وتعويضهما بأمين السبعي ومروان سعدان، على أن يبقى اللاعبين رفقة الأسود في المعسكر لدعم الفريق. اقترح عليكم مستمعين الكرام أن نستمع لسفيان رحيمي في تصريح سابق يتحدث عن مباراة البرازيل.
5: منتخب البرازيل منتخب قوي، منتخب اللي أي واحد يتمنى يتلقى به. كما كيعرف جميع المنتخب المغربي ما بقاش منتخب سهل، نقدموا الأوراق اللي علينا، الدراري حاسين المسؤولية اللي عليهم. المقابلة الجاية إن شاء الله مباراة ديال اللاعبين ديال الجماهير المغربية، نتمنى إن شاء الله أنا ندخلوا لها بواحد الندية وبواحد التنافسية الكبيرة، ونعطيو كل ما عندنا باش نفرحوا الجماهير المغربيه.
4: وتحظى المواجهه المرتقبه بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن الجوله الاولى من منافسات المجموعه الثالثه باهتمام كبير وواسع من طرف الصحافه الرياضيه البرازيليه. وفي هذا السياق قال الصحفي اندري بموقع فوس دو اسبورتي في تصريح لوكاله المغرب العربي للانباء ان المنتخب المغربي رائع حقا، وقد راينا ما قدمه في كاس العالم الاخيره، لقد كان منتخبا عظيما. واشار الى ان اللاعبين المغاربه على غرار إبراهيم دياز وأشرف حكيمي قادرون على خلق متاعب كثيرة للمنتخب البرازيلي في المباراة الأولى التي وصفها بأن واحدة من أبرز مباريات هذا الدور. الجماهير المغربية من جهتها حاضرة بقوة في نيويورك لدعم المنتخب المغربي أمام البرازيل والعين على تحقيق نتيجة إيجابية، ولما لا الذهاب إلى أبعد نقطة كما كان الحال في مونديال قطر 2022. تفاؤل يسود إذن وسط جماهير أسود الأطلس قبل ضربة البداية لدى البرازيل. نستمع لعينة من الجماهير المغربية استقاها مفد ميديان تيفي إلى الولايات المتحدة الأمريكية منصف عدي.
6: الماتش ان شاء الله ما غاديش يكون بالسهل، البرازيل عندها فرقه زوينه كما المغرب حتى هو عنده فرقه زوينه، نكونوا واقعيين ما كرهناش نربحوا ولكن الماتش غيكون صعيب ان شاء الله، 3-1 للمغرب ولا 2-1 ان شاء الله باذن الله.
7: كما كنشوفوا راه الماتش عندنا صعيب الصراحه، ولكن احنا تايقين في اللعابه ديالنا، عندنا لعابه تبارك الله دوليين كما هما عندهم لعابه دوليين، حتى احنا عندنا لعابه دوليين تايقين فيهم، وان شاء الله في الجروب ديالنا غادي نكونوا احنا الاولين، وكنتمنوا من الله التوفيق، والدراري راه دايرين المجهود ديالهم والله يسهل علينا، وان شاء الله 1-0 ولا 2-1.
6: نتمنوا من الله يتلقوا لنا التيكيات، راه باقي ما لقيناش البرازيل، لقينا سكوتلاند، لقينا كلشي، البرازيل الله يدير شي تاوي.
7: طعين لي تيكي الاخرين باش جينا من سياتل باش نسيبورتيو هنايا المغرب ان شاء الله في نيويورك، ونتمنى من الله الخير.
4: مباراة المغرب والبرازيل غدا بداية من الساعة 11 مساء، والقسم الرياضي لميديا يتعبأ لتغطية خاصة لهذا الحدث عبر مختلف المواعيد الرياضية والإخبارية والبرامج أيضا الخاصة بهذه المواجهة، مواجهة البرازيل ضد المغرب، بداية من صباح يوم غد إلى غاية أيضا صباح يوم الأحد بعد المباراة وفق برمجة خاصة. نواصل الحديث عن المونديال بعدما افتتح أمس بمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا وانتهى بفوز المكسيك بهدفين نظيفين. فجر اليوم كوريا الجنوبية تفوقت على التشيك بهدفين مقابل هدف واحد. في الثامنة مساء كندا تلاقي البوسنة والهرسك، وفي الثانية فجرا الولايات المتحدة الأمريكية تلاقي الباراغواي. عن حفل الافتتاح الأول الذي كان في المكسيك، هذا تقرير الزميل الحسن جابري.
2: في كرة القدم ليست كل صافرة بداية تعلن انطلاق مباراة، بعضها يعلن بداية حكاية ينتظرها العالم بأسره. ومن أستيكا، واحد من أشهر ملاعب العالم الأبرز في المكسيك، انطلقت أولى صفحات النسخة 23 من المونديال أمام أكثر من 80 ألف متفرج. ملعب أستيكا عاش لحظة استثنائية امتزج فيها سحر الكرة بنبض الموسيقى. حفل افتتاح عنوانه البساطة دام 20 دقيقة، استعرض الهوية الثقافية الغنية للمكسيك. شارك فيه أبرز نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية قبل أن تخطف المغنية الكولومبية شاكيرا الأضواء بتقديم الأغنية الرسمية للمونديال رفقة المغني النيجيري.

0: مبادئ حصاد اليوم. محمد الغول.
1: السابعة مساء ودقيقة 43 بسدوهات دعاة مدئة بطنجة. فقرة الحصاد متواصلة. فقرتنا الموالية تنقلنا إلى لبنان. أنفاق حزب الله ملف أمني وعسكري ولوجستي ظل محاطا بسرية كبيرة قبل أن يعود إلى الواجهة مع تطورات المشهد في المنطقة وتزايد المطالبات المرتبطة بالوضع في جنوب لبنان، وهي بنية تحتية أنشأها الحزب وحفرها على عمق كبير منذ سنوات وعمل على تطوير لتأمين تحركاته وتعزيز قدراته الميدانية. فماذا نعرف عن هذه الأنفاق؟ جانب من الإجابة ضمن فقرة مدئة روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: نعم، هناك أنفاق.
3: شبكة أنفاق عسكرية عنكبوتية ضخمة وغرف عمليات، شبكة استحدثها حزب الله بدعم متعدد الجانب من إيران في الجنوب اللبناني ومناطق أخرى وصولاً إلى الحدود اللبنانية السورية. تطوير منهجي متدرج ازداد بعد عام 2000 بعد تحرير الجنوب اللبناني، وكان في أوجه بعد العام 2006. قبل العام 2000 كان التركيز أكثر على التحصينات السطحية والمكامن بسبب طبيعة المواجهة والانتشار، وفق ما قال مصدر أمني لميديا.
4: عادت قضية الأنفاق إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، وخصوصا بعد كشف الجيش الإسرائيلي عن مجموعة كبيرة من الأنفاق في منطقة جنوب الليطاني، وكان قد فجر جزء منها وجزء آخر يعرضه للتصوير.
3: الصحفي اللبناني اسكندر خشاش متحدثا لميديا.
4: إصدار القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة قضى بجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من حزب الله ومن سلاح حزب الله.
3: أين السلطات اللبنانية؟
4: الذي جرى أن الأحداث التي تلت حرب تموز وحينها ما سمي بانتصار حزب الله جعلت من حزب الله يهيمن على الدولة اللبنانية بشكل عام، وأعاد بناء بنية تحتية كبيرة في هذه المنطقة تحت شعارات عديدة.
3: تفاخر حزب الله بشبكة أنفاقه. أمينه العام السابق حسن نصر الله تحدث في مقابلة تلفزيونية عن ذلك.
2: نعم، هناك أنفاق، والإسرائيلي اكتشف عددا من هذه الأنفاق.
3: عملية الإسناد بدلت المقاربات. إسناد حماس فإسناد إيران. تسرعت التطورات وكان اتفاق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. إنما الحزب يعرقل عمليا. هذا ما كان يجري
4: في عام 2023، وبعد إطلاق حزب الله معركة إسناد حماس في غزة ودخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان واحتلاله جزءا أيضا من الأراضي اللبنانية، وقع لبنان وبموافقة حزب الله أيضا على اتفاق يقضي بتسليم منطقة جنوب الليطاني للجيش.
3: الدولة كانت تعلم بالأنفاق، وإسرائيل تعلم كانت هناك خطوط حمر.
4: الجيش واجه صعوبات عديدة، منها أولا عدم تعاون حزب الله وتسليمه للبنية التحتية. اثنين، وضع حزب الله أمامه خطوط حمر وهدد بحرب أهلية في حال الدخول على بعض المواقع وعلى بعض الأنفاق. ثلاثة، أوصل رسائل بالنار للجيش اللبناني لعدم الاقتراب من هذه البنى التحتية.
3: حفرت الأنفاق بعناية بما يخدم الأهداف العسكرية للحزب، سواء لناحية تنقل عناصر المشاة والشاحنات العسكرية والصواريخ أو لتخزين الأسلحة والعتاد والأغذية وما يتطلبه مكوث المقاتلين داخلها. السؤال،
4: هل سيسلم بناها التحتية إلى دولة اللبنانية؟ هذا السؤال يبدو أن إسرائيل تدرك الإجابة عليه، وحتى الرعاة الدوليين ويعلمون أنهم اختبروا هذا الأمر منذ عام 2006 وحتى اليوم، وبالتالي حزب الله لم يلتزم ولا يوم. فلذلك طرح موضوع المناطق التجريبية، يعني أي أن يخرج حزب الله والجيش الإسرائيلي من منطقة يدخل عليها الجيش اللبناني وينضفها.
3: انسحاب حزب الله من الجنوب يعني عمليا خسارة جن عمر من الأنفاق، سنوات من الحفر عميقا في الأرض ومن الحفر عميقا في ضرب سيادة الدولة اللبنانية بدعم من إيران على حساب الشعب اللبناني وعيشه بسلام وأمان. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: تعتبر تونس رائدة في مجال الكتابة الروائية على مستوى البلدان المغاربية، حيث نشر الكاتب التونسي صالح سويسي القيرواني أول رواية العام 1996 بعنوان الهيفاء وسراج الليل. نتعرف على الأدب التونسي من خلال الكتاب في نقد القصة والرواية بتونس. الكتاب نتعرف عليه في فقرة كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.

يوجز القاص والباحث التونسي نور الدين بن بلقاسم تاريخ وتطور فن القصة في تونس بالقول إنها بدأت من أوائل القرن العشرين مع صالح سويسي وعبد الرحمن الكعاك ومحمد العريبي، ثم محمود المسعدي صاحب رواية حدث أبو هريرة قال الصادر عام 1973، وظهر جيل آخر هو جيل القصة النضالية والقصة الواقعية، ويمثله العروسي المطوي وعبد الرحمن عمار ومصطفى الفارسي وحسن نصر ومحمد المختار جنات وعبد الواحد إبراهيم وغيرهم. والحقيقة أن القصة التونسية قد تعددت أنماطها وتنوعت واختلفت فيها التجارب من سنة 1969 تقريبا، مع جيل جديد من الشباب مثل رضوان الكوني وإبراهيم بن مراد ونور الدين بن بلقاسم وعروسي النالوتي وغيرهم. ويتناول المؤلف بالقراءة والتحليل نصوصا قصصية لكل من علي الدعاجي ومحمود المسعدي ومحمد المرزوقي ويحيى محمد والعروسي المطوي والبشير بن سلامة، قبل أن ينتقل في القسم الثاني إلى الرواية التونسية التي يضع لها تأطيرا من 4 مراحل أساسية، ويقوم بتحليل نصوص تمثيلية لكل مرحلة: مرحلة التأسيس أو مرحلة الرواية الخرافية وتمثلها رواية الساحرة التونسية للصادق الرزقي، ورواية الهيفاء وسراج الليل لصالح سويسي التي تعتبر أول نص روائي في تونس، ثم مرحلة الرواية التسجيلية فالرواية التحليلية والرواية الحديثة. أصدر الباحث والقاص التونسي نور الدين بن بلقاسم كتابه هذا في نقد الرواية والقصة بتونس عن الدار العربية للكتاب عام 1989. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نذكركم مستمعينا اللحظة بالطقس في المنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل والمناطق القريبة ما بين طنجة والرباط، كما على سوس وجنوب خط أسمراء الداخلة. صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 26 بالرباط، كما بالناظور 27 بطنجة، كما بأكادير 32 بوجدة، 37 بفاس، 38 بالراشدية، كما بمراكش. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا لغالبا مشمسة على الوسط الشمالي والوسط الشرقي للبلد. صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 بالجزائر العاصمة، كما ببجاية 26 بوهران، 27 بعنابة، 32 بقسنطينة، 34 بتياريت، 47 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد. درجات الحرارة 29 بتونس العاصمة، 28 بطبرقة، كما بسوسة، 27 بمدنين، 26 بالمنصير، 32 بالقصرين، 36 بتوزر. تمام الثامنة مساء بسدوهات دعاة ميدئان بطنجة. موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم مستمعينا، أسهل معكم هذا الموجز من فرنسا، حيث مثلت الأميرة ليلى مريم اليوم بباريس العاهل المغربي الملك محمد السادس في مراسم جنازة برناديت شيراك. ولعد وصولها إلى بازيليك سان كلوتيد استقبلت الأميرة ليلى مريم من طرف كلود شيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم داخل الكنيسة إلى برجيت ماكرون والعديد من الشخصيات الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من التأثر العميق. شرق أوسطيا، عرضت سويسرا استضافة مراسيم التوقيع المحتملة لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بحسب ما قالت وزارة الخارجية السويسرية. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف أعلن اليوم أنه تم الاتفاق على نص نهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بينما أعلن المسؤول الأمريكي رفيع أن مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب ستشمل لبنان أيضا، حيث تواصل إسرائيل شن الهجمات على مقاتلي حزب الله. وقدر مسؤول أمريكي رفيع دائما اليوم أن هناك فرصة تتراوح ما بين 80-85%، لكنها لم تصل بعد إلى 100% لتوقيع هذا الاتفاق في الأيام المقبلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم أن التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشأن مسودة مذكرة التفاهم هي غير صحيحة وغير مرتبطة بما تم الاتفاق عليه، متهما طهران بعدم التفاوض بحسن نية. بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق. أعلن حزب الله اليوم أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة في جنوب لبنان، في وقت وصلت في إسرائيل ضرباتها الجوية على لبنان بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار. بينما أوقف الجيش الإسرائيلي دائما في الجنوب قافلة مساعدات نظمها السفير البابوي في لبنان، وكانت متجهة إلى قرى مسيحية في جنوب لبنان، وأجبرها على تغيير مسارها وفق ما أفاد به أحد الأعضاء المشاركين فيها. ونتيجة هذه الأوضاع لنا منظم مهرجانات بعلبك الدولية تأجيل دورة صيف 26 و2000 لهذا الحدث الثقافي والفني العريق إلى موعد آخر لم يحددوه. نددت جبهة تحرير الشعب تيغراي اليوم بمواصفته بالاتهامات الكاذبة الصادرة عن الحكومة الفيدرالية، والتي تشير إلى أن الجبهة تستعد لشن هجوم جديد في الأيام المقبلة في إثيوبيا. ونختم من التطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم

0: نغارات المسيرات الأوكرانية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة تهدف إلى إحداث انقسام في المجتمع الروسي والإضرار بالاقتصاد. ولم يحدد بوتين حجم الأضرار التي تسببت بها هذه الضربات، لكنه أكد أن كل شيء يصلح بسرعة، بينما أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم أن الصين دربت مئات العسكريين الروس على مهام أبرزها استخدام الطائرات المسيرة، وقد قاتل بعضهم في أوكرانيا. الدقيقة 8:30 مساء، ختام المشهد.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
0: هكذا مستمعينا كنوا قد وصلت معكم لختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الجمعة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، قم معنا في المتابعة برامج إذاعة ميديا متواصلة. الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحرتي الذي رافقني في إخراج هذه الفقرات. إلى اللقاء.

الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. فبالقلب من نار التشوق حرقة، وبالعين من فيض الدموع عباب، وما بلغ المملوك قصدا ولا منا، ولا حط عن وجه المراد نقاب، وأخشى سهام الموت تفجأ غفلة، وما سار بي نحو الرسول ركاب، وقلبي معمور بحب محمد، فما لي في غير الحجاز طلاب.

من كمال فضل زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمجيء إليه والانتقال لأجله أن الله سبحانه وتعالى يظهر كمال فضل تلك الزيارة دون فرق بين قريب الدار وبعيدها، ولا بين زيارته صلوات الله وسلامه عليه في حياته وبعد وفاته، في قوله سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

فوز كل زائر لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمغفرة والرحمة عام، فإن زيارة مقامه عليه الصلاة والسلام من الهجرة إلى الله ورسوله، فمن زاره عليه الصلاة والسلام وعلى آله فهو ممن يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.

0: زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قربة مطلوبة لنفسها لا تعلق لها بغيرها، فتنفرد بالقصد وشد الرحال إليها، ومن خرج قاصدا إليها دون غيرها فهو من أجل الطاعات وأعلاها، فهنيئا له ثم هنيئا له. ونسأل الله ألا يحرمنا من ذلك بمنه وكرمه، فإنه سميع الدعاء. يا رسول الله، إنا وقفنا بالمقام لنرى حجرتك الحسنى يا بدر التمام. يا ترى نبلغ سؤلي ونرى باب السلام، ونقول اشفع لنا يا سيد الرسل الكرام. يا حبيبنا يا محمد عليك أزكى السلام، يتوالى من إله العرش عن طول الدوام. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نور ورحمة للعالمين ظهور، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستريق الحيطة تحيط بالحد.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. مثلت الأميرة للمريم اليوم بباريس الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك التي أقيمت في كنيسة بازيليك سان كلوديت بحضور السيدة بريجيت ماكرون والعديد من الشخصيات، من الرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. بناء على توجيهات الأميرة للمريم، أطلق المرصد الوطني حقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى تعزيز التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. وذكر بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن هذه الحملة تأتي في إطار الالتزام الراسخ والدائم للعاهل المغربي لصالح حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل. أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وكتب شريف على منصة إكس: يمكن التأكيد أن النصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. وأضاف: لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق، قال إن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب. وأضاف أنه في انتظار إتمام الاتفاق ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه. وكان الرئيس ترامب قد أوضح أن التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشأن مسودة مذكرة التفاهم غير مرتبطة بما تم الاتفاق عليه، متهما طهران بعدم التفاوض بحسن نية. حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي وباء إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية مع ازدياد عدد الإصابات وتمدد الفيروس إلى مناطق جديدة. أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائية كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أجرد وعبد الصمد زلزولي بداعي الإصابة. البطولة الاحترافية، تعادل الفتح الرياضي مع المغرب الفاسي بهدف لمثلية اليوم بالرباط برصيد الدورة 24 من البطولة المغربية إنوي لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 46 نقطة في صدارات الترتيب إلى جانب بركان، فيما بلغ رصيد الفتح 30 نقطة في المركز الثامن إلى جانب الكوكب المراكشي. وكان أولمبيكا سفي قد فاز برسم نفس الدورة على الكوكب المراكشي بهدف لا شيء، فيما انتهت مباراة الدفاع الحسني الجديدي أولمبيك تشيرا بالتعادل بهدفين لمثلهما، وانهزم النادي المكناسي أمام نهضات الزمامرة بهدفين لهدف. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
3: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
4: pour la Coupe du Monde et pas
2: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
5: Les Nocturnes avec Jawad. Red Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

James Brown.

0: marocaine, dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: نهائيات كأس العالم لكرة القدم، الأنظار تتجه غدا مساء إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي برسم أولى مباريات أسود الأطلس ضد منتخب البرازيل عن منافسة المجموعة الثالثة. الناخب المغربي محمد وهبي والعميد أشرف حكيمي عقد اليوم ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على آخر استعدادات أسود الأطلس قبل مواجهة البرازيل. بناء على توجيهات الأميرة للا مريم، المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال يطلق حملة وطنية للتوعية والتحسيس من أجل حماية الأطفال. رئيس وزراء باكستان يؤكد أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وأن بلاده تعمل حاليا على وضع آخر اللمسات على الخطوات التالية. النشر أيضا، المفوضية الأممية للاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء المظاهرات المستمرة ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا. عمر بجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. عشية مباراة المغرب البرازيل برسم مونديال 2026 عقد الناخب الوطني محمد وهبي والعميد أشرف حكيمي هذا المساء ندوة صحفية بنيوجيرسي خصصت لتسليط الضوء على آخر استعدادات أسود الأطلس قبل مواجهة منتخب البرازيل غدا في العرس العالمي، وأكد لتمرير الرسائل واضحة إلى الجماهير المغربية. في المتابعة وديع أحتي.
3: لم تكن مجرد ندوة صحفية عادية، بل محطة حملت في طياتها الكثير من الرسائل قبل موعد كروي من العيار الثقيلة بين المغرب والبرازيل في أولى مباريات الأسود في العرس العالمي. خلال هذه الندوة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المجموعة تعيش حالة جاهزية وانسجام كبيرين، مشددا على أن التحضيرات تسير في الاتجاه الصحيح وأن المنتخب يدخل هذه المواجهة ضد رفاق فينيسيوس جونيور بثقة وإيمان بقدراته دون تغيير في فلسفة اللعب أو مبادئه. من جانبه عبر العميد أشرف حكيمي عن روح المسؤولية داخل المجموعة، مؤكدا أن اللاعبين يدركون حجم التحدي لكنهم في الوقت نفسه يملكون الحماس والثقة لتقديم أداء يليق بسمعة الكرة المغربية ومواصلة المسار الذي بصم عليها المنتخب في السنوات الأخيرة، مطالبا بدعم الجماهير المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية. نستمع مقتطف مما قاله أشرف حكيمي في الندوة الصحفية.
4: أعتقد أن الجميع يعرف منتخب البرازيل ونعرف جيدا جودة فينيسيوس، فقد واجهته في العديد من المباريات من قبل. هو لاعب كبير ويتمتع بإمكانات عالية، ومن أجل إيقاف فينيسيوس وباقي لاعبي البرازيل الذين يملكون مستوى رفيعا، نحتاج إلى الدفاع بشكل جماعي ومنظم مع الاعتماد على أفكار واضحة داخل الملعب. أعتقد أننا تدربنا جيدا واستعددنا لكل هذه الجوانب وال الفريق جاهز لهذه المواجهة. أما على المستوى الشخصي فأشعر أنني جاهز تماما وأملك الثقة اللازمة لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق أداء جيد.
3: قمة المغرب والبرازيل تذكير غدا بداية من الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي.
2: تعد مشاركة المنتخب الوطني المغربي في هذه النسخة من المونديال المقام على ملاعب أمريكا الشمالية فرصة لتعزيز صورة المغرب وإبراز مؤهلاته السياحية والثقافية. فمع كل إنجاز يحققه أسود الأطلس يتزايد الاهتمام العالمي بالمملكة المغربية كوجهة تجمع بين التاريخ والتنوع والانفتاح، لتسليط الضوء على الدور الذي بات يلعبه الإشعاع الدولي للمنتخب المغربي في الترويج للسياحة وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. نستمع إلى توضيحات الزبير بحوت الخبير في المجال السياحي من ورزازات حاورة ومحفوظ والسلك.
5: بالفعل مشاركة المغرب في مونديال 2026 هي فرصة للترويج للمغرب بصفة عامة بجميع القطاعات ديالو، على رأسها القطاع السياحي. ما نساوش أنه الإشاعة اللي عرفوه المغرب في قطر 2022 أعطى نتائج كبيرة على المستوى تاع الإشاعة اللي استفاد منه على وجه الخصوص القطاع السياحي. اليوم جالية كبيرة وجماهير كبيرة تاع المغرب.

0: حاضرة في هذا العرس الكروي. عندنا كذلك تقدم اللي عرفوه المغرب على مستوى ترتيب دياله في كأس العالم، هذه كلها كتحفز لا المسؤولين المغاربة بالمؤسسات ولا الجماهير المغربية، تعطي واحد الصورة مهمة وإيجابية، خصوصا أنه الخطوط الجوية الملكية برمجت رحلات كثيرة للولايات المتحدة، هذا كله غادي يكون عنده واحد الوقع. وما ننسوش الترويج اللي كيقوم به المكتب الوطني المغربي للسياحة، والدور اللي غادي يلعبوا لا الإعلام ولا المؤثرين ولا الفرقة ديالنا إن شاء الله إذا احتلت مراتب متقدمة، فهذا الشيء كله غادي يخلق واحد النوع ديال الرغبة ديال الجماهير العالمية أنها تزيد تعرف هذا البلد وتسافر ليه، خصوصا أن المغرب كذلك مقبل على تنظيم كأس العالم ديال 2030.
1: صلاة الأميرة لالة مريم اليوم بباريس الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك التي أقيمت في كنيسة بازيليك سان كلوديت بحضور السيدة بريجيت ماكرون والعديد من الشخصيات من الرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. بناء على توجيهات الأميرة لالة مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أطلق حملة وطنية توعية والتحسيس تهدف إلى تعزيز التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. وذكر بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن هذه الحملة تأتي في إطار الالتزام الراسخ والدائم للعائل المغربي لصالح حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل. هذه توضيحات مريم نجيب مسؤولة التواصل بالمرصد الوطني لحقوق الطفل من الرباط حاور محمد بن عبو.
2: لماذا هذه الحملة؟ دونك نلاحظ رغم التقدم المهم الذي حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة، لا يزال تشغيل الأطفال يشكل واقعا يهم عددا من الأطفال. حسب معطيات المندوية الثانية للتخطيط، ما يزال 101 ألف طفل يزاولون نشاطا اقتصاديا، كما أنه 87.7 من الأطفال العاملين غادروا مقاعد المدرسة، وهذا يشكل خطرا كبيرا. المرصد الوطني لحقوق الطفل تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحبة سمو الملكي الأميرة لالة مريم وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال الموافقة ل 12 يونيو، سوف يتم من خلال كبسولة تحسيسية سمعية بصرية، حملات تواصلية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أنشطة ميدانية للقرب، برامج تكوينية لفائدة الفاعلين المحليين شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: أجرى رئيس مجلس النواب رشيد طلبي العالمي اليوم بالرباط مباحثات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب فيرن بوكانان، وذلك بمناسبة زيارة يقومون بها للمغرب للاقتراب أكثر من الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية العريقة والمتينة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم غد السبت 13 يونيو في تمام الساعة 12 ليلا. أصدر القضاء المغربي أحكاما بالسجن على 18 شخصا تتراوح بين سنة واحدة مع وقف التنفيذ وعشرة أشهر نافذة بتهمة عرقلة السير على طريق عمومي خلال الاحتجاجات الشبابية في إطار ما عرف بجيل زد في الخريف الماضي وفق هيئة الدفاع عن المتابعين. أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وكتب شريف على منصة إكس: يمكن التأكيد أن النص نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. وأضاف: لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن. وقال وزير خارجية إيران عباس عرقجي في وقت سابق إن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وأضاف أنه في انتظار إتمام الاتفاق ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه. وكان رئيس ترامب قد أوضح أن التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشأن مسودة التفاهم غير مرتبطة بما تم الاتفاق عليه. نتابع تعليق شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة

0: سهم اشترطت أن تدفع الإدارة جزء من الأصول المجمدة لبدء عملية التفاوض. في المقابل الإدارة الأمريكية أو تحديدا ترامب نفى أنه سيقوم بدفع أي أموال لإيران إلى حين التوقيع على الاتفاق أو على الأقل الوصول إلى تفاهمات مبدئية، ما يعني أنه إلى حتى هذه اللحظة لا يزال هنالك نوع من التضارب في الشروط المفروضة أو المشروطة بين إيران وأمريكا. وبالتالي يعني أنا من وجهة نظري، هل من الممكن أن نوصل إلى تفاهم؟ يعني هذا الأمر في حالة أن ترامب وافق على الشروط الإيرانية المبدئية، دفع الأصول، استمرار السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هذا الأمر يعني في الوقت الحالي لا يوجد أي ملامح أنها ستطبق، بدليل أن قبل يومين كان هنالك ضربات متبادلة بين إيران وبين أمريكا من أجل التفاوض تحت النار، وأن الطرف الذي لديه أوراق ضغط أقوى أو أكثر هو من يمرر شروطه.
1: أبلغت الولايات المتحدة الأوروبيين بنيتها إجراء خفض كبير لعدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة للحلف الأطلسي في أوروبا. وتحدث مسؤولان أوروبيان لصحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة مكتوبة أوضحت فيها واشنطن لشركائها أوائل يونيو خطط إعادة نشر هذه المعدات. وستؤثر هذه الإجراءات على قدرة الحلف على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات مراقبة في وقت يوجه فيه التحالف انتقادات من الرئيس دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية في يناير 2025. هذا تعليق محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل. حاور محمد بن عبو.
2: تقليص القدرات العسكرية الأمريكية المخصصة لحلف شمال الأطلسي وبما فيها تقليص أعداد الجنود الأمريكيين داخل بعض الدول الأعضاء في الحلف لا يعني أن أوروبا سوف تقوم بالاعتماد على نفسها عسكريا وتخلصها تدريجيا من المظلة العسكرية الأمريكية لأسباب عديدة. أولا، لا توجد لدول أوروبية الإمكانيات العسكرية اللازمة لذلك، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصلحة في استمرار تواجدها، استمرار قواتها العسكرية داخل الأراضي الأوروبية، لأن هذا التواجد العسكري يسمح لها بنوع من تدخل سياسيا على الدول الأوروبية. فبالتالي مهما كانت التصريحات الصادرة من هنا وهناك في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تبقى داخل حلف شمال الأطلسي وتبقي قواتها هناك.
1: أعربت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء المظاهرات المستمرة ضد المهاجرين في وضعية غير نظامية بإقليم كوازرو ناتال بجنوب إفريقيا وباقي أنحاء البلاد. وقالت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا التي قادت وفدا للقاء رئيس وزراء إقليم كوازرو ناتال إن المفوضية قلقة للغاية بشأن الوضع الحالي وترغب في تحديد ومعرفة المجالات التي يمكن المساهمة فيها. هذه توضيحات محمد الأمين المبروك أكاديمي وباحث في الشؤون الإفريقية من واكشوط حوار محفوظ والسلك.
3: موجة العنصرية والكراهية التي تنتشر حاليا في جنوب إفريقيا ضد المهاجرين الأفارقة هي موجة عارمة ومقلقة، فمجموعات كبيرة من المواطنين في جنوب إفريقيا أصبحت تخرج إلى الشارع في مسيرات كبيرة وتتعرض للمهاجرين الأفارقة ضربا بالسياط والعصي ونهب ممتلكاتهم، وهذا على مرأى ومسمع من السلطات العمومية. وبالتالي فأنا أظن بأن السلطات العليا في جنوب إفريقيا متآمرة مع هؤلاء، لأن هرم السلطة متهم بالفساد وبالتالي يريد أن ينشقل الرأي العام بهذه القضية، وبالتالي فإن الوضع غير أخلاقي غير إنساني، وهذا ما جعل الدول الإفريقية تقوم بنقل رعاياها من جنوب إفريقيا، وهذا لن ينتهي على هذا الحال، فجنوب إفريقيا ستكون معزولة من دول كبيرة مثل نيجيريا والكونغو وغيره من الدول الإفريقية، وهذا لن ينساه المواطن الإفريقي، وكذلك الأنظمة في إفريقيا لن تنسى هذا العمل الذي تقوم به سلطات جنوب إفريقيا.
1: في الرياضة، تعادل الفتح الرياضي مع المغرب الفاسي بهدف لمثله اليوم بالرباط برسم الدورة 24 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب إلى جانب بركان، فيما بلغ رصيد الفتح 30 نقطة في المركز الثامن إلى جانب الكوكب المراكشي. وكان فريق أولمبيكا صفي قد فاز برسم نفس الدورة

0: على الكوكب المراكشي بهدف ريلاشي، فيما انتهت مباراة الدفاع الحسني الجديد أولمبيك الجشيرة بالتعادل بهدفين لمثلهما، وأن هزم النادي المكنسي أمام نهضة الزمامرة بهدفين لواحد. نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: في ميزان الربح والخسارة يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزناته في كفة الاتفاق الرائع. إيران تشكك وتتخوف من حرب واسعة. السؤال، هل هذه الضغوطات الأخيرة تشي باتفاق نهائي حقا أم لا؟
2: من بيروت مع خلدون زين الدين، هذا السبت يأتيكم بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
3: الكرة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
4: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
5: جيبي جيكا.
6: La sélection live de la semaine.

بقى.

0: La sélection live de la semaine.
1: Joe Cocker.

Wait.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. عشية مباراة المغرب البرازيل برسم مونديال 2026 عقد الناخب الوطني محمد وهبي والعميد أشرف حكيمي مساء الجمعة ندوة صحفية بنيوجيرسي خصصت لتسليط الضوء على آخر استعدادات أسود الأطلس. وأكد الناخب الوطني أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخبي السيريسا. وأضاف وهبي أن معنويات اللاعبين مرتفعة، لقد لعبوا مباراة جيدة أمام النرويج ويأملوا أن يكون أفضل ضد البرازيل. وبخصوص غياب نيف أجرد وعبد الصمد الزلزولي، أشار وهبي لأنه تم تدبير هذين الغيابين بالتشاور مع اللاعبين المعنيين وتم اتخاذ القرار بالطردي. وأكد الناخب الوطني أنه على الرغم من هذه التغييرات البشرية فإن الطاقم التقني لا ينوي تغيير أسلوب لاعبي المنتخب الوطني المغربي بشكل جذري. وقال في هذا الصدد: لقد حضرنا لهذا الاستحقاق ولن نجري تغييرات شاملة. وشدد على أهمية الجانب الذهني عند مواجهة فريق بمستوى البرازيل. وأبدى قائد السود الأطلس أشرف حكيمي من جهته استعداده الكبير عشية بدء المنتخب المغربي مشواره في المونديال بمواجهة البرازيل، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جهته أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب المقررة اليوم السبت ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحات الدولية. وقال خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء إن أسود الأطلس اكتسبوا خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبتهم البشرية والعروض اللافتة التي بصموا عليها في كبريات المنافسات الدولية. وقال أنشيلوتي أيضا إن المغرب منتخب قوي جدا ويضم العديد من اللاعبين الذين يمارسون في أعلى مستوى، كما نكن الكثير من الاحترام لهذا الخصم، معتبرا أن هذه المباراة افتتاحية ستشكل اختبارا حقيقيا لمنتخب السيليساو. برسمي المونديال أيضا وعن المجموعة الثانية اكتفى منتخب كندا الدولة المضيفة لنهائية 2026 إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة، اكتفى بالتعادل أمام منتخب البوسنة الهرسك بهدف لمثله في مباراته الأولى مساء الجمعة في تورونتو. مثلت الأميرة لالا مريم يوم الجمعة بباريس الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك التي أقيمت في كنيسة بازيليك سانت كلوتيلد بحضور السيدة بريجيت ماكرو والعديد من الشخصيات من الرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. بناء على توجيهات الأميرة لالا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال حملة وطني للتوعية والتحسيس تهدف إلى تعزيز التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. وذكر بلغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن هذه الحملة تأتي في إطار الالتزام الراسخ والدائم للعاهل المغربي لصالح حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل. أفاد بلغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو في تمام الساعة 12 ليلا. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: سينيبدو. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش.
3: هذه هي عيش الفنان.
2: من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية. بين الانتصار والهزيمة نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. علاش بزاف منا تغري حياة الآخرين على

0: منصات التواصل الاجتماعي. هذا هو موضوعنا اليوم اللي سعيدة جدا أن نناقشه ونسلط عليه الضوء مع ضيفي الكريم أستاذ محسن مفروض اللي هو معد ذهني كوتش بيداغوجي ومستشار أسري. سي محسن مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
1: شكرا لله على الاستضافة وسعيد جدا بالحضور.
0: مرحبا مرحبا بك منورنا. طبعا ملي كان ندخلوا للتليفون وكان ندخلوا تحديدا منصات التواصل الاجتماعي كنلقاو غير السعادة، كنلقاو غير الفرح، كنلقاو غير المرح، غير كلشي زوين، بنات زوينات، ولاد زوينين، حياة سعيدة، حتى العائلة السعيدة، كلشي لابس زوين، كلشي الأجسام مثالية. هذا الشيء كيخلي ربما كيخليناش نفكروا واش هذاك الشيء هو الكواليس ولا هي الحياة المعروضة على منصات التواصل الاجتماعي، واللي كيخلي بزاف منا وتحديدا الشباب المراهقين ما يبقاوش راضين بالحياة ديالهم.
1: صحيح حنان، لانه فحال ملي كنمشيو لواحد الواجهه ديال ديال ديال المحل التجاري كنلقاو الفيترينا مزوقه مزيان، كنلقاو الضوء، كنلقاو الاجسام المثاليه اللي معروض عليها، ماشي احسن الملابس ولكن الملابس اللي غادي تجي مع داك الشخص، ماشي الغاليه. ولكن الا دخلنا شفنا السطوك لداخل كيفاش داير نقدروا نتفاجئوا، نقدروا نقولوا واش هذا هو المحل فعلا، المحل اللي معروض عليه. سي لا ميم شوز في الحياه على الانترنت. الحياه على الانترنت ما فيهاش مشاعر، ما فيهاش صعوبات، ألوغ كل الحياة الحقيقية، الحياة اللي تنعيشو فيها مشاعر، فيها صعوبات، فيها أحاسيس، فيها دي هو اي دي با اللي حنايا تنعيشوهم
0: بحلوها ومرها. هذه الحياة
1: تمام.
0: غير هي الحياة اللي كنشوفوها الناس اللي كيبارطاجيو معنا حياتهم على منصات التواصل الاجتماعي، ما عندهم ديون، ما عندهم مشاكل، ما عندهم هموم،
1: مثالية كما قلتي،
0: فايتة المثالية.
1: نعم.
0: وهذه الحياة اللي صراحة كيتمنى اي واحد فينا يتمنى يعيش هذيك الحياه. هل كل ما نراه على الانترنت فهو حقيقي او دائما هو مزيف؟
1: ابدا. فاخر احصائيات تثبت على انه ما نراه على الانترنت هو تقريبا 1% من الحياه الحقيقيه لهذاك المؤثر ولا داك الشخص اللي كيبارطاجي معنا. و99% ما كيبارطاجيش، ما كيبارطاجيش اوقات الملل، ما كيبارطاجيش الصعوبات ديالو اللي كيلقى باش يدير هذاك لا فيديو، لانه فوقاش كيصور لنا ملي كيكون مسافر، ملي كيكون خارج، ملي كيكون فرحان.
0: او لا بعض المرات كيهيئ هو هذاك حنا نقولوش حيت بزاف منا واش هذاك الشيء اللي كيتبارطاجا وكنشوفوه واش هي حياه ولا هي لقطات.
1: فوالا هما دي دي دي دي شورت اي دي هايلايت ريلز، دي هايلايت ريلز، لانه فقط تتعطينا غير داك الشيء اللي بغيتي توصل لنا. بحال كنقولوا بمعنى اخر، بحال كيلعبوا على داك الشيء اللي باغي الاخر اللي باغي يشوف. و لي ريزو سوسيو، السوشيال ميديا دابا ذكيه بزاف لدرجه انه تتعرفك شنو باغي وشنو كتقلب، يعني لدرجه ان تقلب على فيديو مره واحده غتبقى يطلعوا لك مئات المرات. ولكن اللي خصو يعرف ان الناس ان الحياه الحقيقيه ما فيهاش زر ديال موديفي وما فيهاش زر ديال سوبريمي، باسكو هذاك اللي غيعطيني انايا فيديو افون في انترنيت راه صوبو، كاين دي فيلتر باش يعطينا المثاليه، كاين الموديفي باش يموديفي لنا هذاك الفيديو باش يعطينا في ابهى حله باش حنا نشوفوه ونقولوا واو. دونك كاينين شي حوايج كيلعبوا عليهم اللي حنايا الناس ما كيبانوش لهم انه راه هذيك هي المثاليه المزيفه اللي كيعطيونا،
0: لانه بزاف مثلا بزاف ملي كنشوفوا ديال صناع المحتوى ولا داك ما كنبغيش نقول مؤثرين لانهم مشاهير السوشيال ميديا، كلهم كيعيشوا واحد الحياه تقريبا كتشابه.
1: نعم.
0: واحد عندهم نفس الحياه كيبارطاجيوها. وهنا واش نقدروا نقولوا قبل ما ندخلوا في التفاصيل، واش نقدروا نقولوا ان كل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي هو مزيف، ام هي حياه لكن منتقات، هي لقطات من الحياه منتقات؟
1: شكرا حنان على التوضيح اللي عطيتي الثاني لانه مهم جدا، اختصرتيها في جمله، هي لقطات منتقات. فحال في المسرحيه مثلا كاين الكواليس وكاين داكشي اللي كيبان للجمهور، اللي كيبان للجمهور الاضواء، كيبانوا ليه الازياء اللي زوينه، ولكن في الكواليس اللي تختار تقدر تفاجئ، لانه تحضير، في التحضير كاين صعوبه، كاين ملل، كاين احاسيس مختلطه ايجابيه وسلبيه. الوغ كو في لا فيديو كاين انتقاء للصوره وانتقاء للميساج اللي غادي يوصل. حنا حبذا كما قلتي مؤثرين، المهم المؤثرين حبذا لو يجاوبون على هذا السؤال، واش كي بارطاجيو معنا الحياه اليوميه كيف ما هي؟
0: ام كيبارطاجيو معنا الحياه اللي باغين تاهما يعيشوها.
1: اكزاكتومون. سؤال ما كرهتش انا يجاوبني عليه مؤثر، لانه غيوضحوا للناس، يوضحوا للمستمع الكريم بزاف ديال ديال ديال
0: اللبس اللي كيوقع عند المتابعين. وهنا صراحة بأمانة بعد منهم ملي كيكون عندهم كيجيو شي انتقادات من المتابعين ديالهم كيبقى يقولوا لهم راه نتوما ما عايشينش معنا 24/24، ما عايشينش معنا اليوم كامل، حنا جزء من الحياة ديالنا كنتقاسموه معكم، وحنا اللي كنحدو شنو اللي نعطيكم تشوفوا شنو اللي ما نعطيكمش تشوفوا. هادشي اللي بغينا يفهموا حتى تحديدا الشباب، لأن الشباب ما عندوش هذا الوعي كافي أنه يفهم بأنه كيشوف غير طوموبيلات وأوتيلات وسفريات شي مؤثرين وشي مشاهير ما كينزلوش من الطيارة، فكيجيبهم هذيك الحياة.
1: ودابا راه هنايا هذه اللي شرنا لها قبيله حنان، وان الناس ولا عندهم ما يسمى باكتئاب السوشيال ميديا والاكتئاب الرقمي. علاش؟ يفوا كيدخل كيلقى كاع الناس واصله، اللي داير كونتوني وصل، اللي داير كونتوني عايش مزيان، اي واحد عايش مزيان، فاش يبغي يدير بحاله تيقول انا ما وصلتش. علاش هذاك عايش مزيان انا ما عايش مزيان؟ عندي نفس المقومات باش نعيش بحاله ولا نعيش اكثر منه. دونك ملي كيولي تيجي للواقعيه كيلقى شيء اخر، وهنا تيولي في تحقير الذات
0: وكيولي كيسخط على ذاته.
1: فوالا، تيجلد
0: على ذاته وعلى حياته اللي كيعيشها. وهنا هذا هو المشكل اللي كنديروا ربما اللي كيديروا اغلبنا، وحتى الشباب انا كنركز على الشباب والمراهقين اللي نعم. مازال ما عندهمش القدره انهم صوت المراهقين ما عندهمش القدره انهم يميزوا. وكينجرفوا من مور داكشي اللي كيكون عليه الأضواء، وفعلا يعني يبهر هذاك الشيء. دابا كتلقاه كي قارن حياته بكواليسها مع لقطات.
1: تماما، نقولها بصيغة واحدة أخرى، يقارن الباطن دياله مع الظاهر ديال الآخر. دونك الظاهر ديال الآخر تتوريني ماشي غير في السوشيال ميديا، تقدر في الظاهر ديال الآخر توريني أي حاجة بغى، ولكن الباطن ديالو ما عارفوش انا شنو الصعوبات، شنو الاكتئاب اللي عنده، شنو المشاعر السلبيه او الايجابيه اللي مر بها، ما عارفش. عاطيني فقط الظاهر، وانا كندير هذيك المقارنه ما بين الباطن ديالي شنو باغي انا كشخص في الذات ديالي الداخل، وما بين شنو كيبان ليا. فهنا فين خصني نقص شي شويه ما بين في المقارنه، لان المقارنه كيف ما قال الرئيس روزفلت شحال هذه، قال لهم المقارنه لسون للفرح.
0: يسرق متعه الفرح. صح
1: ولا.
0: صح،
1: نستمتع بداك الشيء اللي عندي، باسكو هذيك الحياه حبذا لو انني نطرح واحد السؤال، واش هذيك هي الحياه نطرحوه يعني ملي نكون انا كشاب كنتفرج، واش فعلا هذيك هي الحياه الحقيقيه؟ هذا هو السؤال اللي خصو يطرح ويجاوب عليه هو، ما يتسناش واحد اخر يجاوب عليه، لانه احنا الا جينا نجاوبوا عليه نقولوا ماشي هي هذيك الحياه الحقيقيه.
0: ولكن جوستمون كيفاش الشباب، لانه هو واحد الدور خصو يلعبوه جوج ديال الناس، لا داك المشهور حتى هو خصو يراعي، لانه كيتابعوه شباب وكيتابعوه مراهقين وبعض المرات حتى اطفال، وحتى ناس يكونوا يعني لان الشخصيات تختلف، كل واحد وشخصيته كيفاش دايره. والمشكل تا هو عند الطرف الاخر اللي يتابع يعرف يعني
1: ينتقي
0: ويفهم، يحلل ويفهم، لانه ماشي كل ما يلمع فهو ذهب.
1: اكزاكتومون. دونك هنا فين بغينا الدور، ما كرهناش الدور ديال المؤثر ولا الدور ديال هاد الشخصيه اللي بارزه في لي ريزو سوسيو، يعطينا توضيحات باش الناس يعرفوا يختاروا، لانه انت ما كتعاونوش باش يختار، لانه كتعطي غير المزيان. بوتيتغ بارفوا كتقدر توصل للكذب بلي كولابوراسيون باش تبين ليه انه هذه مزيانه، تدير اون كولابوراسيون اللي الانسان مخلص عليها مؤدى عنها، وهو كتبين ليه بانه راه مزيان، وهو لانه تايق فيك، لانه بالنسبه لي انت يا قدوه. دونك حبذا لو يعرفوهم شنو هي الحياه الحقيقيه على السوشيال
0: ميديا. وما يبغي حد يوري حياته الحقيقيه، لانه تقدر تكون هو براسه ما عجبوش الحال، داك الشيء كيعيش هو داك اللقطات اللي كيبارطاجيها باش يحاول يعيش حياه اخرى ربما ما كيعيشهاش. لكن السؤال، بزاف منا واعي وفاهم بانه هذوك لقطات منتقات. نعم. اللي كنتفرجوا فيها، ولكن بالرغم من ذلك كيقدر بعض منا يطيح في ذاك المساله ديال يقارن حياته مع حياه الاخر.
1: نعم.
0: سورتو على منصات التواصل الاجتماعي. علاش؟
1: حيت هذا هو الفخ النفسي الذي يقع فيه هذا المستهلك. حيت شنو كيدير؟ هو فقط يستهلك. هو ما تيعيش السوشيال ميديا بواحد العقلانيه، يستهلكها فقط. شنو كيولي؟ الدماغ ديالنا كيعطينا اشارات على انه هذه الحياه الحقيقيه. دونك واصعب حاجه يقدر يتحكم فيها الانسان هو الدماغ ديالو، لان الدماغ تيكونسومي اي حاجه عطيتيها له كيكونسوميها. كسو سوا كانت خايبه ولا مزيانه. اللهم هذا الانسان اللي متبع لي ريزو سوسيو يحاول يفهم انه كيف ما قلنا راه ماشي الحياه الحقيقيه، ما يطيحش في فخ المقارنه وياخذ فترات كما تنقولوا دائما داك لو ديتوكس ديجيتال. دابا حنا باغ اكزومبل نعطيو اكزومبل ديال لابوز. لابوز علاش كتعطى؟ باش الانسان يرتاح من العمل ولا من الرياضه ولا من القرايه ولا فاش ياخذ هاد لابوز شنو كيدير؟ كيمشي كيهز التليفون شنو كيشوف؟ كيبقى متبع لي ريز. كل ريز ايماجين الدماغ شنو تعيش، كل ريز وشنو فيه. كاين اللي كيعطيه اشهار، كاين اللي يعطيه سفينه كتغرق، كاين اللي كتعطيه راقصه بالي، كل شنو كيعطيه الدماغ شنو كيوقع لينا؟ كيفرز مجموعه من الهرمونات اللي ما يقدرش يتحكم فيها من بعد. دونك معطيه لابوز او لو ديتوكس ديجيتال تيتعطى على ود هذا الشيء، هذا لانه الدماغ تيولي ما كيتحكمش في الهرمونات وتتولي مجموعه ديال الهرمونات اللي كتعطيك احاسيس سلبيه اللي كتاثر على الانسان مع مر الوقت.
0: شكون الفئات اللي كتاثر اكثر؟
1: غالبا الشباب كيف ما قلنا، المراهقين كيتاثروا اكثر لانهم تيطيحوا في فخ المقارنه. تيقول الحياه اللي عايش انا واللي باغي نعيش انا، ودابا ولا الاشكال اللي ولا دابا هو ان الناس باغيين يوصلوا بسرعه، وهذاك المؤثر اللي كتشوف او هذيك الشخصيه البارزه اللي كتشوف راه ما وصلتش بسرعه، غير هو الفرق هو انه ما بارطاجاش ولا ما شاركش معنا اللحظات الصعيبه ديالو،
0: وعاد ما بارطاجاش معك المراحل باش وصل.
1: فوالا.
0: وعاد السؤال واش وصل؟
1: واش فريمون وصل؟
0: واش راه وصل بعدا؟
1: تماما. واش هذاك الشيء اللي عايش واش حقيقي؟ حيت بعض المرات ما تيكونش حقيقي وكيوصلوا لنا بانه حقيقي.
0: كنسمعوا بزاف سورتو في صفوف الشباب والمراهقين، كنسمعوا بزاف فلان او فلانه على منصات التواصل الاجتماعي، يعني اسماء اللي هي معروفه، كيقول لك هذاك هو اللي عايش الحياه. شنو كيقصد المراهق؟ المراهق ملي كيقول لك هذاك ولا هذيك هي اللي عايشه الحياه، وكتسمعها انت هاد
1: كنسمعها بزاف،
0: حيت انا كنسمعها وكنحاول نفهمها شنو هي عايش الحياه.
1: هو انه كيسافر، كيلبس مزيان، مشهور، وبالنسبه لهم هذه هي الحياه، ولكن تما ما عارفينش المعاناه ديالو ما وراء الكواليس، ما عارفينوش الناس انه الا تيسافر علاش كيسافر. وماشي دائما تيسافر من ماله الخاص، غالب الاحيان ما كيسافرش من ماله الخاص، يعني هذا هو الفخ الاول هذيك بالنسبه لي راه عايش حياته، لانه هو يقدر يسافر مره في العام الاخر اللي تيقارن، يقدر يسافر مره في العام بصعوبه وتيشوف الاخر ديما مسافر. دونك الفخ الاول، الفخ الثاني كما قلنا ديما لابس مزيان، راه كاينين دي كولابوراسيون، راه كاينين اشعارات، كاينين حوايج اللي ما كيتحكمش فيهم الاخر. دونك هو بالنسبه لي الحياه هو الشهره، وبزاف ديال الناس تتبان لهم ان النجوميه راه حياه، ولا جيتي تسول النجم يقول لك راه انا تنفضل الحياه ديالك على الحياه ديالي،
0: لانه هو اللي عايش حياه ما قابل عليها وباغي حياه الاخر.
1: كل واحد يطلع الحياه الاخر،
0: واحد كيشوف داكشي اللي عند الاخر ماشي اللي عنده، وبالتالي ما كيخليش الفرصه لراسو انه يستمتع ويقيم داكشي اللي هو عنده. واش منصات التواصل الاجتماعي ومشاهير السوشيال ميديا عطاونا واحد الصوره ديال السعاده وديال الحياه مختلفه على الواقع؟
1: للاسف هذه هي الصراحه، هذا هو الواقع، لانهم طيحوا الناس في مغالطات على ان السوشيال ميديا راها خدمه اولا، ان الناس ولاو باغيين يديروها كونتوني ويديروها خدمه، هذه الاولى. ثاني حاجه عطاو للناس مغالطات بارابور الشخصيات، راه الشخصيه اللي كتشوف ماشي هي الشخصيه الحقيقيه، راه هذاك الانسان راه تيبكي، راه تيتعصب، ولكن حنا تيبين لنا غير فرح غير ضحك ولا هادو، حتى الى بارطاجا ولا شارك معنا واحد اللقطه اللي هي سلبيه غادي يشاركها بعقلانيه،
0: اما بعقلانيه اما بهدف يطلع ثاني شويه الريش. لكن
1: فوالا، الله يعطيك الصحه حنان.
0: شنو الصوره اللي بالنسبه للشباب والمراهقين في نظرك انت، شنو هو المثال الناجح على منصات التواصل الاجتماعي؟ مثال الشخص الناجح بالنسبه لهم، لان هما ما كيفرقوش ما بين منصات التواصل ما بين الواقع، بالنسبه لهم هذاك هو المثال، شنو هو في نظرك؟
1: الشخص الناجح انا بالنسبه لي هو اللي كيبارطاجي معايا الحياه ديالو كيف ما هي. كاينين الناس اللي كيبارطاجيو، هضرنا عليهم قبيله، كاين الناس مؤثرين اللي كيبارطاجي معك الحياه، ما تيفيزيش 1 مليون ديال لي فولورز، ولكن كيفيزي واحد الفئه محترمه تكون عنده تامن به وتثق به، وتلقى عنده محتوى هادف، محتوى تيوصل لك كسوا في العلم او لا في الرياضه، تيوصل محتوى هادف للاخر، ماشي بغرض البيع وماشي بغرض الشهره،
0: بغرض التقاسم.
1: فوالا، بغرض التقاسم، باش الانسان تيعرف حياته ها كيفاش الحياه ديال هذاك المؤثر وهذيك الشخصيه البارزه ها كيفاش الحياه ديالها. دونك انا بالنسبه لي هذا مثال، وعندنا ناس بزاف عارفين ان ناس بزاف تي

0: يعطيو مثال في السوشيال ميديا، مثال حقيقي.
1: مثال حقيقي وعاد كاين بزاف صراحه، باش ما نقولوش دائما دوك النماذج اللي كاين على منصات التواصل الاجتماعي هي يعني نماذج غير مشرفه وما كتحملش المسؤوليه. كاين بزاف ديال صناع المحتوى ولا هاد بعض مشاهير السوشيال ميديا اللي هما يعني عارفين المسؤوليه اللي عليهم، اللي هي مرتبطه بانهم كيتبعوهم مراهقين وشباب. كاينين صراحه
0: مهمه هذه المساله، حيت يعرف انه بويسكو هو مثال، خصو يكون مثال ناجح للشباب. الناس اللي غيتبعوه يعرفوا بانه راه كوزو سوا الشهره او لهاد النجاح اللي وصل ليه هذا السيد، هذا ما وصلش بسهل، راه هانا، راه انه خصو يقرا اولا، ماشي يدخل السوشيال ميديا بلا ما يقرا. يعني ما يبقاش يقارن راسو بهذاك الانسان دابا، يقدر يقارن راسو، يطلب منه انه يقارن راسو كيفاش كان هذاك المؤثر هذه واحد 10 سنوات او 15 سنه، كيفاش وصل بشويه ولو كونتوني كيفاش خدم عليه وكيفاش قرا ايتو. دونك هادو امثله ناجحه اللي كتساعد الشباب انه يكون يختار القدوه ديالو،
1: يختار القدوه. حتى هما كيعرفوا انهم كيفاش يوجهوا الشباب انهم كيحطوهم على الدراسه، كيحطوهم على الصبر. والصبر انا علاش كنهضر على الصبر؟ لانه كاين نماذج اخرى اللي كتقول لك انا بديت المحتوى في شهرين، درت ما نعرفش حد المتابعين، درت ما نعرفش حد الكونت، ولا ساكن في فيلا ولا ما كاينش حاجه كدار الا ما كانتش
0: صبر،
1: ما كاينش حرق المراحل،
0: كاين الالحاح لا ديسيبلين. يعني لواحد الحاجه كنديرها اليوم وما كنجحش فيها وغدا وما كنجحش فيها كنبقى نعاودها حتى تنجح. دونك هنا هذا الحاح، والله يحب العبد الملح. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الصبر، حتى حاجه ما كتجي بسهل. هذيك الحياه اللي كنشوفوا حنايا كما قلنا راه ماشي حقيقي، ماشي حقيقي، ولكن ما وصلش ليها بالسهل، راه وصل ليها بعد معاناه. يعني ماشي بديتي ان كونتوني ولا بديتي واحد الحاجه في السوشيال ميديا راه غادي توصل ليها من فاسيلمون، اولا غتكون حياتك بحاله. لا صح. كل واحد كيفاش ميزو ربي، وكل واحد كيفاش ربي عطانا مقومات، ولكن كاين واحد الحاجه اللي ميزنا بها ربي كاملين، من الصغير للكبير، متعلم غير المتعلم، الذكي اللي ماشي ذكي، هو الميزه ديال التعلم. يعني واحد الحاجه الى اليوم انا بديت نتعلمها نقدر في ظرف سنه ولا في 6 شهور نكون متعلم واخا ما عنديش نفس المقومات.
1: صح، هي ميزه ومهاره.
0: مهاره
1: اللي بدات معك من الصغر فهي كتبقى مواصله معك. الشباب والمراهقين تحديدا اللي كينبهروا بالحياه الاخرين على منصات التواصل الاجتماعي كيعانيوا معهم والديهم في الواقع؟
0: طبيعه الحال، لان الوالدين هما اول وحدين متضررين من هذه المساله هذه.
1: ولو ما جيتي مع الوالدين
0: كل مره
1: ما جيتي معهم
0: الوالدين تيتضرروا من هذه المساله، لانه فاش كيشوف الابناء ديالهم دابا الدراري ما بغاوش يقراو، شي وحدين ما بغاش يقرا وتيقول لك انا بغيت نخرج مؤثر ولا بغيت نخرج جيمر ولا بغيت نخرج هذا. علاش؟ باسكو تيشوف المثال. اه، ولكن شوف الصعوبات ديال ذاك المثال، حبذا لا، وانك تشوف الصعوبات ديال ذاك المثال كيفاش وصل. نبقاو نعاودوها حنايا. دونك الاباء حتى هما خصهم واحد لاكومبانيومون مع وليداتهم، وهما اصلا خصهم ان اكومبانيومون في السوشيال ميديا. شنو هي السوشيال ميديا؟ باسكو دابا حاليا تنشوفوا ان بعض الاباء ما تيفرقوش ما بين فيديو حقيقي وفيديو اي اي، تيوصلوا ويقدر يبارطاجيه معاك على اساس انه حقيقي، دونك هو امن به انه حقيقي.
1: فكيفاش غادي يوجه ولده ولا بنته الا هو ما عندوش لان بزاف ديال لي كوتش كانوا جالسين في ذاك البلاصه ديالك محسن، وكيقول لك حنا كنبداو سيونس مع الابن او لا مع البنت كنكملوها مع الوالدين
0: دائما،
1: لانه كنرجعوا هي واحد الحلقه يعني مرتبطه مع بعضياتها. كيفاش خصنا نتعاملوا حنا كاباء كامهات كاخوه كبار، ربما عندنا شاب او مراهق في الدار او مراهقه، كيفاش نحاولوا اننا نحسوه بانه نحسوا صدر التحسيس انه ليس كل ما نراه على منصات التواصل الاجتماعي فهو حياه مثاليه.
0: نعم.
1: وحقيقي.
0: الاول الحاجة يقوموا بها الآباء هي التعلم، والتعلم كيفاش؟ راه غير البرنامج، دابا البرنامج اللي حنايا دابا كنتحاوروا فيه راه مهم جدا للآباء كيفاش يواكبوا وليداتهم في كاع المجالات، لأنه حنا أنت تهضري تقريبا في كاع المجالات. يعني الإنسان تياخذ معلومة مبسطة، إلا ما خداهاش من الإذاعة ياخذها من السوشيال ميديا، يدخل ويقلب واش فعلا يطرح سؤال ماشي عندي سؤال من ناخذش الجواب ديالو
1: ما نقلبش على جوابه
0: فوالا نطرح سؤال واش فعلا هذيك هي الحياه الحقيقيه شكون هو هذاك فلان هذه واحد 10 سنين هذه واحد 15 عام هذا الشيء غيخليني نواجه

0: بالابناء ديالي بواحد الطريقه سليمه باش حتى هما نوصل لهم فكره صحيحه، فكره سليمه باش يمشيوا على نفس المنهج. ماشي الاباء ما عندهمش معلومات وتيامنوا ان حتى هما تلقاهم تيامنوا ان هذيك الحياه راه حقيقيه، وهذا شنو غيوصلوا للوليدات؟ تيوصلوا لهم الخطا، وبالتالي غتكون عندنا
1: او ربما بعض المرات كنجهلوا شي حاجه فكنخافوا منها، فبالتالي كتلقى انه الاب او الام كيمنع ولاده من منصات التواصل الاجتماعي. والمنع هل هو حل؟
0: الكل ممنوعين مرغوب.
1: صح،
0: ما عمر المنع ما كان حل، بالعكس، حيت حنا تنقولوا ان دائما حنا في قاعده تربويه تتقول لك انه العقل ما تيعرفش لا نيغاسيون، ما كيعرفش المنع. حيت نعطيك واحد المثال صغير، حنان، الا طلبت منك ما تخيليش في الغوز، تخيلته
1: اللي كان
0: العقل ما تيعرفش لا نيغاسيون، ما تيعرفش النفي، يعني اي حاجه غتقول له ما ديرهاش هو تيمشي باش يجربها. لهذا
1: هذا الشيء ربما هو اللي كيخلي انه سورتو مع المراهقين ملي كتمنعوا انت الحاجه وكيديرها الوالدين كيتعصبوك وما سمعنيش.
0: فوالا، هو ما سمعكش انك انت ما وصلتيش للميساج بالطريقه الصحيحه،
1: توجهتيه يمشي لذاك،
0: ولكن التوجيه فيه وفيه التوجيه خصو يكون سليم، ماشي التوجيه هو المنع، لا، هو انني نقول لك لا ما ديرش. دابا جيل، حنا نعرفوا انه دابا جيل تيقول لك منعني ولكن قنعني،
1: قنعني، واخا انت قلت لي تخيلي ما تخيليش في الغوز، كيفاش بغيتي توصل لي هاد الفكره ولكن بدون منع مثلا؟ حيت ورا تمرين
0: فوالا، راه خص اكومبانيومون، هادشي راه خصو اكومبانيومون، خصو اخصائيين. علاش دابا لي كوتش يقولوا لك بانه فاش كيجي عندنا التلميذ ولا يجي عندنا الشاب كنلقاو ان اللي خصو يترافق هو الوالدين، باسكو الوالدين اللي موصلين ليه بطريقه خاطئه، انه حتى التربيه اللي تعطات شحال هادي ما تعطاتش تربيه بسيشيك ولا بسيكولوجيك، ما تعطاتش شحال هادي، لا، كانت اون كونسوماسيون تنوصلوا دابا.
1: ودابا حنا مؤخرا كنسمعوا بالمواكبه النفسيه، بالمواكبه التربويه، استشاري تربوي، يعني هاد لكن انفتاح على هاد
0: فوالا. وحنا الدور ديالنا هو اننا كنوعيو الناس باش يوصلوا لوليداتهم، يرافقوهم، باسكو المرافقه شنو هي؟ تمشي معايا في لو ميبا، ماشي المرافقه، ماشي انت غادي كتجري وانا غتمشي بشويه، دونك ما غاديش نوصلوا، انت غادي تفوتني ولا انا غادي نتعطل وما غاديش نكمل معاك الطريق. دونك المرافقه هو اننا نتحدثوا، نطيحوا عند دوك الوليدات ولا عند الشاب لا بوزيسيون ديالو، تطيح عنده لا بوزيسيون باش تهضر معاه لو لونغاج ديالو باش يفهمك، خصو اللغه ديالو باش يفهمك.
1: يعني حنا كنطلبوا دائما من المراهق انه يطلع عندنا.
0: لا، خطا، خصنا حنا ناخذ
1: هذا هو اكبر خطا كيديروا الوالدين.
0: ما يقدرش هو يطلع عندك، هو تيعيش لا ترونش داج ديالو، انت عشتي هذيك لا ترونش داج، تو ديباسي هذيك لا ترونش داج، دونك خصك انت تهبط لعندو باش تهضر معاه لو لونغاج ديالو اللي غيفهمك. ملي غادي يفهمك، وليو باش نهضر انا بلا نيغاسيون غنهضر بالايجابيه، وليو باش نقول لك ما تحطش هذا الكاس هنايا غنقول لك الله يخليك حط هذا الكاس في هذه البلاصه هذه. العقل غيفهمها اكثر، حنا هذا هو العقل، راه كبار ولا صغار العقل تيمشي بميثود وحده، شحال ما عطيتي لا نيغاسيون تيقول له ارا نجرب.
1: بالعكس كتوجهه يجرب.
0: فوالا، دونك المرافقة ديال الآباء مهمة، وحنا دائما علاش حنايا في المرافقة فاش يجي الأب ولا الأم تجيب الابن ديالها كنطلبوا وقت مع الشاب وكنطلبوا وقت مع الآباء باش نعرفوا منين، ومن تيدخل الشاب تلقى تيتشكلك من الآباء، ومن تيدخلوا الآباء تلقاهم تيتشكلك من الأبناء، دونك هنايا كاين واحد الخلل ماشي في التربية ولكن في توصل الميساج، فوالا، في الحوار، كيفاش نتايا تتحاور وكيفاش انت كتوصل الميساج، باسكو المراهقة حنا هضرنا عليها قبيلة تيدير داكشي اللي بغا، علاش؟ لأنه في المراهقة كاين العناد، كاين العناد، كاين الكذب، كاين بزاف ديال الحوايج اللي تيخليو هذاك الشاب يوصل بطريقة غير صحيحة. حنا في قاعدة تربوية شنقولوا حنان؟ أن الطفل لا يكذب وانما يعبر عن احتياج بطريقه خاطئه.
1: طريقه خاطئه، وبها باش نختموا. شكرا بزاف محسن مفروض، معد ذهني، كوتش بيداغوجي ومستشار اسري. شكرا بزاف،
0: نتلاقاو
1: ان شاء الله في حلقات قادمه
0: ان شاء الله. حلان،
1: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، اراكم والقاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين، في امان الله.

0: الجديد وترحب بكم. مرحبا بكم في الجزء الثاني من بيست اوف هذا الأسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
0: أنا سعيد مستقبل وهيبة بويا، أهلا بك.
2: ربي يخليكم، أنا سعيدة لتواجدي معك اليوم رفقة أخي سعد.
0: إذن ضيفنا اللي بسم اسمه بقوة في عالم التظاهرات الفنية وصناعة الفرجة بالمغرب، رجل آمن أن الكوميديا ماشي غير ضحك بل ثقافة، طاقة ولقاء إنساني جميل، والمؤسس ورئيس ديال المهرجان كوميديا بلانكا بمدينة الدار البيضاء اللي غادي